0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي شاب من بلدة الرين مصرعه برصاص الشرطة، وذلك خلال نشاط لأفرادها ضمن استعداداتهم لإحباط حوادث إطلاق النار والجريمة، حيث رصدوا مشتبها به وصل على دراجة نارية وقام بإطلاق الرصاص باتجاه منزل سكني في بلدة يافا، ما أدى إلى الاشتباك معه ومصرعه على الفور كما جاء في بيان الشرطة. أنهى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وألقى نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع انسحاب جماعي لوفود عدد من الدول من القاعة رفضا للاستماع لخطابه. وفي مسهل خطابه طالب نتنياهو من بقي في القاعة ممن وصفهم بالجبناء بمغادرة القاعة، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها بل تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة على حد قوله. كما أضاف نتنياهو أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أصعب المهام وأسهل القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات. وشدد نتنياهو على أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو أكبر كذبة في هذا القرن. كما وجه نتنياهو حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا إن اليهود تواجدوا في الجولان منذ أيام

موسى، كما اتهم نتنياهو قطر بإنفاق مليارات الدولارات على مدى عقود لنشر ما وصفه بالأكاذيب عن إسرائيل. بالتزامن مع ذلك، شهدت مدينة نيويورك احتجاجات معارضة لنتنياهو بمشاركة مجموعات ذات توجهات مختلفة، من بينها إسرائيليون معارضون لحكومته وناشطون مؤيدون للفلسطينيين. وبحسب التقارير، أوقفت أجهزة الأمن الأمريكية ما لا يقل عن 30 شخصا على الأقل من النشطاء المناهضين لسياسات إسرائيل.

0: في غضون ذلك التقى نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنظيره اليوناني والسلوفيني في مقالة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن مسعاه لم ينجح على حد قول الصحيفة. بدوره حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حل الدولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. كما دعا عباس إلى عدم السماح بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت عام 1948. طالبت 80 دولة بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، كما نددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيل ما التجارة الدولية وأمن الطاقة. وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تهدد الأمن الدولي وحقوق وحريات الملاحة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذا اليوم ستكون على النحو التالي: في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، في الناصرة 22 درجة مئوية، في طبرية 23 درجة، حيفا 29، تل أبيب 29 درجة مئوية، وفي النقب 31، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير كامل. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: الشمس دائما
4: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. إسا الطاولة قاعدة محلها.
5: إسا حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الثامنة في إذاعة الشمس. أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت نجمة داود الحمران مصرعي عامل يبلغ من العمر 22 عاما من سكان مدينة أم الفحم إثر تعرضه لحادث عمل أثناء عمله داخل أحد المصانع في مدينة الغديرة. لقي شاب من بلدة الرين مصرعه برصاص الشرطة خلال حادثة اشتباك بالنيران وقعت في بلدة يافة الناصرة، ما أدى إلى مقتله بحسب ما أعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان لتقديم العلاج. ودعت الشرطة في بيانها بأن عناصرها أطلقت النار على مسلح بينما كان يطلق النار على مبنى سكني في البلدة. أنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون لقاءات رفيعة المستوى وبدون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وألقى نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع انسحاب جماعي لوفود عدد من الدول من القاعة رفضا للاستماع لخطابه، ما أثار ردود فعل إسرائيلية حول خطابه وسط عزلة دولية تعيشها إسرائيل إلى جانب تظاهرات شهدتها نيويورك تنديدا بالزيارة. في السياق، اعتقلت شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في منهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما كان يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مستهل خطابه، طالب نتنياهو من بقي في القاعة ومن وصفهم بالجبناء بمغادرتها، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها بل تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة. وأضاف نتنياهو أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أصعب المهام وأسهل القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات. كما شدد نتنياهو على أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو أكبر كذبة في هذا القرن،

0: كما وجه نتنياهو حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا إن اليهود تواجدوا في الجولان منذ أيام موسى، فيما اتهم قطر بإنفاق مليارات الدولارات على مدى عقود لنشر ما وصفه بالأكاذيب عن إسرائيل. شنت قوات الأمن الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت عددا من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش عدد كبير من المنازل. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذا اليوم ستكون على النحو التالي: في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، في الناصرة 25 درجة، طبرية 32 درجة مئوية، حيفا 29، في تل أبيب ويافا 29، في النقب 31 درجة مئوية، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لو سألنا أعزائي المستمعين والمستمعات هذا الأسبوع أو في كل يوم أعتقد في الفترة الأخيرة، ما هو المطلوب من المواطن العربي في هذه البلاد وفي هذه الظروف؟ فالإجابة ليست سهلة، حتى التفكير قد يتحول إلى تهمة، التعبير عن الرأي قد يترجم إلى إدانة، وإذا تجرأت وقلت ما تفكر فيه قد تجد نفسك في قلب عاصفة من الانتقادات من اليمين من اليسار من الخصوم من الحلفاء من الأصدقاء في شبكات التواصل. كل شيء الآن متاح ومنتقد، لا يمكن أن تصل إلى مرحلة تقنع فيه الطرف الآخر بوجهة نظرك. في مثل هذه الحالات يبحث الإنسان في بعض الأحيان عن أقرب مسار للهروب، والبعض يختار المطبخ على سبيل المثال، يأكل ويشرب أو يشغل نفسه بإعداد وجبة دسمة أو كعكة حلوة لعلها تنسيه ولو لبعض الوقت مرارة الواقع وهموم الحياة اليومية. نعرف أن البعض يذهب إلى الثلاجة يأكل ويشرب كما ذكرت، أو السيدات مثلا يذهبن لإعداد وجبة ليبتعدن عن الهموم في بعض الأحيان. ولكن ماذا لو دخلنا المطبخ هذا الأسبوع لا هربا من الواقع بل لإعداد طبخة في هذا الصباح، وما هي المقادير والمواد الأولية التي وضعها هذا الأسبوع بين أيدينا في المطبخ؟ نبدأ على سبيل المثال بكأس ممتلئة من شطب الأحزاب والمرشحين، نضيف إليها ملعقة كبيرة من العنف وإطلاق

إطلاق النار من النوع الموجود يوميا في شوارعنا، ثم نضع نصف كيلوغرام من أوامر الهدم والإخلاء حتى لا يبقى للناس حتى مطبخ يأكلون فيه هذه الطبخة. نضيف كيلوغرام كامل من المناكفات وتبادل الاتهامات، وبعد ذلك ربع كيلو من نفاق ما يسمى باليسار، ذلك الذي يتحدث عن الديمقراطية والمساواة. بعدها ربع ملعقة صغيرة من القانون الدولي فقط للزينة، لأن الإكثار منه قد يفسد الشهية. ثم نضيف ملعقة كبيرة من العنصرية بعد غربلتها جيدا من كلمات مثل المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان، ونخلط معها نصف كأس من الشعبوية والصراخ. نضرب الخليط كله في الخلاط، شطب، عنف، هدم، تحريض، نفاق، صراخ، نتركه قليلا حتى يبرد كما بردت أعصابنا تجاه كل ما يحدث، ثم نسكب فوقه كمية كبيرة من الكلام المنمق، مثلا التعايش المشترك. في النهاية نزين الطبق بكرزتين، واحدة اسمها الديمقراطية والثانية اسمها القانون والمساواة. هنيئا لكم وصحتين وعافية. الشمس في أسبوع، صباح الخير.

0: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هلأ الطيب وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
2: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: الشمس دائما
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته. وكما تابعنا في المقدمة، الطبخة كبيرة والمقادير كثيرة والوجبات دسمة في كل المجالات ما بين العنف والجريمة. هذا الصباح تابعنا بلاغ آخر عن مقتل شاب بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة، ورواية الشرطة واضحة أنه ضبط وهو يطلق النار وتم عمليا الرد عليه. بالمقابل تابعنا ما كان في الأسبوع الماضي أيضا في أم الفحم، وهناك الصورة مختلفة تماما على الأقل من ناحية الرواية والظروف، ولكن هذا مشهد آخر من مشاهد العنف في مجتمعنا. قضايا الأرض والمسكن، واليوم على سبيل المثال أيضا مظاهرة في الطيبة، وهذا بفعل تخوف من عملية هدم لمبان تأوي عائلات، وهذه المباني موجودة منذ سنوات، ولكن هنالك من قرر أن تطفو هذه الملفات على السطح بوتيرة عالية. سموتريتش وزير المالية شخصيا كان يوم أمس في محيط مجد الكروم وتحدث عن تطبيق مشروع دولة يهود المملكة في الضفة تنتقل إلى الجليل، ويريد زيادة وتيرة الاستيطان بشكل واضح. بين هذا وذاك، التمثيل العربي في الكنيسة على المحك بقرار من لجنة الانتخابات، وهي لجنة سياسية نعم، ولكن لجنة تابعة للبرلمان في إسرائيل، تشطب الحزبين العربيين بكامل أعضائهم بكامل ترشيحهم كما نقول. والآن ننتظر قرار المحكمة العليا في الأسبوع القادم. هذه الملفات وأخرى تابعناها في هذا الأسبوع في الكثير من المحاور. أيضا ما كان يوم أمس في الأمم المتحدة، الرئيس الفلسطيني في كلمة متلفزة لأنه الإدارة الأمريكية منعته من الدخول، طبعا دون النقاش حول الفحوى والمضمون ووتيرة الحديث والمطالب، ولكن هنالك تمثيل للفلسطينيين رسمي أو غير رسمي، وبالتالي ترامب بإدارته يقولون لا دخول للفلسطينيين لمدينة نيويورك والمنطقة والولايات المتحدة، وحتى الوصول إلى مبنى الأمم المتحدة لإيران نعم، لأن هنالك مثلا منظومة مصالح رغم الحرب والمواجهة. وهذه الملفات كما ذكرت وأخرى نتابعها في هذا الصباح. الزميل إيهاب عويسي يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل أدهم حبيب الله في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. ونبدأ أعزائي المستمعين بملف شطب الأحزاب وما كان هذا الأسبوع في لجنة الانتخابات المركزية، وهناك اتخذ القرار بالشطب، ولكن البعد الأهم كان موقف المستشارة القضائية للحكومة بعد ذلك دخول رئيس لجنة الانتخابات على المسار بدعمه لشطب مثلا سامي أبو شحادي، ولكن يعترض على شطب أحزاب بأكملها. والسؤال كيف سيأتي رد الفعل على ذلك أمام المحكمة العليا في الأسبوع القادم كما ذكرت. نبدأ من هناك مع التقرير التالي.
1: في موقف قضائي قد تكون له انعكاسات مباشرة على سباق الانتخابات، دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي

0: بهراف ميارا لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بجدية. وقالت المستشارة في موقف قدمته بالاشتراك مع المدعي العام إن الأدلة المتوافرة تثير شبهة وجود أساس قانوني لشطب أبو شحادة بدعوى تأييد الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي ضد إسرائيل. ويستند هذا الموقف أساسا إلى مقال نشره أبو شحادة في 8 من تشرين الأول عام 2023، ووصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من النواحي العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وبحسب المستشارة فإن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادة لا يبدد الانطباع بأن مقاله عبر عن تأييد للكفاح المسلح وفي توقيت وصفته بأنه بالغ الخطورة. لذلك دعت لجنة الانتخابات إلى فحص طلب شطب ترشيح أبو شحادة وفق المعايير القانونية وبعد الاستماع إلى دفاعه. في المقابل رأت المستشارة أنه لا يوجد أساس قانوني لشطب أي من القوائم الأخرى التي قدمت طلبات ضدها، ومن بينها التجمع والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة، إلى جانب عتمة يهوديت والصهيونية الدينية والديمقراطيين، كما عارضت شطب النائب عوفر كسيف. أبو شحادة رفض الاتهامات ووصف محاولة نسب تأييد العنف إليه بأنها باطلة، مؤكدا أنه أدان المس بالمدنيين واعترف بأن نشر المقال كان خطأ. هذا وتبحث لجنة الانتخابات ذات التركيبة السياسية طلبات الشطب والتوقعات بتبني غالبيتها على أن تنتقل الكلمة الأخيرة إلى المحكمة العليا التي تشترط عادة أدلة واضحة وقاطعة قبل المس بحق الترشح للكنيست.
1: لأنه لو أنا كنت أعرف يعني حجم الجرائم التي ارتكبت في 7 من أكتوبر لما كتبت ولا ما نشرت هذا المقال. أنا لا، نحن الآن نتحدث.
2: يعني أنت عم بتقول لي في إعادة حسابات أنا أخطأت؟
1: طبعا أنا قلت، أنا كتبت هذا الكلام. هذه ليست مواقف يا أخي جاكي، وللأسف الحساب أستاذ جاكي يأتي الآن على ما لم أقله وما لم أكتبه. يعني
3: ההחלטה הייתה צפויה, ברור שאין עילה ואין לה שום תוקף משפטי, אני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך אותה, ואני גם אהיה בכנסת הבאה ואמשיך להיאבק למען הציבור שלנו והערכים שלנו. לשם כך אנחנו נבחרים, אנחנו לא נבחרים כדי לייצג את הממשלה ואת עוזריה, אלא כדי לעמוד נגד כל מי שפועל בצורה מנוגדת לערכים שלנו, וכדי לקדם את הדברים שאנחנו, העקרונות שאנחנו מאמינים בהם, את הציבור שלנו.
2: إذن تقرير الزميل أسيل فرحات وتعليق نائب السابع سامي أبو شحادة وكذلك عفر كسيف بعد الشطب والاعتراف بأنه ما كتب في 8 من أكتوبر هو خطأ. والمعركة كما ذكرنا تنتقل الآن إلى المحكمة العليا، وكيف ستتعامل المحكمة العليا مع هذه الملفات؟ التوقعات أن يتم عمليا رفض قرار اللجنة فيما يرتبط بشطب المشتركة والموحدة وإعادة أيضا كسيف، ولكن السؤال الكبير يرتبط بأبو شحادي، وهذا ما سمناه من أطراف عديدة. وهنا طبعا الصورة غير واضحة، خاصة وأن هذا الملف يشكل تحدي للمرة الأولى بعد 7 من أكتوبر يصل إلى المحكمة العليا أمر يرتبط بالترشيح. المحامي دكتور حسن جبرين تحدث أيضا لإذاعة الشمس، وأيضا البروفيسور يوفال البشان، وهو أيضا حقوقي يمكن أقول غير محسوب على اليسار العادي، وهو لديه موقف نستمع إلى ما قاله في حديثهما لإذاعة الشمس.
4: هاي التصويت اللي بيكون بالنسبة لملف سامي أبو شحادة، تفاجأت من موقف رئيس الجلسة
2: سولبرغ
4: إجمالا القضاء امتنعوا من صوته في حالة واحدة، كان تصويت للقاضي حيشن اللي في حينه بال2001 كان طلب لشطب عزم بشارة من قبل المستشار القضائي للحكومة وهو صوت ضد. هاي أول مرة بيكون تصويت ضدنا، حتى المستشارة القانونية للحكومة ما قالت إنها هي مأيدة الشطب كان أكتوبر. فلذلك حتى هي ما بتقول إنه في هناك أمور مباشرة. إحنا بالنسبة لنا كلنا تعالوا، كل موقفكم ضد المقال بالأساس هو شو ما فيش في المقال. ما فيش استنكار، صحيح ما فيش استنكار، ولكن هذا لا يعني إنه لم ينكر ذلك بعد من نشر المقال. هل المقال لو كان يعرف هو الداب 7 شهر ومتعامل معه بـ8 هو الداب 7 شهر، لما كان يعرف الصورة، هل كان بيكتبه أو بيكتبه

0: בסדר? ואתם רוצים לשנות. אנחנו רוצים להחזיר את הציונות. ומה לעשות? ציונות מאז שהגענו לפה לפני 100 שנה, הייתה שיהודים יושבים את ארץ ישראל כולה, לא במקום ערבים, לא על חשבון ערבים, לא רוצה לסלק אף ערבי, גם את ההתיישבות ביהודה ושומרון לא חוקית לבנות מדינה, ספר לך, וגם בכתובים שאני גם.
1: نعم احنا صار لنا شهر يعني اليمين الفاشل بقيادة سموتريتش بحاول يتحدى مجيكون كانت محاولة إقامة طبقة استيطانية بمنطقة الروس وتعد كانت هناك مقاومة شعبية وسلمية واستطعنا بعد نضال طويل الشباب هاد الشباب تواجد قوات هناك ان يفكوا هاي البؤرة اليوم هو احنا عارفين انه موجودين فضل انتخابات وجاي يستفز وجاي يحرق الجليل
2: عرض عضلات يعني ولكن نعم. لا اول امر خطير بمعنى اخر
1: نعرفين أمر خطير بس هو يعني كمان إحنا مش راح نسمح تنقام هون أي بؤة استيطانية وقلناها بشكل واضح مش راح نسمح لهذول الفتيان اللي ينقلوا تجربة الضفة كيف هو بفكر للجليل بنفس الوقت مش راح نسمح بهاي الفترة إنه جور أهالي مجد كروم والمنطقة لمواجهة ولا حرب
2: وهذا الخوف يا أستاذ سليم وهذا الخوف إنه قضية الاستفزاز تعمل احتكاك وانفجار الأوضاع
1: طبعا في احنا المجلس المحلي للشعبية وشبابنا خضنا قبل جمعة نضال طويل بدون اي استفزاز حاول استفزنا ما قدرش احنا مستمرين بهذا النضال في الناس قضيتين قضية اولى راح نستمر بالنضال مش راح نسمح لهاي البؤر تقوم هاي اراضي مجلس الكروم احنا هذولا كل قضية محاولة نقل ما يحدث بالضفة للجليل راح نحاربه وراح نحافظ على أراضينا بنفس الوقت احنا عارفين هم موجودين فترة كثير صعبة فترة انتخابات واليمين الفاشي وسموتريتش عايش على استفزاز العرب من أجل جلب أصوات كمان احنا عندنا ناس احنا واعيين مش راحين نسمحوا أن يستفزنا
3: إذن ما قاله رئيس المجلس المحلي في مجلس كروم سليم سليبي للزميل نبيل سلامي كرد على الخطوة التي قام بها سموتريتش يوم أمس في مجلس كروم وكان استنفار للشرطة ولكن انتهت الأمور بهدوء والآن يأتي بلاغ رسمي من الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين في الاحتياط في قطاع غزة وهذا نتيجة انفجار طائرة مسيرة كما يبدو وهذا الانفجار من طائرة تابعة للجيش في موقع عسكري إسرائيلي بما معناه حدث داخلي وهذا يؤدي إلى مقتل جنديين إسرائيليين هذا البلاغ الذي ورد قبل قليل من الناطق العسكري الإسرائيلي إذن يعلن عن مقتل جنديين قاما بتفعيل طائرة مسيرة صغيرة وهو نتيجة خلل ما انفجرت هذه الطائرة داخل الموقع العسكري بما يسمى بحدث داخلي وهذا أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين هذا البلاغ الذي وصل للتو من الناطق العسكري الإسرائيلي نتابع في محاور البرنامج ونحن في الشمس أسبوع وقضايا الأرض والمسكن اليوم وقفة وتحرك شعبي في الطيبة وهذا بفعل قلق كبير هناك من تنفيذ عملية هدم لمبنيين تسكنهما عائلات أو من الطيبة وأقيما قبل سنوات طويلة في أراضي زراعية ولكن حتى الآن سلطات التنظيم ترفض منح التراخيص لهذين المبنيين أكرم أبو مطير أحد أصحاب المباني ويوسف جمعة اللجنة الشعبية في الطيبة تحدث لإذاعة الشمس
4: والله اتفاجأنا بالخبر اللي أخذناه جاءت صاعقة كالصاعقة علينا يعني احنا بعد خمول وهدوء مدة 10 سنوات تقريبا كان يعني آخر محكمة كانت لنا في 2016 اتفاجأت في اتصال من لجنة التنظيم والبناء المركزية في الرملة على أساس انه فيه راح يكون عندنا جولة تفقدية في 2016 دفعنا في 2009 غرامة في 2016 كمان غرامة
5: ماذا بعد
6: مستحيل
5: كانت تعد بصورة مهنية تقدم للجنة التخطيط والبناء اللوائية كانت ترفض واحنا طبعا هذا الشيء مش فقط موجود يختصر على مدينة الطيبة احنا بنشوف هاي يعني قبل فترة وانت اكيد مطلع سموتريتش بنزل بوست بتباهى بقول انه ستروك نجحت في تجميد مخطط او تجميد توسيعة الخط الهيكلي لمدينة جديد المكر اللي هو جدا محوري هذه القرارات او هذه بالفعل هذا القرار اللي صدر بيوم امس بهدم هذه المباني صدر قرار قضائي في عام 2016 في القرار القضائي محكمة العدل العليا

0: يعني كان في القرار واضح، قرار واضح اللي بيقول انه مع بامكانيه الدوله ان تقوم بعمليه الهدم خلال 9 شهور من يوم اصدار القرار. احنا بنحكي عن 2016 قبل 10 سنين، مركت ال9 شهور لم يقوموا بالهدم. شو السبب اللي جعل انه هذا القرار يطفو للسطح اليوم وييجوا ويلصقوا اوامر الهدم من جديد بناء على قرار صادر من سنه 2016؟
1: إذن ما الذي يحدث في الطيبي؟ وهذا الحديث في لإذاعة الشمس كما ذكرنا المحامي يوسف جمعة من اللجنة الشعبية. الوقفة الاحتجاجية اليوم عند الساعة 5 في دوار قلنسوة كما أقرت اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة، واستمعنا إلى أكرم ومطير أحد أصحاب المباني المهددة بالهدم. الآن إلى قضية أخرى تثير تساؤلات وتساؤلات كبيرة، أين اختفى 3 شبان عرب من النقب من منطقة بير هداج؟ تم احتجازهم قبل أشهر في خلال تواجدهم في الأراضي المصرية وكانوا في إجازة العيد، وعندما اختفت أثرهم باعتقال من قبل جهة أمنية مصرية. كل الجهود من قبل العائلة وجهات أخرى للوصول إلى معلومات حتى الآن باءت بالفشل، ومحاولة الضغط حتى من خلال الخارجية الإسرائيلية لمعرفة مصيرهم. فادي حسن المسعودين أحد أشقاء المعتقلين تحدث أيضا لإذاعة الشمس، والمحامي طلب الصانع الذي يواكب هذه القضية من قبل العائلة.
2: وصلنا مع محامين من المختصين في الموضوع وفي منهم قالوا انشر وحاول عن طريق الاعلام تسوي لما تقول توصلوا يعني حتى سودات دزجة في الدولة، بس ما في. وفي قسم منهم بيقول لك لا بضر الشباب، غاد ما بنعرف ايش الشباب عاش وين هم مفقودين، ايش قصته، ممكن محظوظين، يمكن شيء ممكن نضرهم. وشيء التقارير لهني لرئيس الدولة ورئيس الحكومة وللمكتب مسرد قدعون صار وللخارجية، بس ما في تجاوب معه خالص
3: حتى الآن. أخي الكريم، بالرغم من كل الاتصالات المكثفة التي أجريناها سواء مع الجهات الإسرائيلية من الخارجية الإسرائيلية والكونسول الإسرائيلي في القاهرة وغرفة الطوارئ في الخارجية بالنسبة للإسرائيليين الذين يفتقدوا أو يواجهوا إشكاليات في الخارج، لم نحصل على أي جواب كافي وواضح. الجانب الإسرائيلي يقول بأنه يحاول أن يستفسر ولكن لم يحصل على أجوبة، وفي المقابل تم التواصل أيضا مع السفارة المصرية في تل أبيب سواء مع القنصل العام أو نائب السفير، والرد بأنه الشبان معتقلين في وهذا الموقف ينسجم أيضا مع ما قاله المرافقين لهم عندما تم الاعتقال، قالوا بأنه جهات أمنية مصرية قامت باعتقالهم.
1: إذن 3 شبان اعتقلوا من قبل جهة أمنية مصرية وحتى الآن لا معلومات عن مصيرهم، وهذا الكلام منذ 6 أشهر تقريبا. العائلة التزمت الصمت، لم تحرك هذا الملف بشكل كبير، اعتبرت أن الصمت يمكن أن يؤدي إلى حلحلة الملف، ولكن حتى الآن لا تحرك جدي، وبالتالي مصير الثلاثة غير معروف لأفراد العائلة كما استمعنا لأحد أشقائهم تحدث لزميلنا نبيل سلامي والمحامي طلب الصانع في مواكبة هذا الملف. أيضا إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع الشمس في أسبوع.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتئوريا بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: فجرها علامة كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل عبر الويز. علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
4: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا، وتشيكن عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في البرنامج، والآن إلى محور آخر يأخذنا إلى الساحة الدولية، ولكن أيضا ما يرتبط بواقعنا. الجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وكما في كل عام في ما بين منتصف ونهاية أيلول، وقادة العالم يصلون إلى نيويورك لمقر الأمم المتحدة لإلقاء الكلمات والخطابات والمواقف. وطبعا ما يحدث في الأروقة هو مهم في هذه الحالة، مهم جدا. كانت أيضا لقاءات على هامش هذا أو جلسات الجمعية بين إيران وبين الولايات المتحدة، ممثلين عن الحكومتين دون أن يتم التوصل حتى الآن إلى أي تقدم. ولكن المشهد بالنسبة لنا للسنة الثانية على التوالي، منع الرئيس الفلسطيني كرئيس منظمة التحرير من الوصول إلى نيويورك، وتحدث من خلال كلمة متلفزة، ونتنياهو قرر أن يذهب إلى هناك لساعات. وصل يوم أول أمس في ساعات المساء أو الفجر، ألقى الخطاب ويعود إلى البلاد الآن قبل دخول عيد العرش إلى طبعا بداية العيد، وتحدث يوم أمس، هاجم جهات عديدة، دافع عن موقف إسرائيل كما قال، علما أن عدد كبير من ممثلي الدول غادر القاعة. نستمع إلى بعض الأجواء وما كان يوم أمس في الأمم المتحدة، بداية مقطع من كلمة الرئيس الفلسطيني.
1: يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة، بل هي خطة استعمارية خبيثة هدفها جعل حياة الفلسطيني أكثر صعوبة على أرض وطنه ودفعه إلى الرحيل القسري عنها. إننا نحذر من على هذا المنبر، لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في العام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد.
2: Before he was attacked, Neriah wrote this. Listen to this. We have no other country. It's a privilege to defend it. To Neriah and to all the heroes of Israel, I pledge a sacred vow. Your sacrifice will not be in vain. We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice.
0: إذن ما قاله الرئيس الفلسطيني، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك ليمنع نكبة ثانية، ونتنياهو يقول لا نملك أي خيار آخر سوى الدفاع عن أنفسنا، تحدث من على منصة الأمم المتحدة. ولكن في المسار الفلسطيني هنالك من يريد إعادة الوصاية الأردنية بشكل كامل على الضفة الغربية بشكل أو بآخر، وتصريح لليبرمان هذا الأسبوع أثار موجة من ردود الفعل. وفي لقاء مع منصة تابعة لليمين يقول ليبرمان هنالك إمكانية لإعادة السلطة الأردنية إلى الضفة، تحديدا في المناطق A وB، بمعنى بدلا من السلطة الفلسطينية تريد إسرائيل من خلال الأردن السيطرة على التجمعات الأكبر للفلسطينيين في الضفة الغربية. طبعا هذا استغل من قبل معسكر نتنياهو للمناكفة أن ليبرمان يريد إدخال الأردن إلى الضفة الغربية. نستمع إلى التصريح والتقرير التالي.
3: שהם ינהלו את גבולות יהודה ושומרון.
4: שהם ינהלו שטחי B וסיקו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך ואקום.
3: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך
4: ארץ
3: ישראל המערבית?
4: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם יכניסו צבא שלהם, או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני. אבל בסופו של דבר, הסוגיה הפלסטינית, היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
5: ממשלת הימין מרסקת את הטרור ומחזקת את ההתיישבות ביהודה ושומרון, וגוש השמאל מתכנן להתקפל ולהרוס את ההתיישבות. ליברמן ויאיר גולן חושפים את כוונותיהם המסוכנות כאילו לא למדו דבר מהשביעי באוקטובר. ליברמן הרואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה ברוטציה, הציע עד לא מזמן לצאת מעזה באופן חד צדדי ולמסור את עזה ואת ציר ההברחות בפילדלפי לידי המצרים. עכשיו הוא מציע להציב צבא ירדני בקלקיליה ליד כביש 6 ולמסור לידי הירדנים את השליטה הביטחונית והמנהלית בכל שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, כאשר מדיניותה המוצהרת של ירדן היא הקמת מדינה פלסטינית.
6: حين يعيد أفيغدور ليبرمان طرح فكرة تولي الأردن إدارة مناطق ألف وأجزاء من مناطق باء في الضفة الغربية، فإنه يوقظ واحدة من أقدم الأفكار الإسرائيلية، حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض والمستوطنات. فهل نحن أمام خطة سياسية أم أمام شعار انتخابي يهدف إلى إقصاء فكرة الدولة الفلسطينية؟ تعود الحكاية إلى نهاية حرب عام 1948 عندما خضعت الضفة الغربية والقدس الشرقية للحكم الأردني، ثم ضمتا إلى المملكة عام 1950، واستمر هذا الوضع حتى حرب حزيران عام 1967 حين احتلت إسرائيل الضفة والقدس الشرقية. لكن العلاقات السياسية لم تنقطع فورا، ففي عام 1987 توصل الملك حسين ووزير الخارجية الإسرائيلي أنذاك شمعون بيرس إلى ما عرف باتفاق لندن، الذي اقترح مؤتمرا دوليا وتسوية يكون للأردن فيها دور مركزي، غير أن رئيس الحكومة يتحاك شمير أفشل الاتفاق قبل أن تندلع الانتفاضة الفلسطينية الأولى وتغير قواعد اللعبة. وفي 31 من تموز عام 1988 أعلن الملك حسين فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة، معترفا بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وممهدا لقيام كيان فلسطيني مستقل. لهذا يبدو طرح ليبرمان أقرب إلى إعادة تدوير الخيار الأردني منه إلى خطة عملية، فالأردن يرفض العودة إلى هذا المسار بديلا عن الدولة الفلسطينية، والفلسطينيون لا يرون أنفسهم ملفا إداريا ينقل من سلطة إلى أخرى. وبين التاريخ والحملة الانتخابية يثير التصريح العناوين، لكنه لا يقدم جوابا عن السؤال الأساسي: ماذا عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؟
0: إذن ماذا عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؟ والتقرير للزميلة أسيل فرحات، وهذا تعليق أيضا على تصريحات ليبرمان، وبالنسبة لعودة السلطة الأردنية للضفة الغربية والحل من خلال الأردن كما نتابع. وهذه الفكرة ليست جديدة إطلاقا، بمعنى دائما هنالك يعني من يطرح هذا الأمر، ومن أجل طبعا وعد أي حديث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية. بالنسبة لغزة تحدثنا عن الضفة، في غزة الأوضاع ما زالت صعبة جدا، رغم الحديث الآن عن طرح مشروع من قبل ما يسمى بمجلس السلام لبداية إعادة البناء في قطاع غزة، ولكن الأمور ما زالت صعبة جدا، والتخوف الآن من انهيار المباني كما تابعنا في الأسبوع الماضي، وخاصة هنالك عدد كبير جدا من المباني المتصدعة. الناطق بلسان الدفاع المدني في غزة محمود بصل تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
7: المباني اللي انهارت في فترة الحرب وتصدعت في فترة الحرب، الاحتلال الإسرائيلي حينما كانت تدخل الليات الإسرائيلية وعمليات القصف كانت تستهدف كل المناطق في غزة وكل الأحياء سواء قديم أو حديث، والآن بعد عملية الاستهداف

0: مباني تتضرر بشكل كبير. المواطن الآن يسكنها ويقطنها نتيجة عدم وجود يعني بدائل، وهذه المباني طبعا تشكل تهديد الآن على آلاف بل عشرات الآلاف من الناس. اليوم في غزة عدد المباني القائمة قليل جدا، يعني لا يوجد مباني كبيرة أو كثيرة يستطيع السكان أن يقطنها في ظل حالة التدمير اللي وصلت إليها يعني المباني في غزة والبنية التحتية والقطاع بشكل عام. وبالتالي
1: سؤال محمود، هل هناك التزام من قبل السكان على ضوء الظروف الصعبة والمعقدة، نقص الخيام، الإغلاقات، الظروف الصحية، يعني هل لربما يتعاونون مع الدفاع المدني في مثل هذه التوصيات؟
0: أنا هو الصراحة بكل أسف المواطن يعني يريد أن يخرج من هذه المناطق الخطيرة والتي تشكل تهديد، لكن أين؟ طبعا الكثير من الناس ومن السكان حينما نقوم بإبلاغهم يطلبون منا البديل، البديل لا يوجد بدائل في غزة، حتى لو توفرت الخيام لا يوجد مساحات لوضع هذا الخيام. حتى
2: إذن لا توجد مساحات لوضع الخيام والواقع الإنساني، هذه طبعا جزئية من ملفات كثيرة تابعناها بالنسبة لغزة، ولكن التخوف من انهيار المباني. واستمعنا إلى الرائد محمود بصل الناطق بلسان الدفاع المدني متحدثا للزميل أدهم حبيب الله. من هذا الموضوع إلى قضية أخرى تأخذنا أيضا إلى الواقع الحياتي الاجتماعي وكذلك الاقتصادي والتعليم بالنسبة للطلاب العرب تحديدا في مسار الطب في الجامعات الفلسطينية، وتقرير لمركز إدفاع حول هذا الموضوع. نستمع إلى التقرير وأيضا ما قالته السيدة نهاية عويضة من المركز حول المعطيات.
3: تكشف دراسة جديدة لمركز أدفا أن عدد الطلبة العرب من داخل الخط الأخضر في الجامعات الفلسطينية ارتفع من نحو 600 عام 2010 إلى قرابة 6900 عام 2020، أي أكثر من 11 ضعفاً خلال عقد واحد. وتشير الدراسة أعدتها الدكتورة نهاية عويضة لمركز أدفا إلى أن الجامعات الفلسطينية أصبحت وجهة رئيسية لآلاف الشابات العربيات الراغبات في دراسة الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان في ظل صعوبة شروط القبول في الجامعات الإسرائيلية، ولا سيما امتحان البسيخومتري والمقابلات الشخصية. وتختار كثير من الطالبات جامعات نابلس وجنين وأبو ديس لقربها من البيت ولبيئتها الاجتماعية والثقافية المألوفة، لكن هذا المسار ترافقه تحديات كبيرة، منها أقساط دراسية مرتفعة إلى جانب تكاليف السكن والتنقل والانتظار على الحواجز والقلق الأمني. ولا تنتهي الصعوبات بالتخرج، إذ تواجه الطالبات تحديات في إتقان المصطلحات الطبية بالعبرية واجتياز امتحانات الترخيص والاندماج في جهاز الصحة الإسرائيلي.
4: في عندك هنا تقارير اللي اسمه دوخ جمزو لكل ما يتعلق في الأطباء بإسرائيل، وكمان لمسراد برؤود. في هنا شغلة بدي ألفت لإلها، أنه دخلوا إسرائيل نفسهم بيعرفوا أنه في مشكلة بالأطباء وفي نقص كبير بالأطباء، وكان هناك في كثير تخطيط وفي ريفورمات على كيفية جذب أو طبعا زيادة في عدد الأطباء في داخل دولة إسرائيل. فالإيش المضحك مبكي أنه في هنا عندك تناقض بالموضوع، من جهة الدولة تعترف في نقص بالأطباء، الدولة تعترف أنه هي لا تستطيع أنها لا تستطيع أنها
5: ولا تسهل عملية استيعاب الأطباء العرب في مؤسساتها، يعني يجب أن نقول القول بشكل صريح،
6: ولا القبول في الجامعات.
4: طبعا ولكن الإشكالية الكبرى هنا الإشي اللي لازم أنا ألفت نظر لإله أنه في داخل مسراد بريؤوت وكمان في دوخ جمزو أعطوا هناك بالضبط أعطوا هناك توصية في تبني كل ما يتعلم خارج البلاد بأنه يرجع. يعني حتى هناك في عندك تخنيت أفاكيم اللي هاي التخنيت أو هاي الخطة بتقول أنا بدي أعطي 100 مليون شيكل للأطباء اللي بتعلموا خارج البلاد من أجل أن يعودوا للعمل في البلاد. يعني الإشي المضحك مبكي، من جهة الدولة تعترف بشكل واضح وصريح بكل ما يتعلق بكل ما يتعلق بالنقص الأطباء، ولكن من جهة ثانية في عندك هناك الهجمة العنصرية إنه الأطباء اللي بيجوا من خارج البلاد، مع إنه على فكرة حسب الأي سي دي بدولة إسرائيل نسبة الأطباء اللي بيتعلموا خارج البلاد هي 57.8، أعلى بكثير من الممتسع أو من المعدل الأي سي دي اللي هو 19.9. يعني
2: إذن استمعنا إلى دكتورة نهاية عويضة متحدثة للزميلين زهير بهلول وأسيل فرحات، وحول تقرير مركز إدفا، من ناحية هنالك نقص في الأطباء، ومن ناحية أخرى صعوبة القبول والاستيعاب في الجامعات الإسرائيلية وانتقالهم إلى الجامعات الفلسطينية كما استمعنا، وهذا التناقض والتقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد. وما دمنا نتحدث

0: أيضا عن مسار العمل وأيضا الانخراط في سوق العمل بشكل أو بآخر. هنالك أيضا مقترح، هذا المقترح يعرض الآن بالنسبة لصندوق التقاعد، ومقترح لإعفاء العمال تحت جيل 40 من إلزامية التوفير للتقاعد. ما هي الفكرة ولماذا يأتي هذا الأمر؟ نستمع إلى ما قاله الزميل مجد كرام في هذا السياق.
1: الاقتراح من مكتب رئيس الحكومي وبدعم كامل من وزارة المالية، زي ما طرحته، يعني إعفاء العمال تحت جيل 40 من إلزامية التوفير للتقاعد. يعني باختصار، العامل الشاب مش راح يقتطع من راتبه للتقاعد لحد ما يوصل لجيل 40. المشغل بضل يوفر له زي ما كان يوفر حتى اليوم، بس العامل نفسه ببلش يوفر بس من جيل 40. يعني الحديث أو عنوان الاقتراح هو حتى 500 شيكل زيادة بالراتب الصافي كل شهر. الموضوع عمل ضجة، وكتار انتقدوا هالاقتراح وقالوا أنه فكرة سيئة من كل النواحي وأيضا في الجانب الجيد. أولا الحجة وراء الاقتراح كتبه البروفيسور أبي سمحون، طبعا مستشار الاقتصادي للرئيس الحكومي، مع باحث من المجلس الوطني للاقتصاد. يعني اولا وراء المقترح جدا منطقي. بسنين العمل الاولى الشباب بيواجهوا تحديات صعبه، سكن، عائله، دخل منخفض، والاقتطاع الالزامي للتقاعد بهالفتره بوكل من الدخل المتاح اللي ممكن يروح لاحتياجات فوريه او لتجميع مصاري لتشتري بيت او لالتزامات اخرى. يعني واكثر عن هيك، يعني الباحثين قدموا حسابات بتقول انه منظومه التقاعد عندنا جيده او ممتازه اكثر عن اللزوم. يعني لجزء من العمال الدخل بجيل التقاعد راح يكون اعلى من راتبهن قبل التقاعد. يعني قبل ما نحكم هيك ارجع شوي بس بالتاريخ، لحد شهر 1/2008 التوفير كان للتقاعد كان فقط امتياز، ما كانش الزامي. يعني موظفين الدوله والقطاع العام كان عندهن تقاعد من الميزانيه، يعني الدوله بتضمن لهن 70% من الراتب الاخير ومن جيب الدافع الضرائب على فكرة، وكمان موظفي البنك وأماكن العمل الكبيرة والمنظمة كان عندهن الامتياز، وباقي العمال اللي هن ثلثين العمال بالبلاد ما كانش عندهن أي تغطية تقاعدية.
0: السؤال مجد، هذا رح يكون اختياري؟ يعني إذا الشاب مع ذلك يريد أن يذهب ويوفر،
1: حاليا هو فقط اقتراح، اليوم هو إلزامي أنك توفر للتقاعد، أنه يكون اختياري؟ لا، الحكي على أنه يكون إلزامي أيضا. يعني بعدين أجا التقاعد الإلزامي بشهر 1/2008، يعني وقتها كان في تحذيرات أنه رح يرفع البطالة، ما صارش الموضوع، وادعاءات أنه بمس بحق الفرد يختار، برضو الأغلبية كانت مع الموضوع، ونتيجته كانت يعني عنوان كبير هو، لكن نتيجته كانت نجاح، نسبة التوفير قفزت، الاستثمارات بسوق رأس المال قفزت معها كمان، وهذا كان حقن الطاقة لاقتصاد إسرائيل بشكل كبير. الإلزام بالتوفير للتقاعد ضاعف عدد الموفرين بوقتها. يعني منحكي سنة 2005 قبل الإلزام 37% من الأجيرين كانوا بوفروا للتقاعد، اليوم منحكي عن 75%. يعني حجم التوفير التقاعدي بإسرائيل اليوم وصل 2 تريليون شيكل، إيداعات سنوية بقيمة 200 مليار شيكل.

إذن استمعنا إلى زميل مجد كرام واقتراح حول صندوق أو التوفير لصندوق التقاعد، ولكن يعفي المشغل وأيضا هو يعفي إمكانية التوفير حتى جيل 40 وننشغل في شبابنا وبعد ذلك التوفير بعد جيل 40. هذا مجرد اقتراح ولكن له انعكاسات ودوافع اقتصادية كما استمعنا. الآن يأتينا بلاغ عن مقتل سيدة في حيفا في سنوات 30 من عمرها. تفاصيل أولية نقلت من شارع عتسماوت في المدينة التي تحت في حيفا للمستشفى، وهناك تم إقرار الوفاة. حتى الآن لا تفاصيل عن هويتها، وهنالك شخص اعتقل لا أعلم إذا كان زوجها أو شريك حياتها كما سمي في 28 من

0: هذه شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجم 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
1: ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانيا ليش ابنك صار 16؟
3: لا ليش شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين في قطاع غزة إثر انفجار مسيرة أطلقها الجيش سقطت على خيمة للجنود خلال نشاطهم العسكري وتواجدهم داخل القطاع. فتحت الشرطة تحقيقا حول مصرع سيدة تبلغ من العمر 30 عاما لقيت حتفها بظروف غامضة في شارع الاستقلال هعتسمقوت في مدينة حيفا. أعلنت نجمة داود الحمران مصرعي عامل يبلغ من العمر 22 عاما من سكان مدينة أم الفحم إثر تعرضه لحادث عمل أثناء عمله داخل أحد المصانع في مدينة الإغديرة. لقي شاب من بلدة الرين مصرعه برصاص الشرطة خلال حادثة اشتباك بالنيران وقعت في بلدة يافة الناصرة ما أدى إلى مقتله بحسب ما أعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان لتقديم العلاج. ودعت الشرطة في بيانها بأن عناصرها أطلقت النار على مسلح بينما كان يطلق النار على مبنى سكني في البلدة. أنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون لقاءات رفيعة المستوى وبدون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وألقى نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع انسحاب جماعي ولوفود عدد من الدول من القاعة رفضا للاستماع لخطابه ما أثار ردود فعل إسرائيلية حول خطابه وسط عزلة دولية تعيشها إسرائيل إلى جانب تظاهرات شهدتها نيويورك تنديدا بالزيارة. واعتقلت شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في منهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة بينما كان يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مستهل خطابه طالب نتنياهو من بقي في القاعة وممن وصفهم بالجبناء بمغادرتها مشيرا إلى أن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها بل تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة. نتنياهو أكد أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أصعب المهام وأسهل القرارات التي اتخذها مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات. كما شدد رئيس الحكومة على أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو أكبر كذبة في هذا القرن، فيما وجه نتنياهو حديثه للرئيس السوري أحمد الشرق قائلا إن اليهود تواجدوا في الجولان منذ عهد موسى. وإلى الأحوال الجوية،

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17 درجة، الجليل الأعلى 18، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، في تل أبيب ويافا 24، النقب 30 درجة، أما في إيلات 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

هناك أناس يقضون سنوات وهم يقولون لا أحب أن يزورني أحد من دون موعد، ثم يأتي عمر تكتشف فيه أن المشكلة لم تكن يوما في الزيارة، كانت المشكلة أنك كنت تعيش في بيت تشعر أنه يجب أن يكون كاملا قبل أن يراه أحد، غرفة الجلوس مرتبة، حوض المطبخ فارغ، وأنت في أبهى هيئة، وهناك دائما شيء جاهز لنقدمه للضيوف، حتى أن زيارة شخص تحبه كانت تتحول إلى مشروع صغير. ماذا سنقدم له؟ هل البيت مرتب؟ لماذا لم يخبرنا قبل أن يأتي؟ ليته جاء في يوم آخر. ثم تتعرف إلى بيوت مختلفة، تدخل فتجد الغسيل منشورا ولعبة طفل في وسط غرفة الجلوس، وصاحب البيت يقول لك ببساطة الشاي على النار، وإن كنت جائعا فهناك طعام من الأمس، فتجلس ولا تشعر أن شيئا ناقص، بل ربما تشعر للمرة الأولى أنك ضيف على أهل البيت لا على ترتيب بيتهم. عندها تفهم لماذا كانت هناك بيوت جاهزة دائما لاستقبال الضيوف ومع ذلك لم نشعر فيها بالراحة، وفي المقابل كانت هناك بيوت

أخرى فيها شيء من الفوضى وكوب لا يشبه بقية الأكواب وطعام بسيط لا يحتاج إلى تكلف، لكن كان فيها شيء أهم من كل ذلك، كان فيها مكان لك كما أنت لا كما ينبغي أن تكون. فالبيوت الجميلة ليست تلك التي تبقى جاهزة للضيوف طوال الوقت، بل تلك التي يشعر فيها الضيف أنه لم يأتي في وقت غير مناسب، وأن حضوره أهم من ترتيب المكان، وأن المحبة لا تحتاج إلى موعد مسبق. صباح الخير يا بلدي، من إذاعة الشمس، مع كل الحب.

كل الحب وتحياتي وصباحياتي الحلوة، تحية من العماق للزميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل. لك من أطيب الأمنيات جاكي. استوديو رقم واحد، صباح الخير يا بلدي. تحية من العماق للزميل إيهاب عويس يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، ويشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرام. تحية من العماق للزميل أدهم حبيب الله. لك من أطيب الأمنيات أدهم، من وراء الميكروفون.

أحبكم لو تعلمون كم. دورين زرقاو. اليوم وهي الساعة راح تكون ساعة تحت رعاية بيبي شارك، قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال. مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة ومخبوزات. الدخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 للساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. تمتع بوجبة الفطور الصحية والشهية والمميزة، والدخول للأولاد مجانا على قاعة الألعاب في بيبي شارك. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 للساعة 12. للاستفسار 0548350840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. حملات بيبي شارك بتخلصش، حملة 25 شيكل ادخلية على بيبي شارك من الاثنين إلى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس. بيبي شارك بتمنى سنة دراسية ناجحة وموفقة. هاي الحملة فقط لشهر سبتمبر ومن الاثنين للخميس. اليوم في عنا 3 كروت ألعاب كهرباء بقيمة 300 شيكل لكل كارت. اتصلوا على 04-60-101 واربحوا معانا، وإن شاء الله يا رب تضلكم مبسوطين دائما وأبدا. كل الحب لكم أينما كنتم. صح صحوا مع فنجان قهوة بدون سكر لأنه أنت سكر.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. إذن من هالتحيات الحلوة تحية خاصة جدا لكل العايشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس. نحن معكم أعزائي على 0460 1001. طبعا اليوم رح نسألكم هيك وحديث من القلب إلى القلب، معلومات عامة، بتأمل أنكم تستفيدوا من المعلومات واربحوا معنا اليوم 3 كروتي، كل كرت عبارة عن دخولية ل 300 شيكل، مش عطلات لبيبي شارك. اربحوا انبسطوا وعيشوا الأجواء الحلوة بسمع الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات.

0: الأقوال لهذا الصباح. كن على مقربة من أي شخص يجعلك سعيدا لتشعر أنك ما زلت حيا، وهذا مهم جدا. جاء الخريف يا جماعة، الخريف يشبهنا، يريحنا من زيف البهجة، يخلع عنا أوراق الماضي الصفراء، يعيدنا بأوراق خضراء تجدد شهيتنا للحياة، فنسعد برغم علمنا أنها ستصفر أيضا وتتساقط لاحقا. صباح الخير، الخريف ربيع وقع في الحب، صحيح. نعم إنه الخريف، أمام بيتنا شجرة تسقط أوراقها كمثل أقراط تسقط من أذن الريح. ما أجمل هذا الوصف من الكاتبة المشهورة أحلام السلامي. 046-1101 حاليا راح نكون مع نادر الأتات، تعالي هنا لنسمع.
1: أصلا أنا بحبك
2: لا لا لا، نادر مش هينفع، مش
3: كفاية
2: أنا لبنانية، هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده، مش هينفع
4: هي جات عليا يعني الفيلم مصري.

0: التحيات القلبية لكم أينما كنتم. هذا الصباح رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مباشرة راجعين مع الكثير من المسابقات.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
3: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
6: عن جد هلقى الطيب وين؟
5: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
7: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
8: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
9: الشمس دائما.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

كل تحياتي لكم أينما كنتم هذا الصباح، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. ونذكركم هذا البرنامج برعاية بيبي شارك، قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة مع المخبوزات الزاكية. هذا الصباح الجميل أيضا إليك حنين، يسعد الصباح.

إذن نحن معكم أعزائي، تحيات خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. أيضا اليوم راح أعطيكم أغاني مختارة. صابر الرباعي في أغنية طاير، أغنية بتجنن، بسمعكم إياها مع فنجان قهوي بدون سكر.

طاير طاير طاير على السما من صابر الرباعي 0460-10101. طبعا أسئلة ومعلومات عامة اليوم البرنامج برعاية قاعة ألعاب بيبي شارك، راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال. مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك وجبات إيطالية سلطات فريش ومميزة، مخبوزات، وطبعا الدخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 إلى الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. تمتع بوجبة الفطور الصحية والشهية والمميزة، والدخول للأولاد مجانا على قاعة الألعاب في بيبي شارك. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 إلى الساعة 12. للحجز والاستفسار 0548350840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. حملات بيبي شارك بتخلصش يا جماعة، حملة 25 شيكل دخولية على بيبي شارك. وتنسوش، مهم جدا تعرفوا إنه من الاثنين للخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس، بيبي شارك بتمنى سنة دراسية ناجحة وموفقة. هاي الحملة فقط لشهر سبتمبر من الاثنين للخميس. عندنا الربحة عبارة عن 3 كروتي ألعاب كهرباء بقيمة 300 شيكل لكل لعبة. تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

إليكم الآن توقعات الأبراج لهذا الأسبوع. مواليد برج الحمل أسبوع فيه حركة وقرارات سريعة، مهنيا قد

يظهر موضوع يحتاج منك حسما وعاطفيا، خفف العناد واترك مساحة للحوار. نصيحة الأسبوع: لا تجعل الحماس يسبق التفكير. مواليد برج الثور: الأمور تبدأ بالاستقرار بعد فترة من الضغط، فرصة مالية أو خبر مريح ممكن أن يغير مزاجك. وفي الحب: مطلوب منك أن تعبر أكثر، نصيحتي إليك لا تؤجل خطوة تعرف أنها ضرورية. مواليد برج الجوزاء: اتصالات ولقاءات وأخبار كثيرة، وقد يعود شخص أو موضوع قديم للواجهة. مهنيا أفكارك حاضرة بقوة، نصيحتي إليك لا تعطي وعودا أكثر مما تستطيع تنفيذه. مواليد برج السرطان: العائلة والبيت يأخذان حيزا كبيرا من اهتمامك، عاطفيا هناك فرصة لتصفية سوء تفاهم، نصيحتي إليك لا تحمل كل شيء وحدك أيها السرطان. مواليد برج الأسد: حضورك قوي هذا الأسبوع، وقد تحصل على تقدير أو اهتمام كنت تنتظره، لكن انتبه للمصاريف والاندفاع في الشراء، نصيحتي إليك الثقة جميلة لكن المرونة أجمل. مواليد برج العذراء: وقت مناسب لترتيب ملفاتك ووضع خطة جديدة، موضوع مالي يحتاج دقة، وعلى الصعيد الشخصي قد تسمع كلاما يفرحك، نصيحتي إليك لا تبحث عن الكمال في كل شيء. صباح الخير لمواليد برج الميزان، أنت في فترة مناسبة لبداية جديدة أو قرار شخصي مهم، جاذبيتك عالية لكن لا تسمح بتراكم الأمور التي تزعجك، نصيحتي إليك قل ما تريد بوضوح. مواليد برج العقرب: حدثك قوي جدا هذا الأسبوع، وقد تكتشف حقيقة أو تفهم موقفا كان غامضا. مهنيا اشتغل بهدوء ولا تكشف كل أوراقك، نصيحتي إليك لا تجعل الشك يفسد شيئا جميلا أيها العقرب. مواليد برج القوس: أسبوع اجتماعي بامتياز، لقاءات، أصدقاء، ربما دعوة أو مناسبة جميلة، فرصة جديدة قد تأتيك عن طريق شخص تعرفه، استمع جيدا قبل أن ترفض أو توافق. مواليد برج الجدي: المسؤوليات كثيرة لكن النتائج تستحق التعب، قد يبرز اسمك مهنيا أو تطلب منك مهمة. عاطفيا لا تجعل العمل أيها الجدي يأخذ كل وقتك، نصيحتي إليك النجاح يحتاج توازنا أيضا. مواليد برج الدلو: رغبة بالتغيير وكسر الروتين، خبر أو فكرة تتعلق بسفر أو تعلم أو مشروع جديد قد يشغلك، نصيحتي إليك جرب الجديد لكن لا تتخذ قرارا كبيرا تحت تأثير اللحظة. أما الحوت فأسبوع عاطفي وحساس لكنه يحمل فرصة لإغلاق صفحة قديمة وبدء مرحلة جديدة. ماليا أيها الحوت راجع حساباتك قبل أي التزام، نصيحتي إليك اسمع قلبك لكن خذ عقلك معك. تحيات إلى جميع الأبراج ومع رامي عياش، اسم الله.

0: تحية لمواليد برج العقارب. هذا الصباح. صباح الخير لمين؟
1: هلو.
0: صباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: تحكي
0: سمية. سمية كيفك يا سمية؟ ساعة الصباح.
1: الحمد لله، كيف حالك دوري؟
0: أنت منيحة تمام؟
1: الحمد لله تمام.
0: إن شاء الله يا سمية طبعا.
1: برنامج برعاية بيبي شارك.
0: يا عيني عليك. بدنا نروح على بيبي شارك في عرابي هناك وحملي بتجنن. الربحة عبارة عن 3 كروت ألعاب كهرباء بقيمة 300 شيكل عند أخونا طارق شماني. تحية كمان لطارق، لك من أطيب الأمنيات يا طارق. وسؤالي لك اليوم معلومات عامة، أوكي؟
1: يلا.
0: حاضرة ولا كيف؟
1: يلا.
0: يلا. سمعت عن سويسرا؟
1: شو
0: عاصمة سويسرا؟ بدي
1: أعطيك اختيارات.
0: طبعا جنيف ولا زيورخ ولا بيرن ولا بازل. مع عاصمة سويسرا
1: بيرن.
0: مين؟ ايش قلتي؟
1: بيرن.
0: اوكي.
1: ايوه بيرن.
0: ممتاز، يعطيك العافية جدعة سمية.
1: الله يسعدك.
0: وان شاء الله حظك بكون حلو معنا اليوم.
1: يعطيك العافية.
0: 0460 10101. اسم الله اسم الله.

لا تحية لطارق شماني، لكن من أطيب الأمنيات طارق، تحية خاصة جدا لكل اللي عم بيسمعونا وبيحبونا ودائما لهم من في القلب مكان. تحية أيضا إلى حورية حسن، لك من أطيب الأمنيات، وهي بدورها ترسل تحيتها إلى الغالي الأستاذ جمال كنعان الأخ الغالي، بمناسبة أيضا زفاف ابنته كما علمنا. فإلى الزميل جمال كنعان تحية خاصة جدا من أختك حورية، من كل إخوانك وأخواتك، وبتمنوا لك الصحة والعافية وربنا يحميك وإن شاء الله يعطيك على أدنيتك، لأنك أنت بتستاهل يا غالي، وشو بدنا نحكي غير أنه ربنا يهدي البال. إذن تحية لطارق حبيب الشعب.

0: جمال.
1: تنسوش ان اليوم ايضا عيد ميلادك يا شيخ جمال، حبينا نقول لك استاذنا لك منا اطيب نيات، كل عام وانت بالف خير، حياتك مكللة بالحب. هالتحية الحلوة من اختك حورية، تتمنى لك بس الصحة والعافية وهداة البال.

تحيات أيضا إلى أم محمود الغالي، معايدة من أم محمود ومن البنات لبنات أختي التوأم جنان وبنان. حبينا نقول لجنان وبنان كل عام وأنتن بخير وصحة وعافية. شو بدنا نقول يا أم محمود، ربنا يهدي بالك وإليك وحشة كبيرة.

حلوة يا لطيفة. يسعد الصباح. من الرائع رامي عياش مكملين مع الكثير من الاتصالات. سفر 64-1001. نذكركم هذا البرنامج تحت رعاية بيبي شارك، قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسب لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة، مخبوزات. الدخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 للساعة 12. على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية، تمتع بوجبة الفطور الصحية والشهية والمميزة، والدخول للأولاد مجانا على قاعة الألعاب في بيبي شارك. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 للساعة 12. للحجز والاستفسار 0548-35-0840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. حملات بيبي شارك بتخلصش يا جماعة، حملة

0: 25 شاكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين للخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس. بيبي شارك يتمنى سنة دراسية ناجحة وموفقة. هاي الحملة فقط لشهر سبتمبر ومن الاثنين للخميس. الربح اليوم 3 كروتيات ألعاب كهرباء بقيمة 300 شاكل لكل كارت. اتصلوا على 046-1001 وسؤالي القادم لكم اسمع السؤال: أي طائر يعد الأسرع في العالم أثناء الانقضاض؟ يعني وقت ما بده ياكل الفارسي بيكون أسرع طائر في العالم. هل هو النسر أم الصقر الشاهين أم العقاب أم البومة؟ معلومات قريبة من قلبه. كل التحيات لكم راغب علامة، بيروت ولا روما. اتصال. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير أستاذ دوري.
0: صباح الفل.
1: شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الله يسعدك. جمعة مبارك.
0: الله يخليك، كلك ذوق ميسر.
1: تسلم. البرنامج برعاية بيبي شارك على الرابي.
0: صحيح.
1: إذا إذا بربح بنطيها لوردين بزبوط.
0: طبعا الله يسعد قلبك ودائما هيك صباقة للخير، كلك ذوق يا غالي.
1: سؤالي
0: لك: أي طائر يعد الأسرع في العالم أثناء الانقضاض؟ وقت ما بده ينقض على الفريسي بيكون أسرع طائر في العالم. هل هو النسر، الصقر الشاهين، العقاب أم البومة؟
1: أذكر الصقر الشاهين.
0: صحيح. يسعد الصباح. احنا بنحمل لك على الصقر الشاهين كل صباحات الدنيا الحلوة. يعطيك العافية. سلامة. صباح الخير لمين؟
2: صباحك دوريت.
0: صباح الفل.
2: معك ناظم من حاجة من المفاعل.
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
2: عبيد عمد. الله يسعدك.
0: الله يسعد هالروح. أنت منيح؟
2: ممتاز. هذا برنامج دعاء بيبي شارك.
0: يعني إن شاء الله بتروح على بيبي شارك عند أخونا طارق، هناك أجواء بتجنن في عرابي. أوكي؟
2: أكيد إن شاء الله.
0: كيف أنت والموسيقى؟
2: يعني نص نص.
0: قل لي أي آلة موسيقية بتحتوي عادة على 88 مفتاح؟ تخيل 8. والله يساعد هذا بدو على هاي الآلة. بدي يكون فنان. 88 مفتاح في هاي الآلة، هل هي الكمان أم البيانو أم العود أم الأكورديون؟
2: أكورديون.
0: غلط.
2: البيانو.
0: البيانو. يس. 88 مفتاح فيه بالبيانو. لك من نقط بنيات، وابقى لما تكون شي محل هيك عدهن، تأكد إذا صح ولا لا.
2: إن شاء الله.
0: حبيبي سعد صباحك. صباح الخير لمين؟
3: صبح عم الحاج.
0: هذا الحق الصح. شو اخبارك يا كبير؟ كيف امورك؟
3: الحمد لله. حياك الله استاذ دريد.
0: يسعد هالروح. احنا اشتقنا لك.
3: احنا كمان نفس الاشي، نفس الشعور.
0: حبيب قلبي.
3: برنامج برعاية بيبي شارك عرابي.
0: يا سلام. هذا الحق الصح. كيف انت والفيتامينات عندك؟ ان شاء الله منيحة. بتاخذ فيتامينات؟
3: بس فيتامين اكس بي 1.
0: شو هاد؟
3: فيتامين اكس بي 1 على الفيتامين الجي. ده بعرف
0: يا زلمه، لازم تاخذ فيتامين الشمس وخلص، كل إشي عندك بزبط.
3: لا بحس فيتامين الشمس.
0: هيك يعني. اوكي اسمع، اي فيتامين بنتج الجسم عند تعرض الجلد لاشعه الشمس؟ لما تتعرض الجلد لاشعه الشمس بنتج
3: بي بي بي بي بي بي.
0: وشو مين علمك اياها عن جد؟
3: اتعلمتها بالمدرسه.
0: اللي علمك الله يسامحه دمرك. ما فيش فيتامين بي، في بي 12، ما فيش بي. هو فيتامين دي مش بي. دي
3: دي دي. انا قصدي دي يعني دي دي دي.
0: انت قصدك دي. اوكي اذا قصدك دي طيب. دي بي اف ان اللي بدك اياه. لا دي. اوكي يعطيك العافيه.
3: اوكي يعطيك العافيه.
0: احنا مكملين مع الاتصالات 046-1001. صباح الخير لمين؟
4: الان صباح الخير.
0: صباح الفل.
4: كيفك دوريد؟
0: انا تمام. مين معاي؟
4: رايا من المكر.
0: كيفك يا رايا؟
4: نحمد الله. البرنامج برعاية بيبي شارك عرابي.
0: كنتوا في بيبي شارك ولا بعدكم؟
4: لا.
0: خسرانين كتير لأن الأجواء بتجنن هناك في بيبي شارك في عرابي.
4: إن شاء الله بنربح منروح.
0: يلا أنت كل الأولاد الدنيا بتحب بيبي شارك.
4: إن شاء الله. طب دوريد، في أخطبوط صبح معصب ليه؟
0: يا ساتر، معصب بالأخطبوط؟
4: مش عارف راسه من جريه.
0: انت بتضحكيني. الله يسعد الروح وتضلها روحك حلوة.
4: الله يسعدك.
0: سلمي على الجميع. عمرو دياب، يا انا يلا. صفر 64-1001. اتصلوا وخذوا كارت ب 300 شيكل ببلاش لبيبي شارك.

0: كمان اتصال مثلا صباح الخير لمين؟ الو راح الاتصال. صباح لمين؟ صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا مين معي؟ الو ما في اتصال. صباح الخير لمين؟
2: انا حكيت.
0: ايوه اسا انت حكيتي كيفك؟
2: بعدني على الخط.
0: ايوه مين معي؟ انت من المكر جديدي؟
2: ايوه.
0: بعدك بدك بدك اسالك سؤال. اوكي. تسهلتي على النمسا؟ رحت على النمسا ولا بعدك؟
2: لا
0: لازم تروح على النمسا.
2: يلا.
0: ما هي عاصمة النمسا؟ هل هي فيينا ام زيورخ ام بيرن ام بودابست؟
2: فيينا.
0: فيينا غنتها لأسمهان مزبوط؟
2: صح.
0: شو قالت ليالي الأنس في ايش؟
2: فيينا.
0: في فيينا. عمرو دياب لولا البنات.

قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية بيبي شرق، قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة ومخبوزات. الدخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شرق من الساعة 9 إلى الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. تمتع بوجبة الفطور الصحية والشهية والمميزة والدخول للأولاد مجانا على قاعة الألعاب في بيبي شرق.

مين اللي ربح معنا 3 كروتي اليوم؟ 300 شيكل لكل كرت، مبروك على قلبه. شبه البنات، هات نشوف. سمية من ناحية، ألف مبروك سمية، 300 شيكل كرت دخول مجانا إلى بيبي شارك. ميسر منين؟ مبروك لميسر منين. ورايا من المكر، مبروك رايا من المكر، حظا أوفر للي مربح.

كل تحيات هذا الصباح، ننهي معكم مع أغنية أبو يجي منها. شكر كبير للغالي إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، الغالي بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. 8 دقائق تفصلنا عن أخبار العاشرة، موعد الزميل آدم حبيب الله. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون، أحبكم لو تعلمون كم. فنجان قهوة بدون سكر، شوية مزاج على الصبح حلو، عبي طاقاتك بالحب وكمل معنا البرنامج. البرنامج يستقبل فقط المحبون والمحبات. المكشر ممنوع. طيب يلا، يسعد صباحكم.

مش قوي. للغالي ام محمود يسعد الصباح، نور البرنامج دايما، تحية خاصة جدا ايضا لاحلى واجدع صبايا، الله يسعدك.

0: بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: اذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 1000

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار العاشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة أطلقها الجيش وسقطت على خيمة للجنود. كما أعلن الجيش عن إجراء تحقيق في العملية. فتحت الشرطة تحقيقا حول مصرع سيدة تبلغ من العمر 30 عاما لقيت حتفها بظروف غامضة في شارع الاستقلال هاعتس مؤوت في مدينة حيفا. أعلنت نجمة داود الحمراء مصرع عامل يبلغ من العمر 22 عاما من سكان مدينة أم الفحم إثر تعرضه لحادث عمل أثناء عمله داخل أحد المصانع في مدينة الإغديرة. لقي شاب من بلدة الرين مصرعه برصاص الشرطة خلال حادثة اشتباك بالنيران وقعت في بلدة يافة الناصرة، ما أدى إلى مقتله بحسب ما أعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان لتقديم العلاج. وادعت الشرطة في بيانها بأن عناصرها أطلقت النار على مسلح بينما كان يطلق النار على مبنى سكني في بلدة يافة الناصرة. أنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون لقاءات رفيعة المستوى وبدون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وألقى نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع انسحاب جماعي لوفود عدد من الدول من القاعة رفضا للاستماع لخطابه، ما أثار ردود فعل إسرائيلية حول خطابه وسط عزلة دولية تعيشها إسرائيل إلى جانب تظاهرات شهدتها نيويورك تنديدا بالزيارة. واعتقلت شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في منهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما كان يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. شنت قوات الأمن الإسرائيلية فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس طالت عددا من الفلسطينيين. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة لهذا اليوم ستكون على النحو التالي: في القدس 29 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 27 درجة مئوية، أما في طبرية 32 درجة مئوية، في الناصرة 25 درجة مئوية، حيفا 29، يافا وتل أبيب 29 درجة مئوية، في النقب 31 درجة، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الحدث.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

احنا مكملين كل الحب لكم اينما كنتم، واليوم بدنا ناخدكم كمان على محل زاكي كتير، شاورما ستيتيكو في رصيف ونحف. انا من زوار هنا بحبني كتير. تحية لأمير، تحية لزياد، تحية للسيد، تحية لأبو الأمير. شاورما ستيتي، شاورما عجل، شاورما حبش، شاورما ستيتي، سلطات طازة يوميا، والشاورما على الأصول والخدمة والأحلى يا جماعة بفرعيه نحف مدخل البلد وكفر ياسيف الشارع الرئيسي 054-37-43-16. شاورما ستيتي، الشاورما على الأصول. يلا يا جماعة، مش غلط انكم تروحوا تعيشوا الأجواء الحلوة وتاخذوا شاورما ستيتي، الشاورما على الأصول.

كل التحيات إلى زميل أدهم حبيب الله، تحية من العماق إلى إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوريز زرقاوي، منعيش الأجواء الحلوة مع مختار من الأغنيات الحلوة والمعلومات العامة اليوم كثيرة. نصيف زيتون، تكي تكي تكي.

اتصلوا على 064-10-101 اربحوا معنا ثلاث وجبات عائلية من شاورما ستاتي. يعني بتروح انت ومرتك وولادك، طبعا ما يكونش 10 اولاد تروحوا تخربوا بيته للزلمه، يعني انتوا كمان اثنين هيك اربع اشخاص وجبه عائليه. البرنامج برعايه شاورما ستاتي كفر سيف ونحف، شاورما ستاتي شاورما عجل شاورما حبش. نعم روحوا على نحف، روحوا على كفر سيف، ذوقوا الشاورما على اصولها وادعوا لنا 0543734116. تكي تكي تكي. كل التحيات لكم أينما كنتم، من ياسمين حاج عيد ميلاد ابنك ياسمين، حبينا نقول له كل عام وهو بألف خير، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله الخير كله سعادة وبس هدى البلد.

كل التحيات لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية شاورما ساتي كفر ياسيف ونحف، شاورما ساتي شاورما عجل شاورما حبش، شاورما ساتي سلطات طازجة يوميا، والشاورما على الأصول والخدمة والأحلى بفرعيه نحف مدخل البلد وكفر ياسيف الشارع الرئيسي 0543734116. شاورما ساتي الشاورما على الأصول، ثلاث وجبات عائلية اليوم.

إذن البرنامج برعاية شاورما ساتي كوفرسيف ونحف، شاورما ساتي، شاورما عجل، شاورما حبش، شاورما ساتي سلطات طازجة يوميا، والشاورما على الأصول والخدمة ولا أحلى بفرعيه نحف مدخل البلد وكوفرسيف الشارع الرئيسي 0543734116. شاورما ساتي، الشاورما على الأصول، ثلاث وجبات عالية بتستنى. سؤالي لكم طبعا للي بيحب، أي حاسة ترتبط بالعصب البصري؟ هل هي حاسة السمع، الشم، البصر، التذوق؟ اعرف الجواب واربح معانا وجبة عالية من شاورما ساتي، وأيضا أغاني خاصة مختارة اليوم بوديها لكم، عاصي والوليد الحلاني في أغنية حبيبي.

0: بنقول صباح الخير لمين؟ صباح؟ ما فيش. ايوه صباح الخير.
1: صباح الخير عم دريد.
0: صباح الفل، مين معي؟
1: شو اخبارك؟ معك امجد من الناصري.
0: امجد، شو اخبارك يا امجد؟
1: الحمد لله على مدريد. برنامج
0: دراعي اليوم المرة بدها تسكر المطبخ، بدنا نوديك عند شاورما ستيتي
1: ان شاء الله. اذا تربحنا نسكر المطبخ
0: ان شاء الله. ان شاء الله شاورما ستيتي، الشاورما عصوي. انت رحت على شاورما ستيتي ولا بعد؟
1: لا والله بعد.
0: اها يلا هات نشوف، بدنا اسا نختار لك سؤال وجاوب صح.
1: يلا
0: يلا هات نشوف، اتفضل. اعطيني تاريخ ميلادها.
1: ايش هو؟
0: اعطيني تاريخ ميلادها، اعطيني الرعاية. شاورما ستيتي، شاورما على الاصول صح؟
1: صح.
0: يلا اسمع السؤال وان شاء الله حظك بيكون حلو. اي حاسة ترتبط بالعصب البصري؟ هل هي حاسة السمع، الشم، البصر، التذوق، أما اللمس؟
1: بصر.
0: ما لما نقول احنا عصب بصري، اذا بصر. هاي فوتناك على القرعه وان شاء الله يكون حظك حلو اليوم.
1: ان شاء الله.
0: سلام لمين؟ الو.
2: صباح ابو
0: لينا. صباح الفل.
2: انت
0: شو الاخبار؟ كيف الحال؟ الله يسعدك.
2: اخبارك
0: تمام؟ بدنا نروح ناكل وين بالضبط اليوم؟
2: شاورما ستيتي.
0: بس بشاورما ستيتي، شاورما على الاصول، ثلاث وجبات عائليه بتستناكي، بينفع؟
2: تمام ابو لينا.
0: كم يساوي الجذر التربيعي للعدد 144؟ كيف انتوا الرياضيات؟
2: أنا لا
0: بقى الوضع كبي. يعني بدي عدد أضربه بنفس العدد بيطلع 144، هويني 10 ولا 11 ولا 12 ولا 14؟ جربي. بدك عدد تضربيه بنفس العدد يطلع 144، إيش هو؟
2: 12.
0: إيش؟
2: 12.
0: ممتاز، شايفي إنك أنت شاطرة بالرياضيات. 12 ب 12 144. أوكي شكرا.

0: مكملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: اخبارك يا غالي؟
0: شو يا مغلغل، كيف امورك؟
1: والله الحمد لله. شو اخبارك؟
0: تمام حبيبك. عفوان،
1: بس على شاورما شوي ستيتي،
0: بس على شاورما ستيتي، وحظك يكون حلو بشاورما شاورما على الاصول، هذا الحلو فيه
1: على الاصول، هذا اهم شيء.
0: يا عين عليك. اللي طبعا ان شاء الله بتذوق شاورما ستيتي بتروحوا مع العيله وتنبسطوا غاد، وتحيه خاصه جدا للجميع. يلا حاضر.
1: حاضر جدا.
0: اسمع السؤال كالتالي. من طول عقل

0: ما المعدن السائل في درجة حرارة الغرفة؟ هل هو الحديد أم الزئبق أم الألمنيوم أم النحاس؟ خفش.
1: الزئبق.
0: الزئبق كل احترام لك. والله إنك يم ضبطها. باي حبيبي. مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: علي حسام من كفر مندب.
0: علي شو أخبارك يا علي؟
2: الحمد لله رب العالمين. شاورما سيتي على الأصول.
0: رحت على شاورما سيتي ولا بعدك؟
2: لا والله بعد.
0: لازم تروح وتدوق الشاورما وتفهم شو يعني شاورما. أوكي؟
2: إن شاء الله.
0: الجماعة غاد بجنن وأمير وزياد في نحف وفي كمان بكفر رسيف وأبو الأمير على راسهم. يلا حاضر السؤال. كم دقيقة في ساعتين ونص؟ كم دقيقة في الساعتين ونص؟ بسرعة بس.
2: كم دقيقة إيش؟
0: في الساعتين ونص.
2: ساعتين ونص.
0: 180 واحد الله ركز منيح. كم دقيقة في ساعتين ونص؟ أبو الحجان ركز. كم دقيقة في ساعتين ونص؟ نعم.
2: طيب 120
0: يا زلمة ركز. 150 150 حبيبي.

0: احنا مكملين يا عزيز يا غالي يا مغلغل. طبعا تحية خاصة جدا للجميع، تحية من الأعماق، تحية من الأستاذ صالح أسدي. عن جد شاورما ستيتي بتجنن، وأنا عازمك لهناك وإنت بدك يا غالي. صالح أسدي حبيب الشعب، إنت بتروح على شاورما ستيتي بتروح في بيتك، فيش لا عزومي ولا مش عزومي. إنت لما بتروح عند، بدك تروح على ناحية بتروح عند أخونا زياد، بدك تروح على كفر سي بتروح عند أخونا أمير والسيد، هناك الجماعة بيخدموك أحلى خدمة. قول يا الله نايف حمود حبيب قلبي. شغل خمس وحدات ها. يا حبيب قلبي يا نايف، بنحبك يا نايف، بنحبك احنا. مرحبا لمين؟ الو،
1: ابو نضال الشيمي المكي.
0: ابو نضال كيفك؟ ابو نضال وينك هالغيب يا زلمي؟ وينك؟
1: كيف انت يا ابو ليانا؟
0: احنا اشتقنا لك يا غالي، اشتقنا لك
1: والله. احنا مشتاقين لك اكثر. كيف انت؟
0: والله تمام. شو كأنك بطلت بالشغل ترومبا غاد ولا وين؟ ولا وين صرت؟ ولا شو صار معك؟
1: لا بهشتنا ساعات هيك شوي.
0: بالهساعات يلا مش غلط. المهم بدنا نربحك شاورما ستيتي، شاورما على الاصول. شو رايك؟
1: ستيتي على الاصول.
0: رحت على شاورما ستيتي ولا بعدك؟
1: كنت مره.
0: شو كنت هيك ومش مش حاسس حالك مش
1: منيح؟ منيح.
0: لا يا زلمه اشي اكسترا، شو منيح ومش منيح؟ بجنن.
1: 10 من 10
0: حبيبي. حبيبي ان شاء الله يكون لك حظ وتربح معنا اليوم. كيف انت والمعلومات العامه؟
1: يلا جات لك.
0: شو اكبر عظمه في جسم الانسان؟

0: ولعت
1: العظمة.
0: نعم، أكبر عظمة في جسم الإنسان، هات نشوف، عظمة الفخذ ولا عظمة العضد يعني الكتف ولا عظمة الساق ولا عظمة الحوض؟ مش عم كأنك عم تطلع على العظم أبو الإضاءة، ركز.
1: عظمة الفخذ.
0: صح، عظمة الفخذ، كل احترام لك. يعطيك العافية أبو نضال وطريقك ميسرة يا رب. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل، هلا، مين معاي؟
1: سليم من الناصر.
0: سليم، شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: الله يسعدك ومبارك على الجميع إن شاء
0: الله. الله يخلينا إياك
1: حبيبي.
0: أوكي، شاورما.
1: شاورما ستيتي.
0: يا سلام.
1: شاورما
0: اليوم، شاورما ستيتي أطيب شاورما بالعالم، صحيح؟
1: فيها كم من مطلب رمضان، والله إشي ألف.
0: لا فيلم يعني، أنا بنصح كل يروح على شاورما ستيتي، إشي بأخذ العيل. أوكي،
1: وفقهن
0: وآية الرزق. كنت عندهن ولا بعدك؟
1: لا كنت.
0: كنت ممتاز. طيب قل لي، بتفهم بالكهرباء ولا ملكاش بالكهرباء؟
1: أنا بفهم بالغاز.
0: بالغاز. طب شوف شوف،
1: أنا والكهرباء حرب
0: حرب. طب يعني بدنا نسألك سؤال بالكهرباء بلكي زبط معك.
1: طب يلا.
0: ما الوحدة المستخدمة لقياس شدة التيار الكهربائي؟ إيش اللي بإيش بيقيسوا شدة التيار الكهربائي؟ فولت ولا وات ولا أمبير ولا أوم؟
1: فولت.
0: فولت، والجواب غلط.
1: لا استنى شوي. استنى شوي، ايش الثاني؟
0: فولت ولا وات ولا امبير ولا اوم؟ قياس شده التيار الكهربائي، شدي
1: وات.
0: ايش
1: الوات؟
0: الوات، والجواب غلط. ظل الامبير. يلا خد معلومه، هاي معلومه حلوه لك، الامبير يا غالي. اوكي سلامات. صباح الخير لمين؟ ايوه هذا عم برجع. الو، عبين ما يرجع ويخلص رجوع برجع لي. ألو، مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: عمي دوريت، كيف حالك؟
0: كيفك يا غالي، شو أخبارك؟
2: بحكي رجدي أبو اللشين.
0: أهلا رجدي، كيفك؟
2: كيف صحتك؟
0: شو أخبارك يا غالي؟
2: والله مشتاقين لك.
0: والله يا رجدي أنت إنسان محترم ومنحبك
2: حبيب، الله يخليك.
0: بدنا نروح ناكل شاورما ستيتي.
2: بدنا نروح، يلا ربحنا عند ستيتي.
0: يلا بلكي رحت أنت والعيلة بالليل إن شاء الله وانبسطوا. غاد في بنحف وفي كفر سيف، أجواء بتجنن غاد. سمعت عن برج بيزا المائل؟
2: طبعا.
0: وين هذا موجود؟
2: بإيطاليا.
0: والله عنك يا رجدي، والله والله انك جدع. كنت يعني غادي بإيطاليا عنده ولا ما كنتش بعدك؟
2: لا بعدنا.
0: يلا ان شاء الله بنروح ان شاء الله.
2: ان شاء الله انا وياك
0: يا غالي يا مغلغل
2: حبيبي. الله يخليك.
0: مكملين 0461. البرنامج برعاية شاورما ستيتي كفر سيف ونحف. شاورما ستيتي، شاورما عجل وشاورما حبش، شاورما ستيتي سلطات طازجة يوميا، والشاورما على الأصول والخدمة والأحلى. مرحبا لمين؟
3: صباح الخير عم دريد.
0: صباح الفل
3: جمعة مبارك
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
3: طارق من طمرة.
0: طارق من طمرة، شو أخبارك يا طارق؟
3: الحمد لله. ابني ولا حد بده يسلم عليك.
0: وينه؟ يلا شهادة نسلم عليه.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم يا قلبي، شو أخبارك؟
4: الحمد لله.
0: شو اسمك يا حلو؟
4: عدنان.
0: عدنان طارق ذياب. يسعد قلبك يا عدنان يا طارق ذياب يا حبيبي. عدنان بدنا نروح. نعم. ناكل شاورما. وين بدنا ناكل شاورما؟
4: شاورما ستيتي.
0: يا سلام، مزبوط. وبطمرة ملان محلات شاورما، بس هاي المرة بدنا نطلعكم من طمرة ونوديكم على كفر سيف أو نحف بشاورما ستيتي، الشاورما على الأصول. بينفع؟
4: بينفع.
0: شو علي، بتعزم أبوك؟ أوكي أسألك سؤال. يلا يا رب تزبط معك. قل لي أي عضو مسؤول بشكل أساسي في الجسم عن تنقية الدم وإنتاج البول؟ هذا العضو بينتج البول وبنقي الدم، هل هي المعدة أم الكليتان أم البنكرياس أم الطحال؟
4: الكلية.
0: والله إنك جدع، والله إنك جدع يا عدنان، والله إنك جدع يا عدنان حبيب قلبي، الله خلي لك إياه للبطل
3: حبيب.
0: باي. مرحبا لمين؟
5: صباح الخير.
0: صباح النور،
5: كيف الحال؟
0: هلا،
5: معك سوها من حيفا.
0: سوها، شو أخبارك يا سوها؟
5: والله زي الدينار.
0: كيف الدينار اليوم معاكي ماشي؟
5: كل ما بنزل.
0: ليه ماله الدينار؟ ان شاء الله بيطلع، ان شاء الله بيطلع دينار الاردني. منيح منيح
5: والله، احنا بنتمم له.
0: يلا يا رب، قولي يا رب انت، بس قولي يا رب.
5: يلا دائما يا رب.
0: يلا حاضره.
5: شاورما كفر يسير.
0: نعم. ونحف.
5: ونحف
0: رحت على شاورما ستيتي ولا بعدك؟
5: لا الساعه بعد، ليش اكذب؟ ذكنا اللحوم.
0: يلا روحوا روحوا على شاورما ستيتي، راح تنبسطوا كتير.
5: يلا
0: قولي لي قديش عدد اسنانك انت؟
5: ليه جاي لقيت ما ليت اسنان الحمد لله.
0: هاي معلومه لازم تعرفيها، الانسان البالغ قد عدد اسنانه؟
5: ما بعرفني ذات كل
0: ولا مره عديتيهن، عديهن عم بصلك لك قد ايه حمليتهن، عديهن. لسه دكاتره الاسنان كل ما بده يكونوا يسالوا يا حبيبه السؤال.
5: بقول لي حاطه

0: شد أفق
1: حاطة شد حاطة. طب أنا اسمع اسمع بدي أعطيك احتمالات وتقولي لي شو رأيك.
0: إيه؟
1: 28 ولا 30 ولا 32 ولا 36؟ يلا فكر مني. قديش عدد أسنانك الدائمة؟ 28. حدا ساعدك؟
0: لا والله هيك كانت تكيف بحالي.
1: الجواب غلط.
0: لا بشرفات.
1: زيدي زيدي اعلي شوي اعلي.
0: 30.
1: غلط. اعلي كمان شوي.
0: 36.
1: انزلي كمان شوي. 32. 32. شو عم بتعبي بالصحون؟ ايش وين انت بتجلي ولا بتطبخي ولا شو بتعملي؟
0: والله بنضبط
1: بقى عندنا امبارح سهره عم بتضبطوا حلو. والراديو حدي كل وقت سمعيتنا.
0: 24 ساعه
1: نيال دوريد نيال الشمس عليكم. شكرا لك.
0: الله يرحمنا وكل الشمس زيها.
1: يسعد لي قلبك يا غالي انت.
0: قلبك
1: تسلم. مرحبا لمين؟
2: الله مرحبا.
1: يا هلا.
2: كيف الحال عم دوريد؟
1: كيفك يا غالي؟
2: احمد الرمزي معك.
1: احمد الرمزي كيفك يا احمد؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله. شو اخبارك انت؟
1: اشتقنا لك يا احمد. كيف امورك؟
2: ام الفحم سلم عليك.
1: ام الفحم اغلى اغلى بلد بالعالم. الله يسعدهم. ام الفحم
2: حبيبي اللي البرنامج برعايه شاورما
1: سيت الشاورما مع الاصول صحيح.
2: درحنا وكسوري سيف. لا
1: حبيبي ممتاز رائع انت. يلا حاضر.
2: حاضرين. يلا
1: سمعت بالبرتغال؟
2: البرتغال سمعت على ان شاء الله خير.
1: تنشوف شو عاصمه البرتغال؟
2: عاصمة البرتغال برتغال مدريد. لا
1: مدريد. حدا ساعدك ولا لحالك؟
2: أكيد غلط.
1: لأنه غلط إنه هاي عاصمة إسبانيا يا عزيز.
2: إسبانيا إسبانيا. نعم. أنا ثاني يا زلمة.
1: هات أعطيك احتمالات وتقول لي شو رأيك.
2: طيب
1: لشبونة بورتو براغ عاصمة البرتغال.
2: لشبونة
1: لشبونة بورتو براغ.
2: البراغ
1: براغ. والجواب غلط.
2: طب ربحنا ربحنا.
1: لشبونة لشبونة يا غالي. إذا عاصمة البرتغال هي لشبونة. أوكي
2: طيب
1: سلامة. يا أنا

0: إذن البرنامج برعاية شاورما ساتي كوفرسيف ونحف، شاورما ساتي، شاورما عجل، شاورما حبش، شاورما ساتي، سلطات طازجة يوميا، والشاورما على الأصول والخدمة والأهلة بفرعيه نحف مدخل البلد وكوفرسيف الشارع الرئيسي 054-37-43-16. شاورما ساتي، الشاورما على الأصول، ثلاث وجبات عائلية بتستناكم. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: صباح، هلا، مين معاي؟
1: جميل من مصر.
0: جميل، كيفك يا جميل؟
1: تمام.
0: بدنا نروح على شاورما ساتي يا جميل.
1: بالضبط، يلا.
0: بينفع يا جميل ولا كيف؟
1: كيف ما بدك.
0: اوكي جميل. اسمعني، بدنا نكمل. ركز منيح. اي جزء من العين يتحكم بكمية الضوء الداخل اليه؟ في جزء بالعين بيتحكم بكمية الضوء الداخل اليه، مزبوط؟ انت مش دكتور عيون بس معلومة حلوة لك. هل هي الشبكية ام القزحية ام القرنية ام العصب البصري؟
1: العصب البصري.
0: العصب البصري والجواب غلط.
1: أوه.
0: مين اللي بيضحك حدك؟ مين؟ مرتك اكيد، صح؟
1: مين مين بيضحك على الزلمه غير مرتك؟
0: يعني هي عارفه. طب جاوبي يا شاطره، يلا قولي لها جاوبي. اي جزء من العين يتحكم بكميه الضوء الداخل اليها؟ هل هي الشبكيه، القزحيه، القرنيه؟
2: القزحيه.
0: مزبوط، والله انها جدعه صراحه. واو هون بنقولها واو. شكل الشاورما صارت شكل الشاورما صارت بالطريق. الله يهدي بالك عزيزي، الله يهدي بالك. اسمع، اسا هاي عزارة وعليها بهدل. اسا انت جاوبت غلط وهي جاوبت صح، اسا انت فاهم. هاي بدها تكلفك غالي حبيبي.

0: وهذا هو دكتور راح
1: تعرف دكتور كمان
2: بهدلنا
1: لا لا لا لا تعذرنا دكتور الله يهدي بالكم بستوا بالطريق
2: الله يسلمك.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: يعطيك العافية.
0: هلا.
1: شاورما السيف أطيب شاورما.
0: هذا الحكي الصح. مين معي؟
1: معك وليام معلم من علبون. أنا كنت بالشاورما السيف نحيف أربع مرات.
0: شو رأيك وليام؟ كيف الشاورما؟
1: لا بجنن والخدمة بجنن. الشباب غاد على كيفك.
0: يعني أنت بتنصح الكل يروح على شاورما السيف صحيح؟
1: أكيد أكيد.
0: يلا حاضر؟
1: لا حاضر. ثاني السؤال أنا حطيت على السؤال تلقيني فريرة.
0: طيب قل لي الربع ساعة أكم دقيقة؟
1: 15.
0: طيب أكم تاني في بالربع ساعة؟ تخافش ركز
1: معي. أيوه.
0: إسا ولعت. أكم تاني في
1: ولعت.
0: أكم تاني في بالربع ساعة؟
1: 150.
0: ركز منيح.
1: أكم
0: تاني في بالخمستاشر دقيقة؟ لحظة الدقيقة كم تاني فيها؟
1: 60.
0: أكم داني بالخمستاشر؟ يلا ركز منيح. مالك يا زمي؟
1: وعشرة في 60.
0: طيب.
1: ونصف ال 60 30.
0: طيب اللي بتقولي 750.
1: لا ما غلطت بالأول.
0: 900.
1: ما حطيتش ده السؤال بالأول.
0: أنت معلم ومنك بنتعلم.
1: تسلم.
0: ماشي تحط على الشاورما طحيني اوعى.
1: أكيد.
0: باي. قلبي ما وردت ويزادت كاملين البرنامج برعاية شاورما ساتي كوفري سيف ونحف. شاورما ساتي، شاورما عجل، وشاورما حبش على الأصول.

صباح الخير. كل مرة بعمل فيها قهوة أنا اللي بغلي مش هي. أنا اللي بغلي. بغلي غلي. قطعة سكر لا تحلو الحياة بدونها. إنها هي. روحوش لبعيد يا جماعة. بنتي سلمى حبيبي.

0: طيب ترتيب الأبراج من أكثر حساسية إلى الأبراج اللامبالي، هذا اللي بيجي لامبالي وبيحة بصلي. الحوت عنده أكثر حساسية 100%، السرطان عنده 95%، الجوزاء عنده 95%، العذراء عنده 85% مبالاة، العذراء 85، العقرب عنده 80%، الأسد 70%، يعني حضرتي مزبوط مش دائما مبالي، الثور 70%، الجدي 70%، الحمل 65%، الميزان 30%، القوس 20%، الدلو يا جماعة 5% الدلو، لا مبالي لا مبالي الدلو، بيعها بصلي. صحيح هالحكي ولا شو؟ وأهم حكمة، حكمة دوريد هذا الصباح، احفر حفرة بدبوس ولا تناقش ناس ديوس. حبيت. فاصل ونواصل.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: نعود إلى التعليم مع

0: آيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذا البرنامج برعاية شاورما ستي كفر سيف ونحف شاورما ستي شاورما عجل شاورما حبش شاورما ستي سلطات طازجة يوميا شاورما على الأصول والخدمة والأهلة بفرعيه نحف مدخل البلد كفر سيف الشارع الرئيسي 0543-7-43-16 شاورما ستي شاورما على الأصول. عيشوا مع الأجواء الحلوة دائما مع شاورما ستيتي لأنه شاورما ستيتي اليوم عن جد أطيب شاورما والكل بيحب هاي الشاورما. إحنا مكملين مع الأغاني الخاصة والمميزة محمود التركي وداليا شنو شنو شنو شنو اسمع الأغنية.

إذن لكم من أطيب الأمنيات البرنامج برعاية شاورما سيتي كفر سيف ونحف، شاورما سيتي، شاورما عجل، شاورما حبش، شاورما سيتي، سلطات طازجة يوميا، والشاورما على الأصول والخدمة ولا أحلى بفرعيه نحف مدخل البلد وكفر سيف الشارع الرئيسي 054 777 4316. شاورما سيتي، الشاورما على الأصول، ثلاث وجبات عليه.

إذن لكم من أطيب المنيات البرنامج برعاية شاورما سيتي، كفري سيف ونحف، شاورما سيتي، شاورما عجل، شاورما حبش، شاورما سيتي، سلطات طازجة يوميا، والشاورما على الأصول والخدمة والأحلى.

إذن لكم منا أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم دوري زرقاوي. البرنامج برعاية شاورما سيتي 0460101. والي كفوري بيغني لنا أغنية حلوة كتير اسمها محبوبي. أبو السيد، سيد شاورما حبيبي.

اوكي احنا طبعا كمان شوي رح نعلن الاسماء الفائزة معنا. الفائز الاول مين يا جماعة؟ نسيم من الريني، مبروك لك وجبة عائلية نسيم من شاورما سيتي. كمان رشدي من يافا، مبروك لرشدي. وطارق من طمرة، مبروك لطارق. ايوه هي هاي.

إذن أعزائي وصلنا إلى خط نهائي. تحية خاصة جدا لكل اللي بيكون معنا وبيحبونا ومنحبهن. لكم منا دائما أطيب نيات. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. شكرا لطاقم فروع بشاورما سيتي في كفر رسيف ونحف، أمير وسيد وزياد وأبو الأمير الغالي، ولكل الشباب غد. مني أنا دريز القاوي، أحبكم لو تعلمون كم. ارجعونا بعد الإعلانات بعد الأخبار مع آدم حبيب الله.

0: طبعا كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو يسعد صباحك حسام جمال.
1: هلا أخ دوريد كيفك؟
0: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا إحنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، إنه أثبتت 7 أبحاث علمية أجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي إيطاليا أيضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
1: أهلا وسهلا دوريد. أول إشي بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم كمان
0: مزبوط.
1: واحد من الأبحاث
0: حلو
1: اليوم البيكيور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوتراكل بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات المزمنة والبداية مرحلتها.
0: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكو ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بأنه نعرف أكثر، بدنا نعرف أكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
1: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش بفيق الصبح، رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا الالتهابات مزمنة اللي
0: صحيح.
1: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
0: مزبوط.
1: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي دي يصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
0: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا

0: اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
1: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة انا عم بصلي اليوم بالجامع
0: كل احترام
1: وعم بشوف ناس
0: كل احترام، يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
1: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
0: نعم. وشغلة تاني، يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب انها تشوف النتيجة بسرعة، فشو انت بتعطينا؟ شو
1: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي احنا عم نحكي على ان ما اذا اشياء المسك الترقبي الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين، علاجين
0: بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
1: الحمد لله، بدل ما تلجأ للأدوية الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
0: انا بدي اضيفك معلومية
1: لعوارض سلبية،
0: بدي اضيفك معلومية بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضية الركب وقضية المفاصل، فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز، بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طب انا اذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتيه بتصدقش، فتحية نجاري الغالي النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الايام راح اقول اسمي، وانا مش خايف اقول، بالعكس انا بدي اساعد ناس تاني يطلع لانه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
1: الله يخلي لك جارك، انا عندي ناس من عرعر النقب كمان تاكيدا نفس الشيء. نعم. الزلمه بيشتغل بمنوفيم.
0: حلو.
1: بمنوفيم والزلمه بيقول اسمع غير لي حياتي.
0: لا فعلا يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين.
1: عمره 70 سنة الزلم يعني.
0: كل احترام.
1: عم بقول أشتغل.
0: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
1: اليوم بس عشان نكمل هاي. اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض.
0: واو.
1: بألف 490 شيكل.
0: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس، أنا فاهم منها.
1: بالضبط كمان مرة، واللي بتصل إسا بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
0: مجانا
1: بخلال 5 أيام. نعم. 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
0: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414. إذن نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم
1: 50%
0: 1490 شيكل بدل
1: هدية عليه. اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك الجهاز.
0: حلو يلا عليهم
1: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
0: كل يتصل
1: ما يكون
0: الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل. نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
1: العافية حبيبي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: FM. اسمع اسمع عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
5: عن جد هلقى الطيب وين؟
4: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
5: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
6: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
7: الشمس دائما.
8: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: حادث عملياتي شمالي قطاع غزة نجم عن انفجار مسيرة انتحارية إسرائيلية من طراز عتلاف داخل موقع عسكري أثناء القيام بمهمة، فيما يجري أو يجرى التحقيق لمعرفة أسباب الحادثة. ميدانيا، أفادت مصادر طبية بإصابة نازحين بقصف إسرائيلي غربي الزوايد وسط القطاع جراء إطلاق صاروخين وفق مصادر محلية، حيث قام بالإضافة إلى قصف آخر طاول مناطق شرقي غزة وخان يونس. أنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون لقاءات رفيعة المستوى وبدون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن هناك حالة من انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. بازشكيان أكد وجود صعوبة في فهم سبب مهاجمة أمريكا لإيران، مؤكدا عدم رغبة بلاده في امتلاك السلاح النووي. فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها بعد أن أصيبت الليلة ونقلت من شارع الاستقلال في مدينة حيفا إلى مستشفى رمبم بحالة حرجة وفقا للمصادر الطبية. أعلنت نجمة داود الحمراء مصرعي عامل يبلغ من العمر 22 عاما من سكان مدينة أم الفحم إثر تعرضه لحادث عمل أثناء عمله داخل أحد المصانع في مدينة الإخضيرة. لقي شاب من بلدة الرين مصرعه برصاص الشرطة خلال حادثة اشتباك بالنيران وقعت في بلدة يافة الناصرة، ما أدى إلى مقتله بحسب ما أعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان لتقديم العلاج. ودعت الشرطة في بيانها بأن عناصرها أطلقت النار على مسلح بينما كان يطلق النار على مبنى سكني في البلدة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 29، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 29، النقب 31 درجة، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم. عدنا إليكم تحيات خاصة جدا للجميع. اليوم بدنا نوزع عليكم 600 شيكل عدا ونقدا. نعم بدنا يعني نعملكم هعفروت على البيت. 600 شيك من وين هذا كله؟ من يوسي كار العفولي. تحية لعيران, تحية ليوسي, تحية من الأعماق إلى إيهاب عويس وغرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا أدهم حبيب الله. مني أنا دوري زرقاوي. حضروا حالكم يا جماعة, روحوا عند يوسي كار. بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية تمويل يصل حتى 115%. نعم

115%. يعني بتروح مع سيارة وفي معك مصاري. مزبوط شو سمعته، تمويل مش 100%، إنما حتى 115% مش معقول. إفس كيلومتراج طبعا موجود، كل السيارات المستعملة موجود، كل أنواع السيارات، أي سيارة بتحلم فيها موجود في يوسيكار. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال، شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. نعم المعاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. على الويز يوسيكار العفولي، للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا 9973. اتصلوا تترددوش، لأنه عاملين حملة عن طريق إذاعة الشمس. أي حدا بيتصل عن طريق إذاعة الشمس ركزوا منيح، على المحل تنزل 5000 شيكل من الدفتر. او ماي جاد او ماي جاد، لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار افضل اختيار. اليوم في عنا 3 قصائم، كل قصيمة عبارة عن 200 شيكل عدا ونقدا بصلوق عن طريق البيت على المحل.

0: اوكي مرحبا لمين؟
1: صباحك فل وياسمين وعنبر وكل الحلال يا رب
0: يا رب. بس دايما ان شاء الله 200 شيكل.
1: ايش يا غالي يا مغلغل؟
0: مين معاي؟
1: يا زلمي مين معاك؟ ابو كريستيانو.
0: ابو كريستيانو كيفك؟
1: ولك حبيب قلبي انت حبيب قلبي. وين رحت لفه؟
0: واليوم بدنا ناخذك لفه عيو سيكار. رحت عيو سيكار ولا بعدك؟
1: بعدني يا غالي. واحلى تحيه لشوفريه فصاط البلد يا غالي.
0: سلم على الشباب كله، بلكي ان شاء الله يعملوا لك على المحل ها يعني هافرا عن طريق البيت 200 شيكل مش عطلات.
1: كل شدوا يا شباب،
0: يلا شدوا يا شباب، ان شاء الله بتغير سيارتك بس عن طريق يوسيكار. اوكي
1: يا عين ربك
0: يا حبيب الشاب. اي حدا بيتصل حاليا على نجمه 4973 بياخذ نعم تخفيض خاص عن طريق اذاعه الشمس. بقول لك بتقول له انا سمعت اذاعه الشمس حاليا وبدي اتصل واجي عندك. 5000 على الدفتر انت بنزل لك. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: هلا
2: يوسف عمان من يركا.
0: غالي كيفك يوسف؟
2: الحمد لله البرنامج رعاية سكر عقولي.
0: يا سلام عليك، ان شاء الله يكون لك حظ مع 200 شيكل عدا ونقطا عن طريق البيت. كل مين بيتصل ربحان ان شاء الله اليوم.

ذل من لا ويف له، يعني من لا زوجة له. حبيتها. دراسة بريطانية تؤكد أن الرجل الطبيعي يقع بالحب 9 مرات بالشهر. هذا الرجل الطبيعي، ما بالكم بالنسوانجي؟ يعني إحنا بالسليم. أوكي 0-64-10-101.

0: عيش الجو. أوبا أوكي مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا
1: خطاب
0: عماد، كيفك حبيبي عماد؟
1: والله الحمد لله
0: عماد. 200 شيكل بيوصلوك عن طريق البيت، ممكن حظك يكون حلو اليوم. بدنا نغير السيارة يا عماد.
1: نغيرها
0: من وين؟ ما نغيرها
1: يوسيكار العفولي.
0: بس يوسيكار العفولي اتصلوا، كمان رح تاخذوا تخفيض عن طريق إذاعة الشمس اليوم بس 5000 شيكل. طبعا تخفيض أولي نجمي 4973. الكل يتصل ويحدد موعد مع يوسيكار ويدعولي. كل أنواع السيارات اللي موجودة بالعالم موجودة بهذا المحل، أكبر معرض سيارات موجود في المنطقة بالعفولي. مرحبا لمين؟ ألو.
2: رضيك العافية
0: غالي ومغلغل،
2: كيف حالك؟ عم تدريد؟
0: شو أخبارك؟
2: هلا معك أبو ريحان من دير الحنة.
0: أبو ريحان كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
2: والله الحمد لله.
0: وين يا مسهل؟
2: أي أنا مروحين من الشغل. هذا
0: كيف هالشغل؟ مالك تعبان هيك ومفلس مالك؟
2: والله تعبان.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب يجيك 200 شيكل اليوم، بلكي زبطت معك هيك يعملوا لك عبره على البيت. بدنا نغير السياره، شو رايك؟
2: ان شاء الله. بس يوسيكار،
0: بس يوسيكار اتصلوا على نجمه 4973 وان شاء الله يوسيكار راح يعطيكوا احلى واجمل تخفيض لاذاعه الشمس. اوكي انا مش عم بمزح، جربوا اتصلوا وشوفوا كيف راح تاخذوا تخفيض خاص ومميز. مرحبا لمين؟
3: هلا وياك العافية.
0: هلا
3: احكي معك يزن من ابليل.
0: يزن شو اخبارك بعبليل؟
3: الحمد لله.
0: وين بدنا نروح نغير السيارة يا زلمة؟
3: بس يوسيكار.
0: كل أنواع السيارات الموجودة بالعالم موجودة بيوسيكار. خذ سيارتك القديمة غيرها وروح ب

0: 15% تمويل، يعني مش بس بتروح، بتروح مع مصاري كمان. اوكي نجمي 4973، بلكي حظك حلو مع 200 شيكل اليوم يوصلوك على البيت. يا رب قول مش عطلات، مش عطلات،
1: لا بتطلع
0: بودوك على مطعم.

0: 0460 10101 اتصلوا على يوسي كار وطبعا خذوا التخفيض الخاص والمميز. وبوعدكم ان شاء الله كل من بيتصل راح يكون مبسوط. أسامة مشارقة حبيب الشعب قرابة، انت احلى ناس حبيبي أسامة. مرحبا لمين؟
1: مرحبا دريد، كيفك؟
0: هلا، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام. اسميت من نصري.
0: هلا، كمان مرة اسم؟
1: ميسا.
0: مش فاهم ايش؟
1: ميسا.
0: ميسا، كيفك ميسا؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: احلى ميسا بالعالم.
1: ليش
0: برنامج برعاية يوسي كار العفولي. يوسي كار العفولي، ان شاء الله يكون حظك حلو. غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: ان شاء الله بنغيرها من يوسي كار العفولي. دريد، بحب احكي لامي الحمد لله على سلامتك لانفواد شريف.
0: الله يسعدكم، واحنا بنحبك وبنتمنى لك كل الحب والسعاده وهدات البال.
1: الله يسعدك
0: وربنا يحميك الك انت كمان. الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك معي.
1: ان شاء الله. الله يسعدك.
0: الى اللقاء. باي. I'll be there till 0460 10101. لكم منا اطيب الامنيات واحلاها من اذاعه الشمس. اتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه، ومنحبكم كثير. فول فوليوم، فول طاقات، الكل عم بيتصل على يوسي كار. سلام لمين؟
2: الو استاذي
0: غالي.
2: حبيبي استاذي محمد من عكا.
0: مين؟
2: محمد.
0: كيفك محمد؟ شو اخبارك
2: حبيبي استاذي؟ بدي احيي كل نهاجين بسيف عكا نتيب عفيفي.
0: الله يسعدكم، تحيه كل النهاجين اللي غاد، واحنا كمان بنحبك. الله يهدي بالك وتكون انت مميز كمان دوما. السيارة من نبنا غيرها
2: من عند يوسي،
0: بس يوسي كار بالعفولي. تحية ليوسي وعيران، هناك أحلى ناس بيستقبلوكم بأحلى مجموعة. أوكي، كل يتصل حاليا يأخذ التخفيض. بوعدكم وعد، اللي موجود بالمنطقة يميل يشوف السيارات وكمية السيارات الموجودة، وهذا وعد من يوسي. أي حدا بأخذ سيارة على مسؤوليته، إذ بأخذها على العمياني وهو بيتحمل كل المسؤولية. نجمي 4973 اتصل وادعيلي. أوكي، اليوم في عنا ثلاث قصائم، كل قصيمة عبارة عن 200 شيكل. إذا طلع اسمك بالبرنامج راح تربح 200 شيكل على البيت، راح يعملوا لك العبرة بالنجاح. الكل عم بيتصل 0460 10101. مرحبا لمين؟ ألو
3: ألو.
0: أيوة، مين معنا؟
3: أنا ريان.
0: ريان، كيفك يا ريان؟
3: لله.
0: بدنا نغير سيارة يا منين ريان؟ بدنا نغير سيارة يا روحي. من وين؟ من يوسي كار. ركز يا ريان، يوسي كار العفولة. أوكي،
3: غير يوسي كار العفولة.
0: يا سلام عليك. مرحبا لمين؟
4: أنا مرحبا.
0: هلا،
4: كيف حالك دريد؟
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
4: سليم.
0: سليم، كيفك يا سليم؟
4: حبيب قلبي،
0: شو أخبارك؟ كيف هالأمور ماشي معك؟
4: والله ألف ألف
0: ألف ألف. ممتاز يا سليم، جوزت ولا بعدك؟
4: لا.
0: يلا يا سليم، خلاص اخطب بنات بنت الحلال. مالك يا زلمة، مالك غبش؟ احنا داعمينك. روح عادي، مكيف. مكيف إلا خليك هيك، خلص شو تقول لك، خليك. بدنا نورطك يا زلمة، شو احنا بدنا نورط لحالنا؟
4: ما شايف.
0: الله يسعدك. يلا بدنا نروح وين نغير سيارة؟
4: والله اسمع، سيارة جديدة يعني، بس إذا بدك خلص بغير.
0: بس عندي يوسي كار يا زلمة، وعندي عيران بالعفولي، بكفي تروح تقول له عن طريق إذاعة الشمس 5000 تحت الضفطة الدغري. هاي أول هو. أوكي،
4: فيش مزح،
0: فيش مع الجماعة بيلعبوش هون. أوكي، باي. مرحبا لمين؟ ألو

0: يوسي كار بيع شراءات تبديل على جميع انواع السيارات. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: انا اسمي يوسف.
0: يوسف كيفك؟
1: الحمد لله.
0: وين بدنا نروح يا يوسف نغير السياره؟ سياره ابوك.
1: يوسف
0: يوسي كار. يوسي كار حبيب قلبي، ان شاء الله يكون لك حظ وتربح 200 شيكل اليوم.

0: Beyond the walls, we must escape.
1: Okay. تحية خاصة جدا للجميع، الكل عم بيتصل على يوسي كار وبدي يروح يغير السيارة. أجود أنواع السيارات موجودة في يوسي كار، مع عندك صفر كيلومتراج وعندك كل أنواع السيارات. أي سيارة بتخطر على بالك اتصل، تترددش على نجمي 4973. أوكي نجمي 4973. مرحبا لمين؟
2: ألو جلس صباح الورد.
1: حبيب الشعب مين معي؟
2: يوسف كربي عفوري يناديكم ويشدوا على يديكم. فادي بشير بحكي معك من تخنين أخي دوريت.
1: أوكي
2: ألو
1: غالي
2: دوريت، شو أخبارك؟
1: شو أخبارك؟ طمين عنك.
2: الحمد لله أخي دوريت، بدي أقول لك بس خبر عاجل رياضي. أنا منتخب الفرن اليوم الساعة 10 سيقابل أنغولا في كأس أفريقيا أخي دوريت في القاهرة.
1: أوه ماي جاد، شكرا محمد.
2: تسلم أخي دوريت،
1: بارك الله فيك.

0: إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار. العفو لا يوسيكار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل هيصل حتى 115%. الكل بده يتصل بيوسيكار والكل بده يشتري سيارات من يوسيكار. مزبوط شو سمعتوا؟ تمويل مش 100% حتى 115 مش معقول يا جماعة. اللي بيتصل حاليا على يوسيكار على نجمي 4973 مش عارف شو عم بيستنى. بيستنى أول إشي تأمين ببلاش حوفا. بيستنى أول إشي يروح ب 115% تأمين تمويل. وبيستنى كمان إنه يأخذ سيارة ما حلمش فيها. لأنه يوسيكار كل سيارة بتطلع هو مسؤول عنها ومسؤول عن جزء. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: مرحبا
0: يا هلا.
1: اسمع عيان أمارة عمرها 8 سنوات وبكرة عيدي.
0: يا حبيبة قلبي كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير
0: إن شاء الله يا رب. عيد سعيد وأحلى. مين شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: عيان.
0: عيان؟
1: ده أقدم قصيدة
0: حبيبي أيان. بحبك أنا يا أيان. خليلي إياك بحبك. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة مين معاي؟ مين معاي يا هلا؟
2: نزار أبو الهيفة من سمرة.
0: نزار كيفك يا نزار؟ شو أخبارك؟
2: يوسيكار عكل وبشيتك عكل بمتك.
0: ولعت ولعت.
2: ما فيش معاي مزك. حديث أديش أنا خاف.
0: إن شاء الله يكون حظك حلو وكون إن شاء الله تربح معنا من يوسيكار 200 شيكل عدا ونقدا. طبعا يتم تحويلها إلى البيت عندك. أوكي
2: عالبي خالص إن شاء الله.
0: باي باي بودي. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو
0: مين معاي؟
3: العافية.
0: هلا وغلا وسلت حلا.
3: معك مؤنس.
0: مؤنس؟
3: آه.
0: شو أخبارك يا مؤنس؟
3: والله يا الحمد لله.
0: إيه وصلت على الحفلة ها؟ بدك تفوت على الحفلة ها؟
3: آه.
0: حفلة شو خي بدك تفوت يا روحي؟
3: حفلة
0: حفلة مشاوي.
4: أهلا وسهلا.
0: عند يوسيكار عند يوسيكار بدنا نروح نغير السيارة يا قلب. أوكي
3: أوكي
0: وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا. طبعا
4: البلاد أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بكم. الكل يتصل على نجمي 4973. أو ماي جاد. أرفع

0: لا الوضع منيح، الوضع كتير منيح. الو مين معي؟
1: الو
0: ايوه مين معي؟
1: مونس.
0: كيفك يا مونس؟
1: منيح.
0: انت اني بقى اني حفله بدك نجو كرم ولا ولي توفيق؟ اي حفله بدك؟
1: يوسيكار
0: هذا هو، ولا بدنا حدا، بدنا يوسيكار. ان شاء الله يكون حظك حلو ويحاولوا لك 200 شكل على البيت ان شاء الله. سلامات. كل تحيات لكم اينما كنتم، الكل عم يتصل على نجمة 4973 والكل بده يربح من يوسيكار. تحية لعيران غاد، تحية لكل الشباب اللي طبعا عم بيستنوكم، وعشان تاخذوا الجائزة اتصلوا وتترددوش تروحوا على يوسيكار وتترددوش تتصلوا على نجمة 4973.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: راجعين يا جماعة راجعين. البرنامج مقدم برعاية يوسي كارل عفولي. الكل عم بيتصل، كل احترام لكل الناس اللي عم تتصل وبدها تروح تغير سيرتها، لأنه هناك الأمان فوق كل اعتبار. كل مين أخذ سيارة من يوسي كار برجع كمان وكمان. تعرفوا ليش؟ لأنه الخدمة أفضل من كل معاملة. والأحلى إنك إذا رحت عن طريق إذاعة الشمس، أول شيء أخذت تأمين خوفاب بلاش، اثنين كاميرا الطريق بلاش، ثلاثة ممكن تأخذ 200 شيكل على البيت كمان. مش شو غلط؟ مش غلط. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا دوريت.
0: أهلا ومغلغل
1: من حيفا.
0: حيفا شو أخبارك أبو داود؟
1: والله خليها على الله.
0: خليها على الله، إن شاء الله يكون حظك حلو معانا يا أبو داود.
1: يا الله البرنامج برعاية يوسي كار العفولي.
0: يا سلام عليك، الكل يروح على يوسي كار العفولي دغير سيارة.
1: أنا عندي نمرة 11 بس أنا ببعت أولادي، بقول لأولادي
0: يا رب
1: تعبوا دراع والعياد.
0: سلم على كل الحبايب. مرحبا لمين؟ ألو كاملين؟ أيوة مين معي؟
2: سامحني؟
0: أيوة مين معي؟
2: معك
0: عائشة. عائشة كيفك يا عائشة؟
2: الحمد لله.
0: أحلى عائشة. نعم يا عائشة.
2: من بير السبع.
0: من بير السبع، شو أخبارك يا عائشة؟
2: والله الحمد لله وبالسلامة.
0: كيف السبع؟ كيف العرب هناك؟
2: الحمد لله. أنا حبيت أشارككم قصيدة.
0: نيجي يلا اقرأي قصيدة هيك بالبداوي بالله عليك.
2: آه طبعا بس بالبداوي.
0: يلا هات نسمع. إيه هات اسمع.
2: يعني.
0: يلا.
2: صاب الله الدنيا وصابك يا زمان المحزقة، زمان فيك الذيب يخشى من استهجام الرياح، الله يسيبك صوب من صابه دهيل البندقة وانت مرقد في العناية عند مختص الجراح.
0: يا سلام.
2: الليل الحاجز وصلني هز وضعي وقلقة.
0: يا سلام.
2: والراعة تتهمهم من الخاطر وبرق العين لاح.
0: محلاك
2: يا ونتي ونات من حوم المقيب عوقه، من كف عمه وابن عمه اللي يحسبهم له رزاح.
0: يا حلاوة.
2: بعد ما تشال شراييني حنش واتلقه.
0: أيوة.
2: ناوي به القتلة مهد المظاهر والمزاح، لين التقى بأولاد عمه ردها في مرفقة، ذبح ثلاثة منهم في جانب الديرة وراح.
0: يا ويلي.
2: وامتى في عطاف الخلا شارد ونفسي مرهقة، محنا تمل الجوع بين البرد في ظلمه وضاح.
0: وضاح.
2: كل من ذح ضم خصمه يلحقه، في كل ساعة بندقه يقرها على وكس الرياح.
0: يا سلام.
2: رمى بذي في جعبته وذي في محرقة، ما بقت له غير طلقة تسعفه يوم وطاح، ويوم ما فكه عظيم الشان والحق أصدقه، تقربت مني من بني عمه معي ضوء الصباح، زيد بهم وصتك بالمعبر عليهم لكنها خطاهم، واهم مثلقيهم أقوى السلاح.
0: يا ويلي.
2: هذه قصة قديمة صارت بالثلاثينات.
0: بالثلاثينات. أو ماي، شو هالكلام الحلو، شو هاللهجة البدوية، شو هاللهجة السبعوية، شو هالجمال هذا. الله يهدي بالك وشكرا لك انك اتحفتينا بهيك صوت وهيك جمال لغة. اوكي تحية من القلب الى السبع.

تحية محلاكم. إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. نعم شو سمعتوا، تمويل 100% مش 100%، إنما حتى 115% مش معقول. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. معاملة رائعة، استقبال ملوقي، خدمة من القلب على الويز. يوسي كار العفولة. للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا نجمي 4973. نعم اتصلوا إسا. ليش؟ لأنه بتاخدوا تأمين ببلاش، بتاخدوا كمان 200 شيكل على البيت، وبتاخدوا كمان تخفيض على أي سيارة بتبدلوها 5000 شيكل على الدفتر. اليوم بدي أوزع عليكم 3 جوائز، كل جائزة عبارة عن 200 شيكل تتحول لإلكم عن طريق البيت.

كل الناس بتسألني دوريت شو عملت بالحياة، عمره ما حدا سألني الحياة شو عملت فيك، شو عملت فيه الحياة؟ خليها مسبحة. يلا نبلش نعمل سكرين شوت للملابس الشتوية اللي يلا بعمرنا ما راح نشتريها. يا

إذن قال لها هل تقبلين الزواج بي؟ قالت له لكني لا بعرف أطبخ ولا أغسل ولا أكوي. قال لها أريدك زوجتي وليس خادمتي. تعرفوا اسمه هذا الشاب؟ اسمه نادر ابن مستحيل. قال غير موجود.

كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. سيف الأربعة 60-1001 أحلى سهيلة بشوتي، لكن منا أطيب المياه سهيلة يسعد الصباح. الكل رايحين على يوسيكار والكل بده غير سيارته بس من يوسيكار. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولي. يوسيكار شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية تمويل يصل حتى 115%. مزبوط شو سمعتوا يا جماعة، تمويل مش 100% إنما حتى 115%. مش معقول. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال، شعارنا المسؤولية والأماني. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمي من القلب. على الويز يوسيكار العفولي للاستفسار

0: كاملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: مرحبا، انا جورج.
0: جورج، كيفك يا جورج؟
1: منيح
0: حبيبي يا جورج. وين نروح نغير السياره لابوك؟ وين
1: يوسي
0: كار. يا عيني عليك، يا عيني عليك. في يوسي كار غاد بنجيب الاجواء الحلوه، اوكي؟ وان شاء الله حظك بيكون حلو.
1: يا اليوم رايحين نبدل السياره
0: عند يوسي كار.
1: آه.
0: يا سلام، هناك راح تاخذوا معامله بتجنن. قولوا له عن طريق اذاعه الشمس، اوكي؟
1: ان شاء الله.
0: يا عيني عليك، وبلكي ربحتوا معنا اليوم 200 شيكل. اذا نجمه 4973 الكل يتصل معاكم، وقت منيح انكم تتصلوا تاخذوا. كل من بيتصل راح يربح.

تحية لعيران، تحية ليوسي داش خام، لعيران داش خام ليوسي. تحية لكل الطاقم اللي موجود في يوسي كار بالعفولي. طبعا كثير ناس موجودين بالمنطقة عم بروحوا عن طريق إذاعة الشمس، اللي موجود عم بسمعنا فوتوا على يوسي كار، خذوا التخفيض الخاص، اسمعوا شو في عندهم وقولوا لهم اجينا عن طريق إذاعة الشمس.

0: البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولي. يوسيكار بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية تمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا؟ تمويل مش 100% إنما حتى 115. مش معقول يا جماعة. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. على الويز يوسيكار العفولي. استفسار عن أي سيارة اتصلوا نجمة 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار أفضل اختيار. اللي بتصل عن طريق إذاعة الشمس رح ياخد 5000 شيكل. نعم نعم كما استمعتم، 5000 شيكل. الجماعة انجنوا ورح يعطوكوا تأمين ببلاش، كاميرا الطريق ببلاش، وقسيمة شراء بقيمة 500 شيكل اللي بيشتري السيارة كمان ببلاش. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو العافية.
0: يا هلا،
1: شو أخبارك يا دمي؟
0: غالي ومغلغل. مين معاي؟

0: هسه في واحد غاد في يوسيكار عم بيطلع غاد وبو يشترى سيارة بقولي دوريد أو ماي جاد يعني بصراحة بس شفت المعرض انأخذ كل عالي. منصور أبو تايه حبيب الشعب غالي ومغلغل علاء الجمال وينو علاء الجمال ملك الفحم حبيب الشعب علاء احنا منحبه العلاء الله يهدي بالك يا علاء من منصور أبو تايه حبيب الشعب والأمة. مرحبا لمين؟
1: ألو
0: أيوه
1: محمد عواد من طبرة مين بيحكي معي؟
0: محمد دوريز زراوي معك شو أخبارك محمد؟
1: على راسي حبيب قلبي عم دوريز
0: محمد أنا غير سيارة من وين؟
1: نعم؟
0: من وين بدنا غير السيارة؟ يوسيكار
1: كار العفولي نعم. يوسيكار العفولي
0: يوسيكار العفولي إن شاء الله بتروح وبتنبسط غاد وبتغير أحلى سيارة واتصلوا على نجمة 4

0: جيب معك خبز همبرجر. ليه؟ شو عم لأكل؟ كوسة بلبن. حلوة. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: يعطيك العافية أبو ليانا.
0: شو أخبارك؟
1: غالي ومغلغل.
0: ولعت. مين معي؟
1: يوسي كار العفولي. محمد عازم من الطيبة.
0: محمد بدنا نغير السيارة يا محمد.
1: إن شاء الله يا غالي. كل شي بده.
0: بس عن طريق يوسي كار العفولي.
1: بس يوسي كار العفولي.
0: كل أنواع السيارات موجودة عنده بأجود أنواع سيارات وأرخص أنواع سيارات. وهو بيتحدى كل معرض إذا في حد أرخص منه يروح عنده. أوكي؟
1: أوكي. ما شاء الله.
0: ما شاء الله. قول يا رب.

0: لما توقع بالبيت ركزوا منيح، امك الله لا يقيمك، اخوك بتستاهل، اختك من اعمالك، تقولوا كافر وقع بين المسلمين، ايش فيه ايش فيه. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور،
1: كيف حالك دريد؟
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مع مين بحكي؟
1: اسمي حسن علي من دير حنا.
0: شو اخبارك؟ طمنين عني.
1: والله مشتاقين البرنامج برعاية يوسكار.
0: نعم. بدك تبدل السيارة ولا شو؟
1: ان شاء الله يا رب يفرج علينا وعلى جميع الناس.
0: روح عند هذول الجماعة، اشي فاخر من الاخر، وبوعدك راح تكوني مبسوطة اذا قلتيلن عن طريق اذاعة الشمس. اوكي؟
1: ولا
0: يهمك. العفولي احلى ناس. تحية لعيران، تحية ليوسي مولي حبيب الشعب. إذا ما زبطتش معك تصير غني، اشرب كل يوم حليب بتصير غني بالكالسيوم. كمان غلط. المهم غني. تعرفوا شو اللي مصبنا على بيت أهلي يا جماعة؟ إنه الأكل عندي ببلاش. أمي حبيبتي يما، الأكل عندها ببلاش لأمي. الفيلم كل يوم بتتصلي، آه يما مي الكل، فمي الباكل بدفعش شي.

نسيت وانا قاعد بالبيت، صرت اشخبر على ورقه ورحت اعطيتها للصيدلاني، قال لي مقطوع بس عندنا بديل له. تحيه لكل الصيادلي اللي طبعا بيحلوا الخطوط الهيروغليفي دائما. 0461 1001 رايحين على يوسي كار، اتصلوا يا جماعه 0461 1001. هذا نشوف كمان شوي مين ربح من يوسي كار 200 شيكل. نعم، مع براعة البيت على المحل لما يطلع اسمك على الهواء.

0: آخر اتصال. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: يوسف
0: كار العفولي. يوسف كار العفولي. رحتوا على يوسف كار ولا بعكو؟
1: بعدنا من نغير.
0: روحوا غيروا السيارة بيوسف كار وادعوا لي. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: حبيبي نجمي 4973 اتصلوا وحددوا موعد وروحوا غيروا السيارة واربحوا وعيشوا الجو. يلا هاتا نشوف مين الأسماء اللي ربحت. نزار من طمرة مبروك 200 شيكل على البيت يا نزار. ريان من الناصر مبروك ريان. ومحمد من عرابي مبروك لمحمد من عرابي. حظا

لكم منا دائما أطيب الأمنيات، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. هذه تحية أيضا مرسلة إلى كل محبينا في كل مكان. نذكركم أنه قدمنا البرنامج اليوم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار، بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات، لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. نعم مزبوط شو سمعته، تمويل مش 100% إنما حتى 115%. مش معقول، يوسي كار خبر أكثر من 30 عام. اليوم اللي بتصل على يوسي كار على نجمي 4973، شوفوا يا جماعة ركزوا منيح، مش 5000 رح ينزل، رح ينزل أكثر، واللي بتصل بيسمع المفاجأة قد ايه بده ينزل. تنين رح ياخد تأمين خوفاب بلاش، ثلاثة رح ياخد كاميرا الطريق بلاش، وسيارة سيارة من أجود أنواع السيارات اللي بتطلع ومفحوصي، يعني بتأخذ السيارة وبتفحصها وين بدك وبترجعها آخر النهار وبتعرف إنه السيارة فيهاش ولا خدش. طبعا في عنده إفس كيلومتراج، في عنده سيارات، في عنده تنادر، في عنده اللي بدك إياه. نجمي 4973، استغلوا هاي الحملة بس لهاي الساعة وبس لهذا اليوم، اتصلوا على يوسي كار.

إذن نحن معكم أعزائي طبعا مصطفى قمر ومحمد نور. شفتوا القمر رح أهديكم إياها وبتمنى لكم الصحة والعافية وهدات البال. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق لكل اللي بيكونوا معنا دايما. منحبكم كتير. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب.

0: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر لويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رقيبين من قوات الاحتلال.

0: في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون لقاءات رفيعة المستوى وبدون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إن هناك حالة من انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. بازاشكيان أكد وجود صعوبة في فهم سبب مهاجمة أمريكا لإيران، مؤكدا عدم رغبة بلاده في امتلاك السلاح النووي. فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها بعد أن أصيبت الليلة ونقلت من شارع الاستقلال في مدينة حيفا إلى مستشفى رمبم بحالة حرجة وفقا للمصادر الطبية. أعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع عامل يبلغ من العمر 22 عاما من سكان مدينة أم الفحم إثر تعرضه لحادث عمل أثناء عمله داخل أحد المصانع في مدينة الخضيرة. لقي شاب من بلدة الرين مصرعه برصاص الشرطة خلال حادثة اشتباك بالنيران وقعت في بلدة يافة الناصرة، ما أدى إلى مقتله بحسب ما أعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان لتقديم العلاج. ودعت الشرطة في بيانها بأن عناصرها أطلقت النار على مسلح بينما كان يطلق النار على مبنى سكني في البلدة. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 27، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، في الناصرة 29 درجة، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 29، في النقب 31 درجة، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن البرنامج برعاية أثاث المركز طمرة بمناسبة النجاح الكبير، وحسب طلب زبائننا مددنا الحملة لكمان أسبوع بحملة تكسير الأسعار. اسمعوا منيح، صالون طقم صالون 3+3+1 تفصيل وحسب الطلب واللون بس 4300 شيكل، يعني بتفصل الطقم حسب القياسات اللي عندك بالبيت، وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك وبيناسبك طبعا بيناسب ألوان بيتك، والطقم 3+3+1 وراحة وجودي كمان بس 4300 شيكل، غرفة نوم كاملة بس 6900 شيكل، وطاولة سفرة خشب مع 6 كراسي بس 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة، استغلوا الفرصة. الجملة تكسير أسعار بأثاث المركز كستمرة. الهدايا عبارة عن 3 أطقم إسكاملات بيستنوكم. طبعا 0460-1001 رجعنا للأسئلة والمعلومات العامة، جاوبوا صح المعلومة وهربحوا طقم إسكاملات من أثاث المركز في طمرة. زهير فرانسيس، حبك إجباري.

0: كل التحيات لكم اينما كنتم. طبعا بنقول مرحبا لمين. الو.
1: الو صباح.
0: صباح الفل. شو اخبارك؟ كيف الحال؟
1: باسم افلام
0: بحكي معك. مين بحكي معاي؟
1: باسم افلام بحكي
0: معاي. ايوه تفضل.
1: نعم
0: يلا. اول شيء تكسير اسعار وين هذا كله؟
1: والله ما بعرف اسعار.
0: اثاث المركز في طمره.
1: اثاث المركز في طمره
0: حبيب قلبي. طيب حاضر للحزيري.
1: نعم.
0: رجل خرج تحت المطر ما فيش معه لا شمسية ولا قبعة ولم تبتل شعرة واحدة من راسه، ليش؟
1: كان يمشي بين البنات.
0: بين التبوت. ها لا لا في جواب تاني.
1: في
0: جواب. نعم كان يرقد ولا كان أصلع ولا المطر خفيف؟ لا الحقيقة أنه كان أصلع يا روحي زي أنا زي حضرتي.
1: نعم
0: كان أصلع زي أنا.
1: اصلع عشان يطلع القشره. اذا مدعينا بديت بالذات.
0: حبيب قلبي يا غالي انت.
1: مغلغل.
0: باي. مرحبا لمين؟ الو.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: انا مدورين.
0: غالي ومغلغل مين معي؟
2: احلى اثاث الطمرة.
0: نعم تكسير اسعار باثاث المركز في طمرة. اليوم بدنا نربحكم ثلاث اطقم اسكاملات ان شاء الله.
2: ان شاء الله
0: بينفع؟
2: ان شاء الله. ليش لا؟
0: يلا حاضر لل

0: حزيرة
1: تهونها يا بعد الدنيا في
0: الصبر. على الخفيف على الخفيف على الخفيف
1: على الخفيف.
0: لديك عود في قاب واحد، معك عود كبريت واحد، وفتت على غرفة فيها شمعة وفيها دفاي وفيها مصباح زيت. حلو،
1: فيها شمعة وفيها مصباح،
0: فيها شمعة وفيها دفاي وفيها مصباح زيت. حلو.
1: أها،
0: شو بتضوي بالأول؟
1: شمعة.
0: الشمعة آخر كلام. كمان مرة، عندك عود ثقاب واحد، عندك عود كبريت، فتت على غرفة فيها شمعة وفيها دفاي وفيها مصباح زيت، شو بتولع بالأول؟
1: واحد زيت.
0: ركز يا زلمي ركز. عندك عود ثقاب واحد، عندك عود كبريت واحد، وعندك غرفة فيها شمعة وفيها دفاي وفيها مصباح زيت، شو بتولع بالأول؟ بتولع الشمعة ولا الدفاي ولا المصباح؟ العود اللي معي هذا هو. خليت لصيح إذا مع الصبح بس أنا بحبك. الله يهدي بالك يا غالي.
1: الله يرضى عليك
0: ويسعد هالروح إن شاء الله، وربنا يعطيك على أدنيتك يا قلبي.
1: يسلم. سلامات.

احلى تحيه ليعقوب الداوود حبيب الشعب عم يعقوب، وجورج هندو حبيبي جورج يا غالي يا مغلغل.

إذن البرنامج برعاية أثاث المركز سمرة بمناسبة النجاح الكبير وحسب طلب زبائننا مددنا الحملة لكمان أسبوع بحملة تكسير الأسعار. اسمعوا منيح وركزوا. طقم صالون 3+3+1 تفصيل وحسب الطلب واللون بس 4300 شيكل، يعني بتفصل الطقم حسب القياسات اللي عندك بالبيت، وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك وبناسب ألوان بيتك. والطقم 3+3+1 وراحة وجودة كمان بس 4300 شيكل. غرفة نوم كاملة ركز منيح 6900 شيكل. طاولة سفرة خشب مع 6 كراسي بس 3900 شيكل بالويز أثاث المركز سمرة. استغلوا فرصة تكسير أسعار بأثاث المركز سمرة. 3 أطقم سكمل.

0: إذن تحياتي من الأعماق. البرنامج برعاية أثاث المركز سمرة بمناسبة النجاح الكبير وحسب طلب الزبائن. من أول مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: كيف حالك حبيبي؟
0: حبيب الشعب.
1: بدنا نشارك.
0: مين معي؟
1: عوني. كيف حالك؟
0: مين؟
1: عوني. عوني.
0: عوني. كيفك يا عوني؟
1: هلا هلا يا غالي.
0: أنت منيح يا عوني؟
1: أنا لما أسمع صوتك كيف قلبي.
0: هذا الحكي الصح. هذا الحكي الصح. أوكي. يلا احنا ورنا اول شيء تكسير اسعار. وين هذا كله؟
1: وين؟
0: ها؟
1: حتى الاسعار وين؟
0: بطمرة المركز بالاثاث في طمرة.
1: انا المركز بطمرة طبعا.
0: عين عليك. يلا حاضر؟
1: حاضر.
0: رجل عنده 4 بنات.
1: ايوه.
0: كل بنت عندها اخ واحد. قديش عدد اولاده؟
1: مالي.
0: ركز منيح وشغل لي عقلك وحكه منيح لعقلك. رجل عنده 4 بنات. كل بنت عندها أخ واحد. قديش عدد أولاده؟ ولعت.
1: أيه يا رجل.
0: متأكد؟ رجل لديه 4 بنات. لكل بنت أخ واحد.
1: واحد.
0: إذن قديش العدد الأخير؟
1: 5.
0: كيف بتقولي 8؟ الله يسامحك.
1: لا أنا حبيت أمزح معك عم بدوري.
0: عشان هيك قلت لك شغل عقلك شوي. حبيب قلبي بنحبك كتير. انت غالي ومغلغل. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو.
0: ايوه. مين معك؟
2: غالي يا مغلغل كيف حالك؟
0: ولعت. شو اخبارك؟
2: بشكر الله الحمد لله.
0: الله يسعد هالروح. ايوه
2: يا عيوني.
0: بدنا نكسر الاسعار. وين كسروها؟
2: هاي بطمرة
0: اثاث المركز في طمرة. اوكي.
2: ايوه.
0: حاضر للحزيري؟
2: حاضر بس
0: بتعيلهاش
2: شوي.
0: على الخفيف على الخفيف
2: على الخفيف.
0: شو الاشي الموجود في القرن مرة في الدقيقة مرتين ومش موجود بالساعة؟ ركز.
2: كمان مرة.
0: شو هو الاشي الموجود في القرن مرة في الدقيقة مرتين ولا يوجد في الساعة؟ لا إيهاب ركز منيح. ما هو الشيء الموجود في القرن مرة واحدة في الدقيقة مرتين ومش موجود بالساعة؟
2: السنة.
0: ركز منيح وحك عقلك منيح. ركز بالكلمات اللي عم بعطيك إياها وتطلع مزبوط. مزبوط خليل. خليل بنقرها نقر. ما هو الشيء الموجود في القرن مرة واحدة في الدقيقة مرتين ومش موجود بالساعة؟ إسا قلت عن خليل انت. بتجنن انت. شو؟ مش عارف.
2: لا مش عارف.
0: يلا ولا يهمك. على كل حال راح نشوف مين اللي راح يجاوب هذا الجواب. 0460 1001. نصيف زيتون هي اللي غمزتني بعينها. الله يسامحها.

0: ديجي دورين زرقاوي مش هيك الديجي بحكي؟ منجيب العروس والعروسة هيك بحكوا ليه بهيك بتنايعوا مرات الديجي؟ منجيب العروس والعروسة تفدلوها لنا السباي والسباي أيه أيه أيه هل هل بتلاقي اسم الله لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق وين الشباب وصف؟ أو ماي جاد على الديجي أو ماي جاد بعدين بدي أحكي للديجي شغلة واحدة أنا مرات بستحي يا جماعة عن جد بالله عليكم بستحي كتير يعني لما أنا بفوت بصير الديجي كل البرنامج إيش أدوريد أدوريد دوريد زراوي أدوريد ولك يا حبيبي آه بس خلص يعني مش لإشي بس خليك مركز على العروس والعريس بدي أكل أنا رز رز اعطوني كدر هبر هبر ارفع ارفع ارفع طيب يلا مكملين مرحبا لمين
1: مرحبا
0: هلا
1: يوسف رمان من يلقى
0: يوسف كي يوسف انت معلش يعني انت بشكل عام بتضلك قاعد قبل البرنامج ولا كيف بيصير معك
1: صحيح
0: بتحب البرنامج يعني عندنا
1: اه كثير كثير نعم محمود
0: واضح مبين
1: يلا جاوب على السؤال قبل
0: اذا جاوب لي على السؤال الاول ما هو الشيء الموجود في القاف مره في القرن مره في الدقيقه مرتين وما فيش مش موجود بالساعه
1: حرف القاف
0: صح كملين مرحبا لمين الو الجماعة نزلوا هون لأنه عرفوا أنه هذا جواب يلا نكملين في سائق مر بإشارة حمراء وما توقفش لم يرتكب مخالفة لماذا؟ اتفضل وين الأذكياء؟ سائق مر بإشارة حمراء ولم يتوقف لم يرتكب مخالفة ليش؟ ارفع ارفع البرنامج برعاية أثاث المركز سمرة صحيح اليوم عند وزع عليكم ثلاث أطقم اسكملات أو ماي جاد

أقرأ من تطبيق الشمس طبعا هذا الاستطلاع، وطبعا هو من صحيفة هآرس. تدهور غير مسبوق، هآرس تنتقد كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة،

اعتبرت صحيفة هآرتس، وهذا ما أقرأه من خلال تطبيق الشمس في افتتاحية نشرتها اليوم، أن خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة جاء في ظل ما وصفته بتدهور غير مسبوق في علاقات إسرائيل مع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة. الله يستر، الله يستر شو مخبين هالزمن، الله يستر شو نتنياهو بعد شو بده يخرب علينا.

إذا بمناسبة النجاح الكبير وحسب طلب زبائننا مددنا الحملة لكمان أسبوع بحملة تكسير أسعار. اسمعوا منيح، طقم صالون 3+3+1 تفصيل وحسب الطلب واللون 4300 شيكل، يعني بتفصل الطقم حسب القياسات اللي عندك بالبيت وكمان بتختار القماش واللون اللي بيجي. غرفة نوم كاملة بس 6900 شيكل، طاولة صفرة خشب مع 6 كراسي بس 3900 شيكل، بالويز أثاث المركز طمرة، استغلوا الفرصة. كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. سوافي منتي.

0: اوكي مرحبا لمين؟ الو
1: رافي.
0: يا هلا
1: اخبارك
0: حبيبي كيفك؟
1: يعني مستفق شوي شوي.
0: ايوه ايوه ايوه ايوه مين معي؟
1: تعرف والله في كم اغرق اغرق
0: ابو الناجي. ابو الناجي اني اغرق اغرق ابو الناجي
1: حبيب قلبك.
0: وينك يا غالي؟
1: سريعه هيك خفيفه نظيفه. اهل الخليل.
0: الخليل يلا هات اشوف ايش على الخليل. حلو.
1: ليش اهل الخليل لما يفوتوا على الحمام بخلوا الباب مفتوح؟
0: بخلوا الباب مفتوح. بخلوا الباب مفتوح. والله ما انا عارف شو بعد.
1: والله عشان تربح معنا منكوشي.
0: عشان ايش؟
1: تربح منكوشي معنا.
0: لا عن جد ليش؟
1: عشان ما حداش يطلع عليه من خبز.
0: حلو ابو الناجي. حلو ابو الناجي.
1: يا انا قطع صوتك بس خيب. ليش
0: انت بنحبك ابو الناجي؟ احنا بنحبك.
1: اي لاف يو تو.
0: يلا باي
1: حبيب عم الدولي.
0: مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون. الو باي. الو الو مرحبا.
2: مرحب يا حي الله صباح الخير.
0: ولعت. مين معاي؟
2: ابو احمد معك.
0: ابو احمد شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله مشتاق كثير كثير
0: كثير كثير. ابو احمد من وين انت يا ابو احمد؟
2: من جلجولي. والله
0: هلا بجلجوليا. هلا بجلجوليا.
2: الله يحييك ويبارك فيك. حيصلك.
0: كسروا الاسعار. وين يا ابو احمد؟ وين كسروها؟
2: في مركز طمره.
0: اثاث المركز طمره. يا سلام. يلا حاضر.
2: حاضر. بدي اجاوب على هذه قصه الدقيقه والقرن والساعه.
0: والله جاوبوا جاوبوا حرف القاف.
2: والله طب اعطينا واحد جديد.
0: يلا خذ واحد جديده. وانت انسان طيب وذكي مبين عليك راح تزبط معك. اوكي
2: ان شاء الله.
0: يلا حاضر.
2: حاضر حاضر.
0: اسمع. عندك 6 تفاحات اخذت منهن 4. كم تفاحه بضل معك او نعم بصير معك؟ كمان مره ركز منيح. عندك 6 تفاحات اخذت منهن 4. كم تفاحه صار معك؟
2: 6 ظلل.
0: ليش؟ ركز
2: معي. موجودات 6 نقلت 4 من الخميس من الشمال لليمين بظل 6.
0: كمان مره ركز بالسؤال منيح. اذا كان لديك 6 تفاحات واخذت منها 4 تفاحات كم تفاحه اصبع معك؟
2: 4.
0: هذا هو 4 مش 6.
2: اها
0: تحيه لجلجوليا.
2: الله يحييك
0: غالي ومغلغل. مرحبا لمين؟ الو فيش هذا هون. ها لا

اوكي طلبوا كمان مره مني اغنيه اصاله رجعت اصاله عشام فلنستمع. البرنامج برعايه اثاث المركز سمره بمناسبة النجاح الكبير وحسب طلب زبائننا مددنا الحملة لكمان أسبوع بحملة تكسير أسعار.

0: مكملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو
1: الو.
0: ايوه
1: ايوه
0: هلا، مين معي؟
1: اديب.
0: اديب شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا تفضل،
1: بدي اشارك.
0: يلا، وين كسروا الاسعار؟
1: تمرة
0: باساس المركز تمرة معك. ها طيب ركز.
2: مغيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس.
0: حاضر للحزيري؟
1: حاضر.
0: يلا. ثلاث اشخاص عبروا جسر، الاول شاف الجسر ومشي عليه، الثاني شاف الجسر وما مشيش عليه، والثالث لا شاف الجسر وما مشيش عليه، كيف؟ ركز اهويني. ثلاث اشخاص عبروا جسر، الاول فيهن شاف الجسر ومشي عليه، حلو؟ إيهابي منصب ذنيه بدي يسمع. الثاني شاف الجسر وما مشيش عليه، الثالث ما شاف الجسر وما مشي عليه، كيف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. ركزوا. ثلاث أشخاص عبروا جسر، الأول شاف الجسر ومشي عليه، الثاني شاف الجسر وما مشيش عليه، الثالث لا شاف الجسر ولا مشى عليه، كيف؟ مين الأبضاي؟
1: كيف ما شافوش؟
0: خلاص انت ركز، الاشي صح، بس انت جيب لي شو كيف صار الاشي؟ الاشي مزبوط 100%. يلا هات اخذ واحد تاني. مرحبا لمين؟ الو.
3: الو مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
3: اهلا، تمام، انت كيفك؟
0: انا تمام. مين معاي؟
3: ميرام هريش من الناصري.
0: ميرال؟
3: ميرام.
0: أهلا ميرام، شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
0: شوفي، كسروا الأسعار، ممتاز خليل قال لك كسروا الأسعار بأثاث المركز بطمرة، صح؟
3: صح.
0: بدي أجيب لك طقم إسكاملات على البيت، بس حليلي الحزيري.
3: بهونها علي لأنه كل اللي قبل كان هوين عدوري.
0: شوفي ميرام، ثلاث أشخاص عبروا جسر.
3: إيه هذا السؤال.
0: الأول شاف الجسر ومشي عليه، الثاني شاف الجسر بس ما مشيش عليه، الثالث لا شاف الجسر ولا مشي عليه، كيف؟
3: الأولى هي امرأة حامل،
0: الله أكبر،
3: بتحمل طفل والرضيع هو جنين ببطنها.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ميرام عامل حالك كمان، عامل حالك بسم الله عليك جدعة، امرأة حامل حامل ببطنها وفي عليها كمان حامل هي ولد. شكرا لك عزيزتي وبارك الله فيك.
3: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: باي ميرام.
3: باي باي.
0: مرحبا لمين؟ ألو.
4: ألو.
0: أيوة، مين معي؟
4: مرحبا إيناس.
0: إيناس كيفك إيناس؟
4: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: كسروا الأسعار يا إيناس، وين كسروها؟
4: كسروا الأسعار بأساس المركز
0: بطمرة. ممتاز، يلا حاضر للسؤال؟
4: جاهزة.
0: يلا هات نشوف. ديك واقف على سطح بيت، هناك وضع بيضة، لأي يعني محل بتسقط البيضة؟
4: الديك وضع شباب
0: الديك. مش فاهم عليك، كمان مرة ركز مني. ديك وضع بيضة، البيضة وقعت على اليمين ولا على الشمال؟ لأنه هو حطها بالضبط على التصويني، وين حط البيضة الديك بالضبط؟
4: الديك ما ببيض.
0: الديك ما ببيض. اوكي ممتاز اذكياء، انا قلت لكم المستمعين عندي اذكياء، قلت لي لا باي.
5: اذا ناويين تغيروا السياره لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كلي.

0: الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري. وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
2: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا؟ بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي

0: إذن البرنامج برعاية أثاث المركز طمرة بمناسبة النجاح الكبير وحسب طلب زبائننا مددنا الحملة لكمان أسبوع بحملة تكسير الأسعار. اسمعوا منيح. طاقم صالون 3 زائد 3 زائد 1 تفصيله حسب الطلب واللون بس 4300 شيكل، يعني بتفصل الطقم حسب القياسات عندك بالبيت، وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك وبناسب ألوان بيتك، والطقم 3 زائد 3 زائد 1 وراحة وجودة، وكمان بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم كاملة 6900 شيكل، وطاولة سفرة خشب مع 6 كراسي 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة، استغلوا الحملة. مرحبا. ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك
0: حبيبي؟
1: اسمع، أثاث المركز طمرة. طيب
0: أيوة.
1: انت دابك بالعالم نكت نكت نكت، خذ لك هاي الحزير مني.
0: يا ساتر، هات شوف.
1: في جسر بيحمل 50 طن، وقفت عليه دبابة 100 طن، ما انكسرش الجسر ولا وقع. ليش؟
0: كمان مرة، في جسر
1: بيحمل 50 طن، وقفت عليه دبابة 100 طن، ما وقعش. ليش؟
0: يا ساتر. إيهاب ساعدني.
1: الله ستر.
0: الله حلوي حلوي حلوي، حبيت. خلص، ما دامك حذرتني حزيري نغشي، انت فايت على القرعة. باي. مرحبا. الو الو. اوكي ايوه، مين معي؟
2: جواد.
0: جواد، كيفك يا جواد؟ تفضل يا جواد. يا جواد، تكسير الأسعار وين بلش؟
2: أثاث المركز.
0: بس لأنك قلت أثاث المركز فوتك على القرعة. باي.
3: شكراً.

0: من كلمة شكرا منقول مرحبا لمين؟
1: إذا بدك الأساس والموبيليا صفرة ولا حضرة أو
0: حلو
1: حضرة
0: حلو
1: كله في أساس المركز صفرة.
0: يا سلام يا سلام على كلماتك الحلوة يا غالي،
1: يعطيك العافية.
0: الله يخلينا إياك أبو ركن.
1: يا هلا، عندي لك الزريتين إخفاص الضوط هيك للجزاز.
0: آه يلا.
1: أول واحدة سنتين عربية ويهودية راحوا على مطعم.
0: حلو.
1: فأنت اليهودية ظلت العربية برا، ليش؟
0: إيه؟
1: لأن عربية طيارة يعني. والثانية سريعة كمان.
0: أيوة.
1: عندنا سابق ماش طوله 30 متر.
0: طيب.
1: كل يوم بنقص متر، كم من يوم بدك تنقصه كله؟
0: كمان مرة؟
1: سابق ماش طوله 30 متر.
0: طيب.
1: كل يوم بنقص متر. كم من يوم بنقصه كله؟
0: 30.
1: غلط.
0: ليه؟
1: اليوم 30 بيكونوا آخر 200 بتقصه خلص. يعطيك العافية، هلا بيك.
0: باي باي حبيبي.
2: غنوا معايا. أما براوة
0: براوة أما براوة. فول فوليوم.

أما براوة كل التحيات لزميل هانس شقور متواجد معنا في استوديوهات الشمس. برنامجه راح يكون مباشرة بعد أخبار الوحدة. إذن نذكركم البرنامج برعاية أثاث المركز طمرة بمناسبة النجاح الكبير وحسب طلب زبائننا مددنا الحمل لكمان أسبوع بحملة تكسير الأسعار. اسمعوا منيح ورجل. طقم صالون زائد 3 زائد 3 زائد 1 تفصيله حسب الطلب واللون بس 4300 شيكل يعني بتفصل الطقم حسب القياسات اللي عندك بالبيت وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك وبناسب ألوان بيتك والطقم 3 زائد 3 زائد 1 وراحة وجودي كمان بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم كاملة 6900 شيكل. طاولة صفرة خشب مع 6 كراسي بس 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة استغلوا الفرصة. الحملة اسمها تكسير أسعار بثلاث مراكز في طمرة.

0: الاتصال الأخير ربما. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا جريد.
0: يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين. بحكي عم تبعك من فريق 2.
0: كمان من الاسم؟
1: أمجد.
0: أمجد
1: من فريق 2.
0: هلا هلا بأمجد، يعطيك العافية.
1: أخبارك حبيبي. البرنامج برعاية مصوشات المركز طمرة.
0: يا عيني أثاث المركز طمرة، وإن شاء الله حظك بيكون حلو معانا اليوم.
1: إن شاء الله. بعدك مش مولحها مالك.
0: ما هو هيك.
1: شو ناقصها؟
0: بدنا هيك وبدنا هيك. كل شيء بده.
1: لا هسه شو بدنا هسه؟ بدنا اليرغول والمجوي.
0: بتحب اليرغول ها؟
1: ولا يا زلمة يا حبيبي بحبش اليرغول.
0: خلص أنا بقدر أقول لك لا يا زلمة، مالك أنت؟
1: يلا ولعها.
0: حبيت اليرغول وهاي صارت اليرغول على الهوا. الله يهدي بالك وإن شاء الله أيامك سعادة وهدات بالك.
1: حبيبي عم بدريت حبيبي.
0: يلا. كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. ارفع.

تحية للأخت ياسمين حاج من شفا عمر، مرة ثانية من هشام أبو الهادي وأمه ياسمين أم الهادي لعيد هادي. طبعا أول إشي العمر كله حبينا نقول للغالي هادي الله يحمينا إياك، أنت الوطن وإحنا بدون غربة يا أغلى ما بالحياة. كل الحب لياسمين الحاج وتحية خاصة جدا لإلكم أينما كنتم. أمير الخطيب دب، خلي الناس تعرف الدب دب، أقول لك ارفع. كامل الآغا من عكا، كل الحب لإلك يا كامل، منحبك كتير وربنا يحميك ويعطيك على دنيتك. مرحبا لمين؟ ألو كملين.

0: ولعت. عمالك عمالك لسه بتدب عمالك.
1: يا هلا يا هلا يا هلا،
0: طالع بالطلعة طالع بالطلعة. البراد البراد اوعك البراد، بنشر العجل بنشر عجل البراد اوعك. سمير جيب الكدر جيب الكدر على طاولة رقم عراي هانز داخل بالطلعة.

نوع يعني، في اللي بيقولوا لها اتش وفي اللي بيقولوا لها اك، ولكن القاف عند كاف. يعني مثلا يا قلبي، يعني قلبي انا، فبقولوا له يا كلبي. اوكي، يا قلبي يا كلبي. طبعا القاف تتعدد وتتنوع، في بيقولوا لها القاف اج زي اهلنا في كفر كنا البدو طبعا حبايبنا بيقولوا يا قلبي، ولكن اهل الشمال بيقولوش القاف، بيقولوا لها ال، بيحكوا لها بالهمزه مثلا يا قلبي يا قلبي. رايحين على القاعه الرياضيه الناصري كمان يعني تتعدد، مثلا أهل الساحل كلهم يحكي بيحكوا بالآل ما بيحكوش بالقال، ولكن كل ما رحت على الجبل أكتر كل ما صارت اللغة فخمة أكتر، فبتشوف الدروز مثلا الجبل كلهم بيحكوا بالقال. وحتى يعني إذا رحنا على الجنر الديني فروح على مثلا معليا، كمان معليا بيحكوا بالقاف، فبقولك يا قلبي غاد بالأق أق أق. ولكن اليراقني مثلا مشهورين جدا، الأق عندهم قوي جدا، حتى بيقولولها إع، فبقولوش بقرة بقولوا بعرة. يعني القاف قوي جدا تطلع بنقح في الارشوين. نعم، أنا ليه بحكي لكم هيك؟ لأنه أنا تعلمت في جامعة حيفا موضوع الديالكت من اللهجات، وكنت حابب أكمل فيه، وإن شاء الله يا رب عندي هدف كبير أنه أكمل الدكتوراه في هذا المجال، لأن كتير بحب مجال اللهجات والتعتيك الفورنيتي والنقحرة وكل هاي الأمور. الله يرحمك يا المرشد اللي كان عندي أيام جامعة حيفا رافي تلمون، اللي طبعا للأسف الشديد أنا رحت على مجال الإذاعات وما كملتش في مجال الأكاديمي. باحثين اعتنوا في هذا المجال في كفر ياسيف، طبعا هناك من كتب كتاب اسمه لهجات كفرسوية، تحية للكفرسوية طبعا. المهم بتقول يا قلبي، بتقول يا كلبي، بتقول يا قلبي، انت قلبي، قلب الورقة، قلب الورقة ولي. طيب يا جماعة وصلنا للنهاية، شكرا جزيلا لكل من رافقنا وتابعنا، شكرا إيهاب عويس. ولكن قبل ما نشكر وبلش نصفصف هدايا، بدنا في من ربح الاسكملات، اسكملات من أثاث المركز. إيهاب بالبو ولا بالبي؟ إيهاب لما كان نصراوي كان يحكي بالكال، لما طلع الرامي صار يحكي بالآل. لا لا يا إيهاب، يلا من ربح. جورج هندو، مبروك عليك طعم اسكملات جورج. سهيل من حيفا. سائد من كفر سميع. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن الزميل أدهم حبيب الله. من بعد الأخبار مباشرة تلتقون الزميل هانس شقور في برنامج الشمس في أسبوع. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هون في ذات الشمس. أنا شخصيا سألتقي بكم يوم غد في تمام 11 في برنامج آخر حلوة. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، أحبكم لو تعلمون كم. دوريز القاوي، إلى اللقاء.

0: على الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: الشمس دائما.
3: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الواحدة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رقيبين من قوات الاحتياط إثر حادث عملياتي شمالي قطاع غزة نجم عن انفجار مسيرة انتحارية إسرائيلية من طراز أتلاف داخل معسكر موقع عسكري أثناء القيام بمهمة. هذا ويجري الجيش التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. ميدانيا، أفادت مصادر طبية بإصابة نازحين بقصف إسرائيلي غربي الزوايد وسط القطاع جراء إطلاق صاروخين وفق مصادر محلية، فيما طاول قصف آخر مناطق شرقي غزة وخان يونس. أنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم

0: مهاجمة أمريكا لإيران، مؤكدا عدم رغبة بلاده في امتلاك السلاح النووي. فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها بعد أن أصيبت الليلة ونقلت من شارع الاستقلال في مدينة حيفا إلى مستشفى رمبم بحالة حرجة وفقا للمصادر الطبية. أعلنت نجمة داود الحمراء مصرع عامل يبلغ من العمر 22 عاما من سكان مدينة أم الفحم إثر تعرضه لحادث عمل أثناء عمله داخل أحد المصانع في مدينة الإخضيرة. مقام في جرائم العنف والقتل، أصيب رجل يبلغ من العمر 42 عاما بجروح خطيرة جراء حادث عنف وقع في مدينة كريات يوم. وأفادت نجمة داود الحمراء أن أفراد الطواقم الطبية قدموا للمصاب العلاج الطبي قبل نقله بواسطة سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا لتلقي العلاج. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 27، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 29، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 29، النقب 31 درجة، أما في لات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

السلامات وأطيب التحيات. الجمعة 25 من أيلول، عدد جديد من أمان حسابك مع نخبة من المحاور الاقتصادية الهامة وحديث شيق مع أصحاب المعرفة والخبرة.

شو هي محاور برنامجنا الاقتصادي لليوم؟ من فنزويلا إلى غرينلاند ومن هرمز وباب المندب إلى مصافي روسيا، ترامب يلوح بانتصارات قبيل الانتخابات النصفية. لكن ماذا لو كانت الصفقات أسرع من الواقع؟ هل تنخفض كلفة الطاقة فعلا أم تكشف موسكو وبكين والحوثيين أن الجغرافيا ما زالت أقوى من الشعارات الأمريكية؟ رح نتحدث بهذا الموضوع. إسرائيل تراهن على الغاز لتصدير القوة وعلى الذكاء الاصطناعي لبناء اقتصاد المستقبل، والرهانات تصطدم. مراكز بيانات تلتهم الكهرباء، احتياطات ليست بلا نهاية، واكتشافات جديدة غير مضمونة. فهل تتحول نعمة الغاز إلى نقطة اختناق تهدد أمن الطاقة وسباق الذكاء الاصطناعي؟ رح نناقش

وسط انتخابات تشتعل فيها معارك اليمين والوسط، يكاد الاقتصاد يختفي خلف الأمن وطابع الدولة، فيما يبقى المجتمع العربي مهمشا وعالقا في فجوات عميقة، بنى تحتية متردية، ميزانيات منقوصة، وتنمية غائبة. فهل ما زال للاقتصاد مكان في الأجندات الانتخابية؟ وأين المواطن العربي منها؟ رح نتعمق بهذا الشأن.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من برنامج أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الإنترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج أعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، من وراء الميكروفون أنا سعيد أكون معكم محدثكم هانس شقور.

الآن خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الأخير ممكن نقول إنه كان أسبوع الأسواق اكتشفت فيه إنه رفع الفيدرالي للفائدة الأسبوع الماضي مش نهاية القصة بل يمكن بداية مرحلة تشديد أطول. الاقتصاد الأمريكي صحيح بعده متماسك وهذا بيرجح الرهان لرفع إضافي للفائدة وفقا لتلميح الاحتياط الفيدرالي في الاجتماع الأخير اللي رفع فيه الفائدة وما بعده، خاصة مع بقاء شبح التضخم وغلاء الطاقة. على سيرة الاقتصاد الأمريكي، عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات تجاوز 5.15% مسجلا أعلى مستوى من سنوات طويلة، وعائد السندات لـ30 سنة قفز إلى مستوى قياسي 5.47 الأعلى من 20 سنة. يعني كلفة المال عم ترتفع بسرعة والضغط عم يمتد كمان لأسواق السندات في أوروبا واليابان. أسواق الطاقة شفنا أسبوع متقلب، برميل برنت نزل تحت $100 مع أمل بالتهدئة وبعدين رجع لفوق $106-$107 وعاد للتراجع، لكن القصة الأخطر كانت الديزل. المخزون الأمريكي من الديزل وصل لأدنى مستوى موسمي من تقريبا 40 سنة من 4 عقود، والأسعار عند مستويات قياسية، وأمريكا اليوم اللي بتأمن تقريبا 5 صادرات الديزل المنقولة بحرا بشكل عالمي زي ما حكينا وصلت لأدنى مستوى. يعني أي خلل بالإنتاج أو التصدير صار عنده أثر عالمي مباشر. المفارقة بأسواق الأسهم أنه الأسهم التكنولوجيا نسبيا بقيت متماسكة رغم انفجار العوائد ورغم المخاوف اللي من مرة لمرة بتطلع حول عوائد الذكاء الاصطناعي. ناسداك سجل مستوى قياسي بداية الأسبوع بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي AI، بينما سوق السندات أرسل رسالة أكثر متشائمة حول التضخم وكلفة المال زي ما حكينا، لكن المؤشرات هديت شوي وقلصت من مكاسبها خلال الأسبوع. في السياسة الاقتصادية، اتفاق جرينلاند اللي أعلن عنه ترامب أعطى ترامب عنوان استراتيجي أكثر من مكسب اقتصادي فوري، ورح نتحدث بهذا الشأن ببرنامجنا اليوم. بينما لقاء الرئيس الصيني كان الاختبار الأكبر بين تجارة وغاز ومعادن نادرة وذكاء اصطناعي، وبالمحصلة يعني وكأنه تأجيل لكل التوترات هاي لكمان أشهر لقدام. الخلاصة، الأسواق اليوم مش عم بتسعر حدث واحد، احنا أمام اختبار لقدرة الاقتصاد العالمي على التعايش في الوقت نفسه مع فائدة أعلى، طاقة وديزل أغلى،

ديون أتقل وأسهم تكنولوجية ما زالت تقاوم، بينما سوق السندات بيطلق انذاراته. وبنظرة على مؤشرات الأسواق الرئيسية، S&P 500 رغم التأرجح بالمجمل الأسبوعي تقدم بمعدل 16%، مؤشر ناسداك بالمحصلة حقق مكاسب بمعدل لامس 1.16%، أما مؤشر داو جونز فمتراجع بالمجمل الأسبوعي بمعدل 19%. النفط رغم التراجع سعر النفط بعده عالي، في العقود الآجلة سعر البرميل بيتراوح اليوم عند $100.99 لـ $100. سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة حلق وصل $6.53، هذا أعلى مستوى له لحد اليوم. الذهب تراجع بضغط الدولار وعوائد السندات، بأنه عوائد السندات مرة بتطلع مرة بتنزل. سعر الأونصة اليوم عند $4,306، يعني بتراوح عند $4,300. البيتكوين رغم فشل الكلاريتي أكت، التصويت على الكلاريتي أكت الأسبوع الماضي، البيتكوين قفز ل $87,000، وفي حديث عن إعادة تنظيم لهذا القطاع من جديد، بس البيتكوين عاد وقلص من مكاسبه لمستوى $84,200 تقريبا. مؤشرات تل أبيب صحيح تأرجحت، لكن بالمجمل الأسبوعي حققت مكاسب. تل أبيب 125 تقدم بمعدل 0.25%، تل أبيب 35 تقدم بمعدل 1%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فرغم التأرجح الطفيف فمستقر نسبيا. دولار للشيكل 3.04 شيكل، يورو للشيكل 3.46 شيكل، باوند للشيكل 4.02 شيكل، ودينار أردني 4.29 شيكل. إحنا كالعادي في الشمس منرجع من ذاك الجميع أن الحذر واجب في كل تداول خطوة استثمارية، خاصة بهاي الفترة اللي عدم اليقين بيطغى عليها. رح نخرج لفاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة محار برنامجنا اعمل حسابك، المساء الاقتصادي في ذات الشمس، فخليكم معنا.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

0: على الورق تبدو واشنطن وكأنها تجمع أوراق القوة واحدة تلو الأخرى، نفط فنزويلا، موطئ قدم أوسع في غرينلاند، وضغط على روسيا وإيران والصين، لكن الاقتصاد لا يقيس الانتصارات بالعناوين. فهل تتحول هذه الصفقات اللي تم الإعلان عنها فعلا إلى مكاسب اقتصادية، أم أن الخطاب السياسي بات أسرع من الواقع؟ قبل الخوض في الحديث مع ضيف البرنامج، خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي بصوت الزميل ابتهال حسن، وبعده نفوت بالنقاش.
1: سائق شاحنة في ميامي يملأ خزانه هذا الشهر بسعر لم يعرفه من قبل، 6 دولارات و6 سنتات للجالون من الديزل للمرة الأولى في التاريخ. السائقون والمزارعون في أمريكا يدفعون اليوم نحو 63% أكثر مما دفعوه قبل عام، والسبب أن الوقود صار خط المواجهة. فالضربات الأوكرانية المتواصلة بالمسيرات على المصافي الروسية أربكت السوق الداخلية، حتى اضطرت موسكو إلى حظر تصدير الديزل لتأمين حاجتها، وهو حظر يعادل وحده نحو 800,000 برميل يومياً.

ويضاف إليه ما يقارب 1,200,000 برميل تعطلت بسبب الاضطراب في مضيق هرمز. وهنا تكتمل الصورة، 3 نقاط اختناق على خريطة واحدة في الشرق مضيق هرمز، حيث تباطأت الملاحة تحت وقع التهديدات الإيرانية حتى صارت سفن تعبره وأجهزة إرسالها مطفأة، وفي الغرب باب المندب حيث أنهت جماعة أنصار الله سيطرتها تقريبا على الساحل اليمني الغربي، واقتربت من المضيق الذي تمر عبره تدفقات نفطية تعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي. وفي الشمال مصافي روسيا تحت نيران المسيرات، من يمسك بهذه النقاط الثلاث يمسك بصنبور الطاقة العالمي. والديزل ليس وقوداً عادياً بل الأعمق تغلغلاً في الاقتصاد، لأن كل ما تشتريه يصل إلينا في النهاية على شاحنة، ولهذا يتحول ارتفاعه سريعاً إلى تضخم في كل شيء. والمفارقة أن ترامب طالب زيلنسكي علناً بالكف عن ضرب الديزل الروسي، فوجد الرئيس الأمريكي نفسه يدافع عن مصافي خصمه لأن المستهلك الأمريكي هو من يدفع الثمن. ومن هنا بالضبط تدخل غرينلاند الصورة، فالجزيرة الجليدية ليست مجرد ورقة نفوذ في وجه موسكو بل رهان على خريطة بلا مضائق، فذوبان الجليد يفتح ممرات قطبية قد تختصر زمن الشحن بين آسيا وأوروبا مقارنة بقناة السويس، بعيداً عن هرمز وباب المندب معاً، ومعادنها في نظر البيت الأبيض طريق لكسر قبضة الصين على المعادن النادرة، كما أن الوجود فيها يعني مراقبة طريق البحر الشمالي الروسي نفسه. لكن الواقع أصعب من الوعود والشعارات، فنحو 80% من الجزيرة مغطى بالجليد، وأكثر من نصف مكامنها المعروفة يقع شمال الدائرة القطبية حيث الكلفة عالية والبنية التحتية شبه معدومة. الخلاصة أن واشنطن تقاتل على جبهتين زمنيتين، حاضر محكوم بمضيقين وبمصاف تحترق، ومستقبل تحاول شراءه تحت جليد غرينلاند. والسؤال، هل يصمد الاقتصاد الأمريكي حتى يذوب ذلك الجليد؟

عم نحاول الاتصال بالضيف للخوض في الحديث حول هذا الموضوع، كل قضية إعلانات ترامب والتلويح بانتصارات، مرة بخصوص نفط فنزويلا، مرة حاليا بحكي عن اتفاق حول جرينلاند، وتصريحات بتتعلق بروسيا وأن فقدت السيطرة على سوق الديزل، وإيران والصين والاجتماع مع الصين اللي كان بالأمس. ولكن السؤال اللي رح نطرحه بالأساس هو هل الاقتصاد فعلا بخيص الانتصارات بالعناوين، ولا هل هناك إمكانية فعلية لأنه تتحول هاي الصفقات لمكاسب اقتصادية، خاصة كمان قبل الانتخابات النصفية في أمريكا، أم أنه الخطاب السياسي عم بسبق الواقع وهاي وكأنها بتصفي بالآخر وكأنها دعاية انتخابية لحظات.

0: طيب بنحاول ننتقل للمحور التالي لحد ما نجدد الاتصال مع ضيف البرنامج بهذا المحور اللي متعلق بالاقتصاد الأمريكي بالأساس، غرينلاند والديزل الروسي وأزمة ممرات الطاقة ولقاء ترامب بالرئيس الصيني. فرح ننتقل للمحور التالي. والمحور التالي بينظر إلى الغاز كأصل استراتيجي لإسرائيل. إسرائيل بتنظر له كأصل استراتيجي، مصدر دخل، ورقة نفوذ إقليمي، وأساس محتمل لاقتصاد طاقة يدعم الصناعة والذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. لكن كلما توسع صادرات الغاز وارتفع الطلب المحلي، لابد من السؤال: هل تدار هذه الثروة بمنطق المكسب السريع أم بمنطق الأمن الاقتصادي للأجيال المقبلة؟ رحبوا معي بالسيد تميم ياسين، خبير في مجال الغاز وصاحب أول شركة غاز عربية في البلاد، ومبادر لإقامة حقول كهرباء من الطاقة الشمسية ومحطات لتخزين الكهرباء. سيد تميم،
1: أهلين، مساء الخير.
0: هلا بيك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: سيد تميم، إسرائيل تريد توسيع صادرات الغاز وبنفس الوقت بتتجه لاقتصاد أكثر استهلاك للكهرباء مع مراكز بيانات وبنى للذكاء الاصطناعي. هل تخاطر إسرائيل اليوم بتصدير مورد راح تحتاجه بكرة، أم أنه هاي التحذيرات مبالغ فيها؟
1: بداية، في خلاف في إسرائيل على عملية تصدير الغاز، زي ما بتعرف آخر تقرير اللي عدوا مدير عام وزارة الطاقة، وكان في تداخلات لوزارة المالية ووزارة البيئة، هاي الوزارتين اعترضت على زيادة كميات التصدير بحجة انه البلاد بحاجة لهذه الكميات. وزارة الطاقة اللي هي معنية بالتصدير وبادعاء انه بالمستقبل راح نوجد كمان حقول، طبعا هاي ادعاءات ما لهاش اساس، فهناك في خلاف اصلا على تصدير الغاز ازيد من الكميات اللي اليوم في عليها عقود.
0: فهل عمليا اسرائيل عم بتخاطر بهذا الاشي؟
1: طبعا بتخاطر. طبعا اليوم احنا في ضمن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي زي ما انت ذكرت بيلزم اقامة مراكز بيانات ضخمة، وهي جدا تستهلك طاقة، جدا يعني اضعاف المنتج اليوم. والطاقة اليوم تعرف مصادرها أو الطاقة الشمسية، أو الغاز، أو الطاقة الذرية اللي بعدها مش موجودة عندنا. فإحنا اليوم نقدر نلعب على الشغلتين، على الطاقة الشمسية وعلى الغاز الطبيعي. والطاقة الشمسية محدودة، يعني البلاد صغيرة وواجدها مساحات أراضي واسعة وكبيرة
0: واستثمار كبير.
1: الاستثمار من وجد، المشكلة الأراضي، فيش أراضي كفاية بإسرائيل، لأن هاي الحقول يعني لازم تكون آلاف الدونمات كل حقل.
0: ووسط التحذيرات سيد تميم، تقرير لجنة ديان بيفترض اكتشاف احتياطيات جديدة، لكن آخر يعني ثلاث سنوات ما سمعنا عن عمليات استكشاف نشطة.
1: هذا هو ادعاء وزارة الداخلية ووزارة البيئة، انه هم بعارضوا وزارة الطاقة في هذا الموضوع، انه ما فيش اكتشافات لآبار جديدة لأماكن جديدة. وحتى لو تم اكتشاف هسه بهاي المرحلة بده سنوات لحد ما ينتج.
0: التقدير بنحكي عن بين 7 إلى 10 سنوات لتطويره.
1: طبعا فهاي مدة كبيرة طويلة كثير، يعني في هاي المدة راح تكون مراكز بيانات ضخمة اللي راح يعطل إقامتها عدم وجود الطاقة. طبعا في كمان عوامل اللي هي اليوم عندنا مشكلة، مثلا الشبكة اليوم تتحمل، شبكة الكهرباء ما بتتحمل برضو كميات كبيرة من ضخ الكهرباء
0: نتيجة البنى اللي هي موجودة فيها.
1: طبعا البنية التحتية لشبكة الكهرباء جدا ضعيف في البلاد برضو هنا، يعني في
0: وهون لابد من السؤال، يعني هل إسرائيل بتبني أمنها الطاقي تبع الطاقة على سيناريو متفائل أكثر من اللزوم؟
1: أقول إسرائيل لا، وزارة الطاقة
0: أوكي.
1: إذا بدنا نقسم، وزارة الطاقة عندها تفاؤل في الموضوع.
0: هذا تفاؤل سياسي؟
1: بتوقع تفاؤل سياسي. وزير الطاقة معروف عن علاقاته في مصر، يعني علاقات كبيرة، وبآمن إنه المصالح التجارية هي اللي بتكون

0: السلام. فمن هذا المنطلق هو بده يبيع مصر، بده يبيع الأردن، بده يزيد الكميات، مع أنه مصر اليوم تعمل عقود قاعدة مع قبرص على الغاز الطبيعي، وبتوقع أنه راح تستكفي يعني.
1: نعم، وعفر يناي حذر من أنه الطلب المتوقع، حكينا عن مراكز البنات بضاعف استهلاك الكهرباء عدة مرات، ولكن كمان بناء على اللي أنت تفضلت فيه بده يبيع أكثر لمصر، بده يبيع أكثر للأردن، الجوانب السياسية فهل عمليا التحذير اللي بقول أنه الاحتياطيات رح تكفي لعشرين سنة وممكن تستهلك حتى خلال 7 سنوات في سيناريو متطرف، قديش واقعي هذا التحذير؟
0: واقعي جدا.
1: 7 سنوات يعني الاكتشاف جداً. العظيم تبع الغاز ممكن من نعمة يصير نقمة، هذا اللي بفهم.
0: نقمة بصيرش يعني بكفيش، فبهاي الحالة راح نضطر لإنتاج الكهرباء عن طريق الفران الذري.
1: هاي كمان بدها استثمار وكذا سنة لنشوف عمليا نتيجة.
0: طبعا.
1: ولأي مدى ممكن يعني سباق الذكاء الاصطناعي نفسه يتحول بنفس الوقت لتهديد لأمن الطاقة؟ يعني كيف ممكن نعمل هالتوازن هذا، من ناحية أمن بمعنى تكنولوجي سيادي، وناحية تاني أمن سيادي بمعنى طاقة؟
0: صعب أحكي لك أنا كيف أنا شايف الصورة. صعب يعني الذكاء الاصطناعي بده يستهلك الطاقة، ويعني ما بيعطي أمن للطاقة لحد اليوم إلا إذا صارت اكتشافات جديدة. لكن لحد اليوم هو تهديد للطاقة، مع أنه نعمل بأشياء ثانية لكن للطاقة هو تهديد.
1: وعمليا يعني إذا بدنا نطلع على السوق، احنا بنعرف انه يعني السوق متركز، يعني الحديث انه شركة شيفرون المعروفة هي اللي بتسيطر بحسب التقرير على الجزء الاكبر من احتياطيات الغاز في اسرائيل، تمار وليفيتان.
0: لكن شيفرون شركة امريكية بالاخر. او هي اللي مشتكر السوق هذا، وهين كان برضو في خلاف بين وزارة الطاقة ووزارة المالية، لأن وزارة المالية معني انها تنهي هذا الاحتكار، وزارة الطاقة بتعارض كمان مرة لانه هي بتدعي انه هذا بيجيب مستثمرين على البلاد.
1: نعم، وبنفس الوقت الصادرات بتتوسع زي ما انت حكيت، يعني التحذيرات بمحلها، وانه ممكن عن جد الاحتياطيات ما تكفي لعشرين سنة، يمكن على 7 سنين، فالتعويل هو اكتر على اكتشافات جديدة لأي ما حدا بيقدر يعرف اذا راح تتم ولا لا. ولكن السؤال اللي بيطرح حاله، يعني هالثروة هاي اللي هي المفروض المردود تبع كل اكتشافات الغاز وانتاج الغاز، لأي مدى عم تدار بإشي اللي بيخدم أمن سيادي؟ بأي شكل عم تدار بأنه تخدم المستهلك، إحنا المستهلكين بالبلاد؟ وليش توزيع القوة والعوائد يعني يمكن بيحتاج إعادة نظر، لأنه إحنا كمواطنين ما حسينا أنه يعني في عنا إشي زاد، إشي تحسن، يعني العبء اللي حتى عكاهلنا كمواطنين بس عم بيزيد.
0: أحكي لك، المستفيد هم المستثمرين، مش المواطن ولا الحكومة حتى. يعني إيرادات الحكومة من الغاز الطبيعي هي 650 مليون دولار في السنة، يعني مش مبالغ كبيرة بالنسبة لإيرادات.
1: هاي من مليارات، هذا اللي بس بروح للحكومة.
0: اللي بروح للحكومة 650 مليون دولار من مليارات. فالمستفيد هو المستثمر، والسبب إنه هاي أول التجربة للتنقيب واكتشاف أبار غاز في إسرائيل، وكانت معنية إسرائيل أنها تعطي المستثمرين كل الامتيازات شرط أنها تفوت على المجال هذا على أمل أنه يكون كثير اكتشافات، لكن اكتشافات فش والامتيازات ظلت مع المستثمرين. لهذا السبب إحنا منحسش بنعمة الغاز الطبيعي.
1: نعم،
0: علينا في البلاد. حتى هو الغاز الطبيعي مش واصل محلات كثير، يعني محلات قليلة اللي بتستهلك الغاز الطبيعي اليوم، هي شركة الكهرباء وكمان أكم مصنع يعني.
1: نعم،
0: مش كثار المستفيدين من الغاز الطبيعي. كمان نقطة اللي احنا ما ذكرناهاش في استهلاك الكهرباء، وهي يعني كلنا نتفاجأ فيها كل يوم، شوف السيارات اللي على الشوارع. يعني خلال 7 سنين كل السيارات راح تكون كهرباء.
1: نعم،
0: هيك توقعات يعني كلها راح تكون كهرباء، وهي استهلاك مخيف كمان للكهرباء.
1: أنا قريت اليوم أنه تقريباً اليوم يعني وصلنا لوضع في تقريباً 45% مركبات اللي هي سيارات كهربائية، اللي يعني بالآخر إذا بنترجمها كمان لشو دور الصين وغيرها، بنحكي ثلث السيارات على الشارع صارت صينية واللي أغلبها كهربائية.
0: أنا متوقع خلال 7 سنين تكون كلها صينية.
1: واو. طيب وكيف ممكن نضمن أنه توزيع القوة والعوائد بين الدولة والشركات والمواطنين يكون فيه شوية عدل أكتر؟
0: والله أخي هذا الجواب ما هو عندي، هذا الجواب عند حكومات إسرائيل اللي إلها اعتبارات ما بنعرفها ولا بنعرف شو حساباتها، وبنعرف إذا كلها مبنية أصلا على أسس. لكن الجواب

0: بس عند الحكومات.
1: والحكومات احنا امام انتخابات، فالموضوع هذا مش مطروح حاليا كيف بفهم.
0: لا مطروح مواضيع ثانية، الاقتصاد بهمش حدا اليوم، المواطن بهمش حدا.
1: طيب المجال اللي انت موجود فيه غير مجال الغاز، إقامة حقول كهرباء من الطاقة الشمسية ومحطات لتخزين الكهرباء، لأي مدى هذا عم بدخل عمليا فعلا يعني هيك بشكل سميه فعال أكثر، نشط أكثر، وتحديدا المجتمع العربي وين بهذا السياق؟
0: المجتمع العربي للأسف مش موجود في هذا المضمار، موجود طبعا على سطوح البيوت اللي بيحط لها استهلاك ذاتي أو بيعت شركة الكهرباء وبيشتري منها كهرباء، لكن هذا مش استثمار، هذا يعني بوفر مصروف الشخصي. الوسط العربي مش موجود في هاي اللعبة للأسف،
1: ولا على مستوى مؤسسات ومدارس وغيره وغيرها
0: برضو. مش هاي هي إنتاج الطاقة اللي بحكي عنه. احنا بحكي على حقول آلاف الدنومات، وبحكي على تخزين عشرات ومئات الميجاوات من الكهرباء. يعني هذا مش موجود في الوسط العربي كاستثمار، مش موجود. أنا كعادتي بحب دائما أكون المبادر في هاي الأشياء، مثل ما بدرت قبل 30 سنة بإقامة أول شركة غاز، مثل ما بدرت بإقامة أول حاضنة تكنولوجية. يعني أنا بحب أكون المبادر في هاي الأمور، فإن شاء الله بتأمل إنه الوسط العربي يلحق، لأنه يعني هذا هو الاقتصاد المستقبل.
1: نعم. السيد تميم ياسين الخبير في مجال الغاز، وكمان أسست أول شركة غاز عربية في البلاد، وزي ما تفضلت مبادر لإقامة حقول كهرباء من الطاقة الشمسية ومحطات لتخزين الكهرباء، ورئيس مجلس سابق، مجلس مالي سابق، يعطيك ألف عافية.
0: الله يبارك فيك. شكرا. الله يعافيك.
1: الله بيك.
0: الله معك.

0: نخرج لفاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا.
1: اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية إسا، الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

رجعنا. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. للأسف ما نجحنا نجدد الاتصال بالخبير الضيف اللي كنا نتناول فيه المحور الأول حول واشنطن وجمعها لأوراق القوة وحدة تلو الثاني من ناحية تلويح بأوراق قوة بين نفط فنزويلا وموطئ قدم أوسع في غرينلاند وضغط على روسيا وإيران والصين. قضية أنه الاقتصاد عمليا ما بيقيس الانتصارات بالعناوين زي ما ذكرنا، والتي تحول هاي الصفقات فعلا لمكاسب اقتصادية بدها كتير وقت. فحاليا الخطاب السياسي هو اللي عم بصبغ الواقع، ترامب بلوح فيها، ولكن أي صفقة سياسية تتصير مكسب اقتصادي بدها كتير وقت.

ومن المستحيل نشوف هاي الخطوات أو هاي الترويح بهاي الصفقات تأثر مثلا على أسعار الطاقة قبل الانتخابات النصفية. ترامب مثلا بيدعي أن روسيا فقدت السيطرة على صناعة الديزل تبعتها، ولكن البيانات والأرقام ما بتدعم هاي المقولة. للي بده حابب يتعمق وأزمة الديزل العالمية أوسع بكتير، إلى علاقة بمعامل التكرير والحرب وسلاسل الإمداد والتوريد، وقضية أنه احتياطيات الديزل وصلت لأدنى مستوى لإلى في أمريكا، والأسعار سعر جالون الديزل بالسماء، هرمز وباب المندب طبعا بيضغطوا على التجارة، بيضغطوا على الطاقة. الولايات المتحدة اللي هددت أنها بدها تفوت بمواجهة مع الحوثيين اتراجعت، وهذا بالآخر عم بيكشف، إذا عم بيكشف عن أنه في حدود للقوة وللقدرة الأمريكية لتحويل وترجمة أي قوة عسكرية لاستقرار اقتصادي عالمي طبعا، ولأسعار طاقة منخفضة. ولقاء امبارح بين ترامب ورئيس الصين، يعني بين تجارة وبين غاز وبين معادن نادرة وذكاء اصطناعي، فعلا اتضح يعني انه كل قضية تأجيل هالمواضيع هاي، وكأنه زي واحد بأخذ هدني لعدة أشهر، انه عمليا الصين هي الاختبار الحقيقي لقدرة واشنطن على تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة. فللطرفين في أكتر هيك وسائل ضغط وعم بيستغلوها، ولكن تحويل النفوذ هذا والقوة هاي لنتائج ملموسة بده وقت. ولهيك زي ما حكينا الخطاب السياسي حاليا هو اللي عم بسبق الواقع.

0: ومن هاي القضية وقضية الغاز وأمن الطاقة والتكنولوجيا في إسرائيل ننتقل لموسم الانتخابات. وسط موسم انتخابي يعلو فيه الضجيج ويخفض فيه صوت المجتمع العربي يضيع سؤال هام: أين الاقتصاد في المعركة الانتخابية؟ والأهم: أين المجتمع العربي من الاقتصاد الانتخابي؟ من ميزانيات إلى تعليم وتشغيل وتخطيط وسكن وإنتاجية وأمن وأمان، فهل ما زالت تنمية المجتمع العربي مشروع دولة أم أصبحت ملفا هامشيا لربما ينتظر ما بعد الانتخابات؟ قبل الخوض في الحديث حول هذا الموضوع خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعده نتعمق بالنقاش مع ضيف البرنامج، فخليكم معنا.
1: قد يبدو الخبر في ظاهره هدية، مئات الشواق الإضافية في الراتب كل شهر، لكن الثمن مؤجل 30 عاما أو أكثر. المجلس الوطني للاقتصاد في مكتب رئيس الحكومة نشر اقتراحا لتغيير نموذج التقاعد الإلزامي في إسرائيل. إعفاء العامل حتى سن 40 من اقتطاع حصته من راتبه لصندوق التقاعد يبقى مؤمنا، ويستمر المشغل في دفع حصته كاملة، ومن سن 40 يعود الاقتطاع كما هو اليوم. ولكن ما هو التبرير؟ الاقتراح يستند إلى بحث أعده البروفيسور أفي سمحون وأبراهام توفنيك اعتمادا على معطيات دائرة الإحصاء المركزية ومحاكاة أكتوارية للمخصصات المتوقعة، وخلاصته أن المخصص الذي سيتقاضاه العامل عند التقاعد أعلى من دخله الشهري الصافي خلال معظم سنوات عمله، أي أننا بحسب هذا المنطق ندخل للشيخوخة أكثر مما نحتاج على حساب سنوات الشباب حين تكون الحاجة إلى المال في ذروتها للمصاريف العاجلة أو جمع رأس المال لشراء البيت. بحسب الأرقام في البحث يزيد الإلغاء صافي الراتب بنحو 6%، أي قرابة 500 شيكل شهرياً، فمن يبلغ راتبه المؤمن 10,000 شيكل ويقتطع منه 6% يدفع اليوم 600 شيكل شهريا من جيبه. لكن الانتقادات جاءت سريعة وحادة، وفي وزارة المالية تخوفوا من تبديد أحد أهم إنجازات الاقتصاد الإسرائيلي، فالتقاعد الإلزامي لم يشمل عموم العمال.

0: إلا منذ عام 2008. والخبراء يذكرون بمفارقة معروفة: أفضل سنوات الادخار هي الأولى، لأن الفائدة المركبة تعمل لصالحك لعقود، وهي بالذات السنوات التي يقترح الاقتراح تعطيلها. والأهم أن الباحثين يعترفان بأن حساباتهما تقوم على سيناريو متفائل، مسار عمل شبه متواصل من سن 25 حتى 70 بلا انقطاعات وبلا سحب أموال في منتصف الطريق. فمن يستطيع ضمان مسار كهذا؟ ويبقى سؤال التوقيت، لماذا يطرح هذا الاقتراح قبل شهر ونصف من الانتخابات؟ فهو ليس بقرار نافذ بل توصية بحاجة إلى مسار طويل من المصادقات، لكن وقعه الانتخابي فوري والجمهور الذي يخاطبه محدد بدقة: جيل الشباب.
1: أهلا وسهلا بالبروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر في جامعة تل أبيب وجامعة ييل ومؤسس المنتدى الاقتصادي العربي.
2: تحياتي إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
1: هلا بروفيسور سامي، يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك يا رب.
1: بروفيسور سامي، كنا نسميه شهر المرحبة موسم انتخابات، إسا موسم ضجيج أكتر وصخب. وإذا نظرنا إلى البرامج والخطاب الانتخابي اليوم، يعني إذا في مجال بعد إذا في إشي نقراه، هل ما زال الاقتصاد وغلاء المعيشة والتنمية مكان في المنافسة فعلا؟ وين تحديدا توقع قضايا المجتمع العربي داخل الأجندات إذا وجدت؟
2: لا، أنا بعتقد إنه هذه الانتخابات لا يوجد الحديث عن يعني الاقتصاد المجتمع العربي وتطوير الاقتصاد المجتمع العربي والاستثمار في المجتمع العربي.
1: نعم.
2: القضايا السياسية حاليا تطغى على القضايا الاقتصادية، وطبعا رأيناه هذا في التمثيلية التي كانت في الكنيسة من خلال يعني إلغاء وشطب بعض أعضاء الكنيسة. نعم. العرب والأحزاب العربية، ولكن يبقى الموضوع الاقتصادي هو موضوع مهم جدا في ما يتعلق في مكانة المجتمع العربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. لا يوجد حديث عن هذا الموضوع للأسف الشديد على ما يبدو، وطبعا هذا أثبت من خلال هذه الحكومة الفاشية. يعني موضوع اقتصاد المجتمع العربي لم يكن على جدول أعمالها، إنما كان على جدول أعمال الحكومة السابقة، حكومة التغيير.
1: نعم.
2: وهنا طبعا نحن نتحدث الآن في الأربع سنوات الأخيرة، انتبه، وهذا يجب لكل السياسيين في المجتمع العربي أن ينتبهون إلى هذا المعطى، وأن لا نتحدث فقط عن الأرقام التي وصلها المجتمع العربي.
1: نعم.
2: إنما عن الفجوات التي وجدت خلال السنوات الأخيرة بين المجتمع
1: وتعمقت
2: العربي وتعمقت. عندما نتحدث على سبيل المثال عزيزي، فجوة في البنية التحتية والاستثمار العام، المواصلات، التخطيط، البناء، مناطق صناعية، كم منطقة صناعية يوجد في القرى والمدن العربية؟ موضوع التشغيل، البنية التحتية، السلطات المحلية، فجوة في رأس المال البشري والانخراط في سوق العمل من خلال طبعا الانخراط في أماكن عمل ذات جودة عالية. أضف إلى ذلك فجوة في ريادة الأعمال والقطاع الاقتصادي، الشركات تعاني من ائتمان كبير جدا من خلال البنوك، وهذا يمنع تطويرها واستقرارها. إذن عندما نتحدث عن اقتصاد المجتمع العربي يجب أن نتحدث ليس بلغة الأرقام، وإنما نتحدث بلغة الفجوات التي تراكمت في السنوات الأخيرة بسبب هذه الحكومة الفاشية.
1: وقبل ما نتعمق بكل قضية تهميش المجتمع العربي ونفوت نفوت بهاي القضايا، يعني أصلا الاقتصاد وغلاء المعيشة والتنمية على مستوى عام، مش بس المجتمع العربي، عم بكل ما كان بالمنافسة، أنا مش عم بسمع صراحة يعني أنه حدا بيتحدث بهذا الموضوع، وكأنه الخطاب هو بين أمني وسياسي وسياسي داخلي وطابع الدولي بين
2: صحيح.
1: كابلان وبين
2: هذا صحيح، يعني اللغة السياسية والشرخ السياسي الذي تراكم في السنوات الأخيرة تقع على الموضوع الاقتصادي. وإن كان الحديث عن موضوع الاقتصادي في المجتمع العربي فيتم تحويله من خلال تمويل المجتمع العربي، وهنا أيضا يجب التنويه أن لا نتحدث في قضية تمويل المجتمع العربي.
1: نعم.
2: إنما نتحدث بلغة الاستثمار في
1: تمويل المجتمع. يعني بين المشي حالنا زي ما أقوله بالعامية،
2: الاستثمار في المجتمع العربي هو ليس فائدة فقط للمجتمع العربي.
1: صح.
2: إنما هو فائدة للاقتصاد ككل. نحن نعلم هذه اللغة. إذن لا يوجد أنا لا أرغب في الحديث دائما عن تمويل المجتمع العربي وعن الميزانيات. عندما أتحدث عن الميزانيات في المجتمع العربي أنا أنتقل إلى كيف صرفت هذه الميزانية، في أي مجالات
1: كيف استنفذت
2: صرفت هذه الميزانيات، وليس فقط كيف استنفذت، ما مدى تأثيرها على أرض الواقع لتغيير اقتصاد المجتمع.

0: العربي.
1: نعم. شو الأثر شو الإمباكت زي ما احنا بنسأل دايما.
0: نعم.
1: ولكن زي احنا شفنا وسمعت التقرير قبل, يعني انه دايما في مقترحات وقرارات وكأنه بالآخر يعني كل قرار أو كل مقترح وبالآخر زي نوع دعاية انتخابية أو محاولة تحسين موقع حزبي. ولكن السؤال اللي بطرحه لأنه حتى يعني إذا المنظومة العسكرية طلبت 15 مليار أخذت المجتمع العربي, يعني 15 مليار هدول أنجأ يخدهم أكم من سنة إذا أخذهن. ولكن التحديات أنت بلشت فيها وذكرتها, التحديات اللي بيعاني منها المجتمع العربي كثيرة, بعضها اقتصادي وتنموي وبعضها ذات إسقاطات اقتصادية كبيرة. سؤال يعني إذا بدنا نحددها أكثر ونفوت أكثر العمق, شو هي العقد الاقتصادية الأكبر للمجتمع العربي؟ أي منها صار عائق إذا نسميه ماكرو اقتصادي أمام النمو؟
0: إذا أريد أن أدخل في قضية المايكرو تبع للاقتصاد المجتمع العربي, يجب أن نتحدث في ثلاث محاور. المحور نعم. الأول هو قضية التشغيل, وأنا أقصد ليس فقط تشغيل, إما التشغيل النوعي وليس مجرد تشغيل.
1: نعم.
0: لا يكفي أن يكون الشخص يعمل, يجب أن نسأل في أي قطاع يعمل كم يبلغ أجره, ما مستوى الإنتاجية عند هذا الشخص مقارنة بالشاب أو الشابة اليهودية.
1: نعم.
0: الموضوع الثاني وهي قضية تعزيز السلطات المحلية. نحن نعلم أن هناك في السلطات المحلية العربية معاناة كبيرة من حيث جودة الكوادر الموجودة فيها. وهناك أيضا في السلطات المحلية العربية, لأن نتحدث بشفافية, هناك يعني هيمنة لمراكز اتخاذ القرار التي تدخل فيها قضايا العائلية, وهذا طبعا يؤدي إلى اقتصاد هش.
1: نعم.
0: الموضوع الثالث وهو الاستثمار في رأس المال البشري وربط المجتمع العربي في الهايتك. كم نعم. شركة في مجال التكنولوجيا المتطورة موجودة في داخل المجتمع العربي؟ بالمناسبة نحن نتحدث عن أكثر من 6000 اليوم شاب وشابة من المجتمع العربي في مجال الهايتك,
1: أكثر بكثير حسب تقرير معهد
0: يعملون. أنا أقصد يعملون.
1: نعم. بوظائف تكنولوجية ما يسمى.
0: وظائف كم يعمل ماسك؟ نسبتهم 3% من
1: نسبة واطية جدا. صحيح.
0: نسبة واطية جدا. ولكن هل بإمكان رفع هذه النسبة؟ نعم هنالك بإمكان رفع هذه. أنا أعرف أن هنالك العديد من الشباب العرب يعني لا يجدون أماكن عمل ذات إنتاجية عالية, ويكون هؤلاء الشباب يعني خريجي جامعة تل أبيب والتخنيوم.
1: نعم.
0: لا يوجد فرص عمل.
1: في أزمة كبيرة لما يسمى جونيورز وبالذات بأماكن تواجدنا وسكننا.
0: الطلب في سوق العمل على المختصين في مجال التكنولوجيا المتطورة تراجع منذ التغييرات القضائية التي اقترحتها هذه الحكومة.
1: نعم.
0: وبالتالي هنالك يعني نقص في الطلب على الأيدي العاملة في مجال التكنولوجيا المتطورة, ومن يعاني طبعا هم دائما المجتمع العربي الذي هو موجود على دكة الاحتياط باعتبار أن الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد إثني, ويبقي المجتمع العربي على دكة الاحتياط. عندما يزيد الطلب يتم استيعاب هؤلاء الشباب.
1: نعم. وأين يدخل كل عامل؟ يعني أنت حكيت على كل الأمور اللي متعلقة بتشغيل وميزانيات وتعليم وتخطيط والسكن وإنتاجية. الأمن والأمان بروفيسور سامي, لأي مدى هو هذا عامل يعني مش بس اللي بيشغل يعني بالآخر بال الناس وكتير محتل مخاوف الناس, إنما إله أثر بالآخر على كل قضية التطوير الاقتصادي والنمو الاقتصادي بالذات المجتمع العربي والداخل المجتمع العربي, كان مصالح صغيرة مصالح متوسطة إلى آخره؟
0: لا يمكن الحديث عن اقتصاد في المجتمع العربي دون تطرق لموضوع العنف والجريمة والأمن الشخصي لكل فرد في هذا المجتمع.
1: نعم.
0: يعني صاحب العمل الذي لا يشعر بالأمان, ورجل الأعمال الذي لا يشعر بالأمان, والسلطة المحلية التي تواجه صعوبة في التعامل مع العنف والابتزاز, كلها تواجه صعوبة في خلق نشاط اقتصادي, وبالتالي يعني العنف والجريمة له تأثير كبير من على مستوى الخسائر وأيضا من خلال يعني تنشيط الوضع الاقتصادي. أضف إلى ذلك يعني هنالك ظاهرة السنوات الأخيرة في المجتمع العربي, وهي ظاهرة انتقال الطبقة الوسطى في المجتمع العربي من القرى والمدن العربية إلى المدن اليهودية. هذه ديناميكية الهجرة الداخلية ماذا سوف تؤدي؟ تؤدي إلى إضعاف الطبقة الوسطى في داخل القرى والمدن العربية, الطبقة الوسطى التي تدفع الضرائب والأرنونة إلى السلطة المحلية, وتنتقل إلى المدن اليهودية. إذن هذا يعزز الطبقة الوسطى في المدن اليهودية, يرفع من دخل السلطات المحلية وأداء السلطات المحلية في المجتمع اليهودي. إذن العنف والجريمة هي مركز, هو موضوع أساسي في الاقتصاد, ولكن

0: يجب أن لا نغفل عن قضية الاستثمار في التعليم والاستثمار في البنية التحتية التي تؤدي إلى فرص عمل من خلال انخراط الشباب والشابات في فرص عمل ذات جودة عالية، وبالتالي هذا أيضا يضعف العنف والجريمة.
1: وانت حكيت يعني الكل بيحكي بالأرقام وفي خطط حكومية وكأنه في ميزانيات بتتقلص وبتقصقص منها، وزارات كتير مسؤولة عن التنفيذ، أذرع كثيرة مسؤولة عن التنفيذ، لكن الفجوات مش بس ما زالت عميقة عم تتعمق، والمشكلة عمليا أكبر من هيك. هل هي قضية أنه يعني تعريف بأنه شو الواقع اللي إحنا قدامه؟ أكتر ناقص موارد، ضعف تنفيذ، تنسيق، قدرة سلطات زي ما أنت تفضلت. مين بيتحمل بالآخر المسؤولية المؤسسية؟ وليش إحنا كجمهور، تعرف شو بروفيسور سامي، كطبقة وسطى، كمثقفين، كغيره، ما مش عم نسائل حول هاي المواضيع لا أحزابنا ولا مسؤوليننا ولا حدا؟
0: والله ما كنت عم تطرق لسؤال كبير جدا يعني. القضية هي قضية يعني أشمل بكثير من ذلك. أولا كل الذي طرقت له هو صحيح، ولكن أعيد أنه يجب عدم التعامل مع القضايا الاقتصادية في المجتمع العربي في داخل إسرائيل كأرقام.
1: نعم.
0: يجب التعامل معها بشكل نسبي. الفجوات تتزايد، ولكن هذا ممكن أنه وضع النساء تغير.
1: نعم.
0: هنالك نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ارتفعت، هذا جيد، ولكن ماذا مع الفجوة؟
1: الفجوة لا تتقلص حاليا،
0: لم تتقلص. إذن ماذا عن الأجور على سبيل المثال؟ لم تغلق. ماذا عن نسبة مشاركة الشباب المختصين في التكنولوجيا المتقدمة؟
1: تتقدم ببطء إذا تقدمت،
0: ولكن ازدادت عند المجتمع اليهودي.
1: نعم. إذن
0: الفجوة ازدادت. ماذا عن البنية التحتية ومناطق صناعية متطورة؟
1: مش بالحديث، هاي حاليا
0: عن كل هذا عندما نريد أن نخصص ميزانيات، الميزانيات التي يجب أن تخصص يجب تخصص بشكل نسبي لسد الفجوات وليس لوضع أرقام معينة يجب أن نصلها فقط.
1: نعم.
0: إذا وصلنا إلى مستوى X من الأرقام ولكن الفجوة ازدادت، أنا أعتقد أنه لم يكن هناك تأثير.
1: نعم. طب
0: الأمر الآخر عندما نتحدث عن ميزانيات، وأي ميزانية دائما أنا أقول أنها مباركة.
1: نعم.
0: ويجب أن نتعامل معها بشكل جدي، والتعامل معها بشكل جدي يجب أن يكون على مستويين أساسيين. المستوى الأول أو ثلاث مستويات. المستوى الأول مدى استنفاذ هذه الميزانيات.
1: نعم.
0: الأمر الآخر في أي مجالات وظفت هذه الميزانيات، والأمر الأهم من الأول والثاني هو ما مدى تأثير هذه الميزانيات لتغيير الواقع وسد الفجوات.
1: نعم.
0: طب الأمر الثالث هو الأهم.
1: نعم. بروفيسور سامي، بنك إسرائيل نفسه والمستوى المهني بيحذر من تقليص الاستثمار والميزانيات في المجتمع العربي قد يضر بالنمو العام والاستقرار الاقتصادي للدولة مش بس المجتمع العربي. لكن الواضح أنه هذا الملف الهام أو الأهم عم يدار أساسا بمنطق سياسي وأمني، وهذا مش جديد علينا. ولكن قبيل
0: صحيح يعني ارجع للتاريخ.
1: نعم.
0: ارجع للتاريخ. اول من خصص الميزانيات، اي حكومه خصصت ميزانيات ووضعت اقتصاد المجتمع العربي على جدول اعمالها، هي حكومه نتنياهو.
1: نعم.
0: عندما تم الحديث على خطه 922 حكومه نتنياهو.
1: نعم.
0: بالعام 2021 لم تكن حكومه نتنياهو، ولكن حتى يعني لنكون منصفين ان نتنياهو ايضا هو من وضع اقتصاد المجتمع العربي على جدول اعمال، ولكن الائتلاف الحكومي في هذه الحكومة الحالية هو من اضطهد المجتمع العربي وأقصى المجتمع العربي.
1: نعم.
0: وأخذ الميزانيات من المجتمع العربي وتحويلها إلى أماكن لا تساهم في تطوير الاقتصاد المجتمع العربي. الشباك لا يعني ليس بحاجة إلى ميزانيات تحول له من أجل التعامل مع العنف والجريمة.
1: نعم.
0: والذريعة بأن تحويل ميزانيات التشغيل والتطوير الاقتصادي من أجل محاربة العنف والجريمة، هذا ادعاء زائف حسب رأيي.
1: نعم. طب قبيل الانتخابات بروفيسور سامي، شو المطلوب بالذات مننا إحنا، من مسؤولينا، من أحزابنا، عشان الدولة والمنظومة السياسية كلها يعني ترجع تنظر لدمج المجتمع العربي، مش بس أنه يفهموا أنه بالآخر فعليا كضرورة اقتصادية، وكيف ممكن نشرك مجتمعنا العربي وخبراءه والكوادر اللي عنده؟
0: والله عزيزي سؤال صعب جدا هذا، يعني

0: توحيد جهود المجتمع العربي من خلال السلطات المحلية ولجنة المتابعة وأعضاء الكنيسة والجمعيات، هذا أمر شبه مستحيل باعتقادي.
1: للأسف.
0: يجب التفكير بشكل يختلف بحيث يتم توحيد جهود مهنية التي تحضر لخطة اقتصادية مهنية.
1: نعم.
0: وتوضعها على طاولة المفاوضات مع وزارة المالية، أو باعتقادي إذا لم نصل لهذه المرحلة، ولم نصل لهذه المرحلة، أن يكون موضوع التطوير الاقتصادي وتحضير الخطط الاقتصادية في المجتمع العربي من خلال بنك إسرائيل.
1: البروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر في جامعة تل أبيب وجامعة ييل ومؤسسة منتدى الاقتصاد العربي، وصلت الصورة وهي يعني مش متفائلة، فبدنا نقول لك
0: خليك متفائل.
1: يعطيك ألف عافية، أنا دائما متفائل، ولكن بدنا نشوف زبول النتائج
0: إن شاء الله.
1: شكرا، يعطيك ألف عافية. وهيك منوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن الاستماع، شكرا لفريق العمل خلي حداد وهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هانس شقور من إذاعة الشمس إدارة وطاقم، نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

0: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثانية في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رقيبين من قوات الاحتياط إثر حادث عملياتي شمالي قطاع غزة نجم عن انفجار مسيرة انتحارية إسرائيلية من طراز عتلاف داخل موقع عسكري أثناء القيام بمهمة عسكرية. ميدانيا أفادت مصادر طبية بإصابة نازحين بقصف إسرائيلي غربي الزوايد وسط القطاع جراء إطلاق صاروخين وفق مصادر محلية، فيما طاول قصف آخر مناطق شرقي غزة وخان يونس. أنهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون لقاءات رفيعة المستوى وبدون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. رفضت أنقرة الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتركيا في الأمم المتحدة مشددة على أنها لا أساس لها، ووصف نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية متهما تركيا بإيواء قادة حركة حماس. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن هناك حالة من انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. بازشكيان أكد وجود صعوبة في فهم سبب مهاجمة أمريكا لإيران مؤكدا عدم رغبة بلاده في امتلاك السلاح النووي. فتحت الشرطة

0: وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، في الناصرة 29، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 29 درجة، النقب 31، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لا أعلم إذا كان قرار اللجنة المركزية للانتخابات قد شكل صدمة أو مفاجأة عند العرب بإقرار شطبها الجماعية للقوائم، فالقرار كان على مسطرة واحدة لم تفصل بين تباين المواقف من جهة وبين من يحاول أن يتماشى مع إيقاع اللعبة السياسية وقوانينها مرغما أخاك، حتى جاء قرار الشطب ليقول كلمة واحدة لا تتماشى مع مقولة أو قوله لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، لكن في قواعد إسرائيل الجديدة تقول لا فرق بين عربي وعربي أيضا في التقوى السياسية الإسرائيلية. فالسؤال هنا، وعلى الرغم من أن اللجنة المركزية هي سياسية وأداة سياسية، لكنها قرعت جرس إنذار بأذان كل عربي بصوت واضح، هل تسعى هذه المنظومة إلى فرض نموذج محدد للسياسي العربي المقبول وتحديد القضايا التي يجوز له طرحها واللغة التي يستطيع استخدامها؟ هل تحولت معركة الشطب إلى أداة لإعادة رسم حدود العمل السياسي العربي؟ هل يطلب من ممثلي المجتمع العربي حصر نشاطهم في القضايا المدنية الخدماتية والابتعاد عن القضية الفلسطينية مثلا؟ ماذا مثلا لو عبر السياسي العربي عن موقف وطني واضح؟ هل نحن أمام إقصاء الصوت أم نحن أمام دوزان على سلم يتماشى مع سيمفونية تغيرت نغماتها بعد 7 أكتوبر وتقول للعرب لا تخرج عن النص وإلا؟ فمع التهديد هنا كمواطن عربي لا كمقدم يطرح الملف والقضية، أتساءل هل واقع العرب في الداخل هو الأكثر تعقيدا منذ النكبة؟ وماذا علينا أن نفعل؟ فكلما اقتربنا أكثر من صنع القرار أصبحنا أكثر خطرا، وكلما ابتعدنا زاد الخطر أكثر. فأين نقف؟ في أي منطقة بالضبط؟ وما هي حدود المناورة السياسية لنا؟ أهلا بكم في طاولة الجمعة، معكم من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، وفي الإعداد ياسمين عابد، وأرحب أيضا بضيوفي علي حبيب الله الناشط السياسي والباحث وأيضا المربية والباحثة نيفين أبو رحمون. مساء الخير لكما. أربو بس نطلب منكم طبعا تقربوا على المايك أكثر. عمليا الشطب لم يستثني أحد، يعني هذه المرة الكل، ما هي الرسائل عمليا التي يمكن أن نستخلصها أو يستخلصها العربي والقوائم العربية عمليا من قرار اللجنة المركزية للانتخابات؟
1: مساء الخير أدهم، مساء الخير لك ولكل مستمعيك في راديو الشمس، وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا مجموعة من الرسائل، يعني هذا الشطب يحمل بريد من الرسائل لكونه بشكل غير مسبوق هو عملية جرد حساب مع كل القوائم والأحزاب العربية المرشحة للانتخابات الكنيسة القادمة. طبعا الشطب هنا لم يعد بالإمكان التعامل مع

0: مفردة الشطب بوصفها ذات دلالة متصلة بإجراء انتخابي بترتب عليها مسار قضائي. لم يعد الأمر بهذا الشكل. الشطب بات مقولة سياسية بحد ذاتها، بمعنى هنالك سعي حثيث لاستهداف الوجود السياسي العربي في الداخل، بمعنى إنه العرب في هذه البلاد هم رعايا، العرب في هذه البلاد لهم تاريخ بلا مصير، هكذا يريدوا العرب بقاء بلا وجود سياسي. والدليل إنه إذا كان مثلا شطب سامي الرفيق سامي أبو شحادة في التجمع الوطني الديمقراطي مبتدأ وليس خبر، يعني متوقع الناخب العربي إنه سيتم الإقدام على شطب مثلا سامي أبو شحادة في التجمع، لماذا تشطب الموحدة؟ لماذا تشطب الموحدة؟ نعم تماما أنه في إجراء الآن مسار قضائي قد يفضي وسيفضي إلى إلغاء هذا الشطب فيما يتعلق في الموحدة وآخرين، مع استثنائية وضعية رفيقنا سامي أبو شحادي، إلا أنه هناك رسالة حتى لو كان الشطب هو شطب من أعضاء مكون، يعني لجنة مكونة أعضائها من مرجعية سياسية، من أحزاب فاشية دينية، من جمعيات دينية، وإلا أنه ولكن هنالك رسالة واضحة
1: وهي
0: أنه أنت مش بس تشطب على مواقفك المناهضة، إنما تشطب أيضا إذا ما حاولت اقتراح برامج تتجرع على مساحة صنع القرار في دولة إسرائيل. يعني الموحدة هي في طريق جديدة من سنوات يعني مؤخرا تحاول أن تقول إنه أنت في الموحدة بتحاول تتصالح مع واقع يهودية الدولة، إلا إنه رغم من ذلك هنالك استهداف، يعني مش تستهدف فقط طيب لمواقفة إذا ما حاولت تتجاوز.
1: طيب، وهذا لربما نتوسع فيه أكثر حول الخطاب وطريقة التقارب، يعني كي نتماشى عمليا مع السيمفونية. ولكن يعني نيفين، عمليا اللجنة هي سياسية، الجميع يعني لا تناقش بعد قضايا، تناقش قضية أو لربما هي سياسية. السؤال حتى في بعدها السياسي، ما هي الرسالة التي توجهها عمليا اليوم للقوائم العربية، للناخب العربي، وإن كانت شكلية، وحتى إن عادت المحكمة اليوم بقرارها بعض القوائم أو بعض الشخصيات؟
2: تمام، صدقا أولا يعني واضح أن هاي المعركة هي ليست جديدة، يعني يمكن من 65 لليوم، يعني فرص أخرى أيضا كان الحديث عن معارك شطب بوجه مختلف بهوية مختلفة، ولكن واضح أنه هاي اللجنة سياسية وموقفها سياسي زي ما تحدث. بالتالي أقول أنه المعركة ليست يعني تقنية ولا إجرائية، وباعتقادي أكثر من هيك، هي ليست على التمثيل الفلسطيني، هي على السياسة، على الفعل السياسي والمشروع السياسي أيضا، بمعنى أنه يعني هذه المعركة تريد أن ترسم هذه الشخصية أو القائد السياسي الذي يحمل مزاجية الإسرائيلي أو مزاجية إسرائيل في هذه المرحلة السياسية تحديدا، وكيف تريد أن يكون العمل السياسي، خصوصا أنه العمل السياسي الفلسطيني بالداخل لوحق لسنوات وجرم أيضا بقوانين إسرائيلية، وبالتالي هي معركة ليست جديدة. الجديد الآن هي يعني كيف تتصرف إسرائيل على الملأ أمام العالم، وكأنه حاولت أن تقول أنه المرحلة ما بعد 7 أكتوبر هي مختلفة، ولكن أقول كفلسطينية أنه هي يعني ليس بجديد، بمعنى أنه قد تكون الأدوات تبدلت، ولكن إسرائيل هي إسرائيل في التعاطي مع الفعل السياسي.
1: يعني أنت تقصدين ما قبل السابع بعد السابع عمليا نفس الأدوات، ولكن نفس إسرائيل، ولكن الأدوات تبدلت.
2: نعم، هي تحارب الفلسطيني على تمثيله، على مشروعه السياسي، على حضوره في الحيز العام. واضح أنه في السنوات الأخيرة إسرائيل يعني تحمل مشروع محو للفلسطيني في كل مكان، ليس فقط على الجغرافيا ولا الديموغرافيا، وإنما أيضا على مستوى هذا التمثيل السياسي. لذلك أقول وقلت أيضا أنه هذه المعركة هي ليست تمثل على من شطب فقط الآن، هي تمثل على السياسة الفعلية، على ماذا نريد يعني في هذا التواجد البرلماني أو الوجود في الكنيسة، وهي يعني وبالتالي هي معركة غير محصورة فقط بمن يمثل هذا الشطب. بالنسبة للجنة الانتخابات، يعني سألت على الرسائل هي للكل الفلسطيني، الرسائل أنه لفرض واقع جديد في التعاطي مع أيضا انتخابات الكنيسة.
1: السؤال عمليا هنا علي ونيفين، وعلي بإمكانك التعقيب عمليا، هل جاءت إسرائيل لتقول عمليا كل موضوع الديمقراطية والحق في التعبير عن الرأي هو مشروط محدود، وهنا عمليا نحن أمام واقع جديد يهندس وفق أيام الحكم العسكري، حتى وإن كنت داخل الكنيسة؟
0: صحيح صحيح، يعني في محاولة لخفض هذا السقف، بس في ملاحظتين أنا بشوف أنه المستمع في وسطنا العربي في مجتمعنا العربي لازم يسمعه. القضية الأولى هو الدلالة في هذه التحولات، يعني هذه التحولات

0: إنه بمعنى إنه أنا أعتقد إنه في تقويم جديد في تاريخ هذه المنطقة وفي تاريخ هذا الصراع اسمه 7 أكتوبر، هذا بمثابة تقويم فيه منعطف فيه شيء ترتب عليه أشياء فيه كثير تغيرت الآن. بس خلينا نوضح القضية، إنه إذا بنرجع لكل سردية الشطب في لجنة الانتخابات المركزية في الكنيسيت سنجد شيء ملفت، يعني من سخريات هذه التجربة كلياتها، بأنه اللي كانوا يشطبوا في يوم من الأيام اللي هن كانوا ينتموا لحزب كاخل لشطبتهن لجنة انتخابات الكنيسيت في عام 84 و88 ورثت هؤلاء المشطوبين هن اليوم بهيمنوا على قرار الشطب في داخل ماذا؟ شطب في داخل لجنة الانتخابات المركزية. هذا الشطب مش بس بدلالته المتصلة في الكنيسيت، هو شطب بدلالته في أي مساحة بتتعلق في السياسة. لماذا؟ لأنه أدهم إذا بتخدش معركتك على الشطب الآن في وجودك في الكنيست سيترتب على الشطب حظر لأي فعل سياسي خارج الكنيست. هاي مهمة، لأن اليوم اللي بيقاطع شو بقول لك؟
1: ولكن الحظر بدأ قبل الشطب.
0: قبل، بس أنا قاعد بقول لك للحظر الآن يعني بدها مساحته تتسع. شو اللي بدي أقوله؟ اللي كان يقاطع اليوم شو بقول لك؟ شفته؟ لا شو شفته؟ المقاطعة موقف بحترمه، ولكن المقاطعة مش برنامج عمل. الآن إذا أنت بتخدش معركتك السياسية على شطب وجودك في الكنيسة سيترتب على الشطب.
1: السؤال، هل يجب علينا أن نخوض معركتنا السياسية فقط من خلال الكنيسة؟
0: لا مش فقط، بس الآن هذه مقدمة مهمة جدا. بتخوض المعركة الآن على الشطب من شان تمنع معركتك بعدين على الحظر خارج أي إلى فعل إسرائيل. هاي مسألة. المسألة الثانية إنه هؤلاء اللي اليوم يعني إحنا شفنا بشطب كل القوائم، وشفنا حتى كان في إجماع وأغلبية في قضية شطب رفيقنا سامي أبو شحادي. الآن هؤلاء اللي اليوم صاروا يتحكموا في المسار السياسي اللي بتعلق في دولة إسرائيل، اللي بنتموا لأحزاب مرجعية دينية فاشية وإلى آخره، هؤلاء خطورتهم مش قادمة من فقط وجود اليوم في ائتلاف حكومي وفي موقع صنع القرار. خطورتهم أنه صاروا قادرين على الهيمنة على المشهد والمناخ السياسي في إسرائيل.
1: صحيح.
0: لفرض أجندة يتبناها مين حتى؟ اللي بيعتقد حاله يسار.
1: طيب.
0: وإلا بس اسمح لي لماذا يصوت يائر جولان على شطب سامي أبو شحادي
1: ويقترح لربما يقول ده فوافع انتخابية مثلا؟
0: إذن لا، أنا شو قصد أقول؟ قصد أقول هؤلاء مش إنه خطورتهم بس إنهم بالائتلاف، خطورتهم إنه طيب. صار يهيمنوا على المناخ السياسي.
1: طيب نيفين، من هذه النقطة عمليا، يعني كانت بعض الانتقادات الموجهة عمليا للنواب العرب وتحديدا للقوائم العربية بأننا نريد أكثر أن نكون في إطار خطاب التأثير. واليوم عمليا من يريد أن يكون أيضا جزء من خطاب التأثير هو أكثر خطورة من لا يريد أن يكون في خطاب التأثير.
2: شوف، أنا أحكي عن محورين. المحور الأول يعني أنه كيف المشروع السياسي يتراوح مكانه من آخر 10 سنوات، يعني في التعاطي مع كل فكرة التواجد في الكنيسة، ودائما وكأنها معركة مصرية، ودائما في هذا الفزاعة بأنه يعني إحنا ضروري اليوم نتواجد بالكنيسة وكأنه هذا الهدف.
1: سوقتها الأحزاب؟
2: نعم، حتى الآن أنا باعتقادي هذا إخفاق سدي أتحدث عنه. المحور الآخر وهذا الأهم،
1: وهذا المحور الثاني لنا
2: طبعا. نعم. والمحور الآخر والأهم باعتقادي أنه كل مسألة ويعني وخطاب التأثير هذا إسرائيل فرضته علينا. السؤال أنه لماذا ننجر إلى قواعد اللعبة الإسرائيلية بدون حصانة؟ لأنه الحصانة هو المشروع السياسي. أنا باعتقادي أن عدم وجود مشروع سياسي تحمله الأحزاب اليوم، يعني بأي مشروع تذهب إلى الكنيسة، بأي مشروع سياسي تخاطب الناس أيضا في ظل معركة الشطب، أنه أوكي معركة الشطب متوقعة، يعني إسرائيل هي إسرائيل يا جماعة، معركة الشطب بنهاية الأمر تريد أن تشطب هذا التمثيل وهذه السياسة الفلسطينية، يعني أنه لا جديد في ذلك. حكينا قد تكون الأدوات، الأشخاص، التصريحات التي تخرج، الناس اليوم التي تقف على سدة الحكم الإسرائيلي، لأصبحت يعني واضح أنه إسرائيل ذاهبة إلى هناك، يعني على الأرض وأيضا في التمثيل وأيضا هوية النظام الإسرائيلي. السؤال أنه كيف هذه الأحزاب تذهب إلى الكنيسة وكيف تواجه، يعني بأي مشروع سياسي هو الأهم باعتقادي. يعني مجرد وجودنا في الكنيسة هذا يعني أن نحن نؤمن بالتأثير وفي تغيير السياسات بالمناسبة. يعني مسألة أنه خطاب التأثير كتير فضفاض وكتير مغلوط أيضا بمسألة تؤثر وكيف محدودية الموضوع.
1: ولكن هذا مطلب شارع.
2: شو يعني مطلب شارع؟ يعني شو يعني تأثير؟
1: اليوم هناك من يعني يلوح باستطلاعات الرأي وأيضا معاهد الدراسات والأبحاث بأنه أكثر من 60-70% من المجتمع العربي بده خطاب التأثير.
2: حلو، خطاب التأثير يمكن أن يكون من المعارضة عندما يكون في أعضاء كنيسة. لما كانت 15 عضو كنيسة كان تأثير. السؤال أنه كيف تعرف التأثير السياسي؟ لا دي كتير فضفاض. في العلوم السياسية لما نتحدث عن تأثير اليوم تحكي عن مجتمع فلسطيني اللي هو جزء من الكل الفلسطيني يحمل هذه القضية أيضا، في أروقة الكنيسة يتحدث ضمن سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يتحدث من لا شيء يعني. يعني وإسرائيل تريد ذلك، أن تحول عضو الكنيسة إلى خدماتي، معزول عن قضية، معزول عن هذا الصراع، وبالتالي يتحدث فقط عن تأثير ما تفرضه القواعد السياسية الإسرائيلية. وأنا باعتقادي هذا إخفاق، أن ننحاز فقط إلى هذا النقاش يعني. إنه طيب. أن يعني ونقطة أخيرة أيضا بمسألة إنه المشروع السياسي، أحيانا ممكن إنه نشعر وكأنه إحنا نتحدث فقط يعني بمحدودية إنه لدينا أصلا مشروع سياسي أو غير. إنه إذا الحديث فعليا بعد 7 أكتوبر إنه أسس إلى مرحلة سياسية مختلفة، وإنه هنالك أدوات مقارعة جديدة مع الإسرائيلي، فالسؤال الأهم باعتقاد اليوم بأي مشروع سياسي تقارع طيب. وتواجه.
1: وهذا المشروع عمليا يأخذني علي إليك يعني، عمليا لا نعلم كيف يمكن أن نقيم الخطأ بمقال سامي أبو شحادة الذي يحاسب عليه، أم برده وخطأه في الرد على اللجنة المركزية للانتخابات بتراجعه عن المقال. وهل اليوم بتت الكنيسة يعني مشروع سياسي الذي يجب أن تقدم تنازلات وتتراجع عن الرواية كي نكون جزء من اللعبة السياسية؟
0: الكل نشوف أدهم، بس هنا في عندي ملاحظة على مسألة التأثير بدقيقة وأقول إجابة على سؤالك. هي قضية التأثير، إنه إذا أنت التأثير هاي الكتلة اللي بتعلق فيها الكتلة الانتخابية اللي بتعلق في العرب، إذا أخذتهم في سياق حسابي انتخابي منزوع من سياقه السياسي، من برنامج سياسي منظم، هذا التأثير يصبح تأثير يخدم إسرائيل بيخدمناش. يعني إحنا كل خطاب التأثير في الآخر أثر فينا لصالح ما تريد ابتزازنا في المؤسسة الإسرائيلية والأحزاب الدينية والصهيونية الفاشية. ولكن التأثير إذا كان فيه له برنامج سياسي، يعني شفنا مرة كان في عندنا 15 عضو كنيسة القائمة المشتركة كله راح تم الاستثمار فيها في جيب جانس في حينه، مش لصالح إنك أنت هاي القوة كيف نهاية تكون فاعل وقادر على طرح برنامج سياسي. فهذا نقاش طويل يعني، وكان في تعثر للأسف لم يعاد ترميم القائمة المشتركة بنسختها الرباعية، وتابعنا إحنا أمام تهديد. ولكن اللي بيقول فيش جديد بعد 7 أكتوبر، لا في جديد، مش بس على مستوى الأدوات، لا بمنطق التفكير حتى في بنية المؤسسة الصهيونية نفسها. احنا أعطيك مثال بسيط، احنا كنا الاعتقال الإداري نسمع عنه شيء متصل في الضفة الغربية وين في احتلال. الآن احنا عندنا عشرات المعتقلين الإداريين كان فيما بعد 7 أكتوبر.
1: طيب السؤال بس. أليس علينا مثلا هنا نعود إلى النقطة، طيب نعود إلى النقطة الأساس يعني، مقال سامي أبو شحادة تحديدا الذي يدان فيه وعليه عمليا هو خالي من أي مضمون قد يؤدي إلى شنقه، خلينا نقول يعني عمليا بعد 7 حتى من أكتوبر. يمكن أن يكون مستفز صحيح. ولكن ما هو مستفز أكثر، توقيت الخطاب أم تراجع سامي وتبنيه عمليا الرواية أو السردية الإسرائيلية بإني أنا عم غلطت أعتذر؟ وهنا عمليا ألا يأخذنا هذا إلى المكان وكن الكنيسة هي المحل الوحيد السياسي النضال الذي يمكن أن ندافع عن قضايانا؟
0: أنا أدهى مش هيك السؤال بشوف قبل ما أجاوب عليه، مش هيك السؤال. هي القضية مش إنه شو كتب في المقال، كل أي حدا برجع للمقال بشوف المقال بشوف فيش فيه شيء.
1: إذا لماذا تراجع
0: الآن؟ بس الآن سأقول لك شو أنا ما يعنيني السياق والظرف، السياق والظرف بمعنى هاي الفكرة بس بدي أوضحها خلي المستمع مهم يسمعها. الآن تم البحث في سيرة سامي أبو شحادة بالمنطوق والمكتوب من سيرة أبو شحادة لإيجاد ثغرة من أجل تصفيته، واللي بيرجع للمقال بيكتشف إنه ما في شيء اللي ممكن يدين الرفيق سامي أبو شحادة على ما كتبه على مقال في 8 أكتوبر. ولكن شوف اختيار أي مقال، أي مقال اختير لسامي من أجل إدانته، هو المقال المتصل بحدث الأكثر حساسية في الوعي الجمعي الإسرائيلي. وهذا خطورته في المرحلة القادمة بالمسار القضائي، إنه هل كانت المحكمة ستلغي القرار ولا لا. يعني أنا شو قصد أقول، في هنالك تدفع الفاشية الدينية الصهيونية باتجاه تصفية سامي أبو شحادة، فاختارت مقال متصل بأكثر حدث بثير حساسية المجتمع الإسرائيلي. وهنا إذا ما التقت حساسية الفاشية مع حساسية المجتمع فيما يتعلق في الحدث، يعني عندك في عندك فاشية وجدت بأنه 7 أكتوبر شرعي ما يشرع فاشيتها، وفي عندك حساسية ولدها 7 أكتوبر. إذا ما تقاطعت الحساسية والفاشية هذا معني أنه سامي أبو شحادة.
1: ولكن المقال لم يحمل أي دليل،
0: لم يحمل أي مقال. ولكن
1: المشكلة الآن سامي وكان اعترف أنه كان في هناك خطأ في توقيت المقال، وكان يقول لإسرائيل لحظة يا جماعة أنا غلطت، يعني وكأنه يستنجد كي يدخل إلى الكنيسة. السؤال هل الكنيسة اليوم بات المنبر الوحيد الذي تحاول الأحزاب من خلاله فقط طرح البرنامج السياسي، ما يدل عن عجز خارجي حتى مشروع لبناء مؤسسات لجنة متابعة غيرها؟
0: طيب سؤال مشروع عدم. أول سامي أبو شحادي ما فنده فيما يتعلق في المقال هو أجا قال إن أنا كتبت مقال في 8 أكتوبر اللي كانت مآلات الحدث ما زالت غير واضحة. إحنا لم نتعامل مع الحدث قائم لليوم الحدث حدث الحرب، ولكن بمعنى كثير من الكتاب في المنطقة العربية اللي حاول يقدم

0: تحليلي للسابع من أكتوبر بالأيام التالية من السابع من أكتوبر اكتشفوا أن استعجلوا في فهم الحدث وفي فهم مآلات الحدث وفي فهم تفاصيله. والآن الرفيق سامي أبو شحادي بيحاول يقول مثل ما كثار قالوا أيضا، ولكن السياق أنت بتيجي الآن بتقول لي طب هو ما عندنا معركة، بس هي معركته الحالية. تمام. أنا أنت إذا بتقول لي، أنا ليش بقول لك مشانك، أنا حكيت الفكرة مهم المستمع يسمعها، إذا ما خدتش معركتك على الشطب في وجودك في الكنيسة سيترتب على الشطب حظر لأي فعل سياسي خارج الكنيسة.
1: طيب وهنا عمليا يأخذنا النقطة بإمكانك التعقيب، هل الأحزاب اليوم باتت رهينة للعبة السياسية فقط عن طريق الكنيسة بسبب عجز في تشكيل أو إقامة قائمة مشتركة، البحث عن أدوات خارجية لربما نضالية أخرى، لذلك بات الحصار أو لربما قضية الشطب كأنها قضية مركزية أساسية، في نهاية المطاف هناك محكمة.
2: صحيح، تمام. نحكي برضو هون شوية وقت، بدنا نحكي عن أكثر من محور. أول إشي أتفق على جزئية أنه البحث عن مسألة 7 أكتوبر حتى يكون كبش فدا هذا المتهم وبالتالي يخوض معركة شطب. أنا أتفق أنه إسرائيليا استسهال مسألة محاصرة الفلسطيني وعمله السياسي في 7 أكتوبر بدون شك، هاي أتفق عليها، لأنه أسهل قانونيا أسهل سياسيا في حال فضفاضة أيضا في التعاطي القانوني. يعني اسأل أي قانون اليوم حقوقي من حرب الإبادة لليوم، ما فيش مرجعية قانونية تفهم أنت كفلسطيني ما المسموح والممنوع. يعني هذا بقرار سياسي أيضا، أنه محاولة يعني فرض حالة فضفاضة، أنت مش عارف شو مسموح لك بين قوسين. الأمر الآخر بدون شك، يعني أنا لما أتحدث أنه الأدوات تبدلت بفعل المحطة السياسية، يعني هذا ما يمكن إنكاره، ولكن لا يعقل أنه الإسرائيلي يفرض علي أنه صراعي معه بدأ بسبعة أكتوبر. أنا لا أقبله كفلسطينية، صراعي واضح من وين بدأ تاريخيا.
1: كيف يمكن أن تقاوم عمليا، كيف يمكن تقاوم هذا المشروع، هذه الفكرة الإسرائيلية؟ التوجه الإسرائيلي واضح، حتى اليسار الإسرائيلي ما تبقى من اليسار الإسرائيلي الليبرالي غير قادر على مواجهة يعني التوجه الجديد في الدولة.
2: صحيح. خلينا بس يعني بالنسبة للسؤال الأول، وسأعود إلى هاي النقطة مهمة جدا أيضا، وبالتالي أنا أقول إنه معركة الشطب مهمة لأنه الحديث عن مسار السياسي فيها وليس مسار التمثيل. يعني أنا قد يكون أنه لا أتفق مع جزئية أنه معركة الشطب هي الأهم اليوم من أجل وصول للكنيسة، يعني أكيد لا. أنا باعتقادي أنه المعركة على السياسي وعلى المشروع السياسي وبالتالي على الموقف السياسي، لذلك أقول أنه الأهم ما يرافق هذا المسار أنه بأي خطاب سياسي أحاجج الإسرائيلي انه في ما هي، يعني هنالك ارضيه قانونيه وارضيه سياسيه، نتحدث عن مقال نتحدث عن اي شيء، ليس يعني مش حصرا اليوم عن القضيه المطروحه، بحكي بشكل عام انه الاخفاق في تعاطي الاحزاب العربيه في مساله الشطب كمساله سياسيه بحته، وبالتالي هي فرصه تاريخيه لنا انه نقارع على الموقف السياسي. وانا باعتقادي انه هذا التراجع سيؤدي إلى يعني
1: ولكن إذا شطب
2: لمعادلة التبعية الإسرائيلية،
1: إذا شطب أيضا سامي أبو شحادي على كتابة مقال تحليلي،
2: نعم،
1: فخطورة الشطب كمان لها انعكاسات على كل من يريد أن يكتب. ليس
2: صحيح هذا، أنا وبالتالي قلت الأهم هو المسار وليس النتيجة. يعني الإسرائيلي اليوم أمامك تتصرف بحالة جنونية واضح، يعني قد نتوقع أنه أيضا الشطب تقبلها المحكمة تماما، ولكن بذلك على الأقل أن تكسب المسار السياسي، أن تكسب الخطاب والمشروع السياسي التي تتحدث به مع الناس، ولا أن تعيد الناس إلى نقطة الصفر في السردية الإسرائيلية في التعاطي مع 7 أكتوبر. طيب. أنا لا أوافق على ذلك، وهي خطورة كبيرة أيضا أنه كيف الحزب يتصرف أو هاي الحركة أو هذا الشخص في التعاطي مع هذا الموضوع. نقطة أخيرة
1: لو سمحتوا باختضاب الفاصل يداهمنا.
2: تمام بعد الفاصل.
1: طيب خلونا نطلع على فاصل الأول الإعلاني، نواصل وإياكم بعد قليل في طاولة الجمعة. أشكركم، ابقوا معنا طبعا، فاصل ونواصل.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا، ليش خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظر العام أو امتحان نظريا خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع

0: شروط الحملة.
1: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في برنامج طاولة الجمعة حول شطب القوائم العربية وإنعكاساتها وقراءة أيضا بهذا المشروع. ومرة أخرى أرحب بعلي حبيب الله نيفين أبو رحمون، نواصل وإياكم طبعا الحديث وأيضا مناقشة ذلك. عمليا هل يمكن القراءة أولا من خلال كل مسألة الشطب بأن حدود المناورة السياسية باتت محدودة يعني؟ والسؤال المطروح عمليا، كيف يمكن للأحزاب اليوم التعامل في إطار هذه المساحة الضيقة بين طروحاتها، برنامجها السياسي، بين قضايا الناس وهمومها، وبين اللعبة السياسية من الجهة أخرى؟ يعني أنت بدأت في نقطة وهي هي تستوقفني اليوم، حتى من يعني يحاول أن يتماشى مع الخطاب الإسرائيلي هو أيضا يعني في دائرة الإقصاء.
1: تمام صحيح، يعني أدام يعني قلت لك شطبة الموحدة، وبالتالي هذا يجب أن يقرأوا. يعني سابقا آخر انتخابات كانت نسبة تصويت فيها غير مسبوقة في داخل المجتمع الإسرائيلي من عام 81 كتعبئة لأنه الحكومة السابقة بنت لبيد كانت تقوم على ائتلاف عربي. هذه رسالة في حينه كانوا للإخوة الموحدي، وهذه الرسالة الأخرى في الشطب. قد يلغى الشطب صحيح، ولكن الرسالة بتصلك أنه كمان غير مسموح لك تكون شريك في صنع القرار في دولة إسرائيل في ظل يهودية الدولة. هاي لازم تكون مفهومة وبدها مراجعة. أنا ما أريد أقوله في هذا الموضوع أدهم أنه موضوع الشطب، أنه الشطب دائما كان موجود، بس الآن الشطب عم بيكون عم بيخاطبك مش ظهرا لظهر، عم بيخاطبك وجها لوجه، عم بيقول لك اسمع وفق النظريات الاستعمارية، عم بقول لك أنا السيد ومش قابلك عبد في المنزل عندي، بدي إياك ترجع عبد في الحقل. تمام، تعرف عبيد المنزل وعبيد الحقل، عبيد المنزل اللي هن بيلبسوا زي سيدهم بنكتوا زيه بوكلوا من أكله وكذا الخليل. حتى هذا بديش إياه. الموضوع واضح الآن. أنا أقول نحن في الداخل الأحزاب والقوى العربية في ملاحظتين: لم يعد تعاطي الأحزاب العربية رغم خلافاتها ورغم اجتهاداتها لم يعد بمستوى التحدي نفسه، لم يعد بمستوى التحدي. تحدي الرسائل اللي عم ببعث لك إياها الشطب، مش الشطب لذاته بمعنى الإجراء الانتخابي.
0: لا الشطب أنا أريد أن
1: بمقولته السياسي.
0: أنا في قراءتي للشطب وعملية ليس يمكن القول بإمكانكم أيضا مناقشة ذلك. الشطب وليس فقط للقوائم العربية، الشطب ورسالة يمكن لكل عربي بأنك أنت يعني.
1: أنا كنت قلت بقول السياسي.
0: حتى المحاضر، حتى الطبيب، حتى اليوم يعني الكل ملاحق. الكل ملاحق.
1: هذا شو معناه؟ هذا معناه إنه أنت تعاطيك واختلافك واجتهاداتك واللي بدي يكون برجماتي واللي بدي ضله على خطه، هذا كله لم يعد بمستوى التحدي. بما معناه أدهم إنه هذا الجسد في الوعي السياسي في الموضوع في الكنيسة، هذا القميص بدأ يضيق على جسد واقعنا حرفيا بدأ يضيق. وبالتالي ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا إعادة النظر، عدم إبقاء الوعي السياسي المحصور في سؤال الحزب والكنيسة. لا يمكن أنت تحتاج إلى إعادة تفعيل
2: سياسية. هاي
1: لدينا مؤسسات في الداخل يجب إعادة بعث ودب الروح فيها وتفعيلها سياسيا، المجتمع بمؤسساته بجمعياته بأحزابه البرلمانية وغير البرلمانية، والاستعداد لمواجهة المرحلة.
0: كيف يمكن عندما نرى الأحزاب حتى الآن يعني منشغلة في سؤال واحد بين المشاركة والشطب وترتيب المقاعد في قائمة، والناس تعلم جيدا بأنها في أزمة حقيقية؟ يعني أقولك الناس خايفة يا عمي.
1: صح أدهم، بس أنا بتسمحي لي آسف نيفين، بس أدهم هي الأيام هاي ما بدك تحل فيها كل مشاكل.
0: لا طبعا
1: بس الآن مرتبطة بالشطب بس في شغلة مرات يتناسى. هاي الانتخابات في إلها، أنا ما بقولش لها خصوصية، كل انتخابات هي استثناء بذاتها، ولكن هذه الانتخابات مش مشكلة إنه العرب اهتمامهم فيها والأحزاب العربية، مشكلة هاي الانتخابات الإسرائيلية تحولت إلى مشروع العرب في المنطقة. يعني سؤال الشطب في سياق هذه الانتخابات هو سؤال بذاته ببعد السياسي، ولكن أنا ما أقول هذا بحكي على المستوى
0: المنظور. وهنا

0: أنا بفكر أنه هاجس الإسرائيلي إسه هو الأمن، مخطط الضم، حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واحدة من أدواتها هي كيف تتعامل مع الفلسطيني بالداخل بدون شك، بس يعني حصر كل المشروع الإسرائيلي التوسع والاستيطاني فقط يعني أيضا في التعاطي مع مسألة الشطب، يعني هذا مش بالضبط دقيق. كمان مسألة كتير مهمة، أهون إيش الأحزاب العربية اليوم تقول أنه إسرائيل تغيرت بعد 7 أكتوبر، إسرائيل قوانينها سياساتها، وبالتالي في تضييق وفي ملاحقة سياسية. هذا جيد. السؤال، هل نحن يجب أن نتغير أيضا؟ يعني أنه عندما أتحدث عن المشروع السياسي عم نتحدث أنه كان في حرب إبادة، كيف تتغير الأحزاب العربية
1: خلينا
0: في ظل حرب
1: سؤال.
0: الإبادة؟
1: بدي أجابوني عليه، بس عندي سؤال مهم جدا لإليك نيفين، لأنه بلشنا في سياق نقطة مهمة. السؤال، هل أثبتت تجربة المشاركة في الائتلاف وقدرة العرب على التأثير، أم كشفت حدود التأثير المسموح لهم؟ بمعنى منذ دخول وبدء خطاب التأثير وجزء من الائتلاف وبيت القبان والمشترك إذا توصي وكذا وهيك، فهم اليمين أنه عمي لا، كل لايك ممكن تتحاسب عليه اليوم وهو اللي ناقصيك برا، لأنك أنت صرت جزء من اللعبة اللي ممكن تأثر وتغير فيها سياسات حكومة.
0: أنا كنت بشوفها بطريقة تانية، أنه بالعكس تماما، كل خطاب التأثير كشف عورة العمل السياسي الفلسطيني وليس إلا
1: كيف؟
0: يعني كيف؟ لأنه ما فيش أرضية سياسية ثابتة وواضحة، بمعنى أنه في تجارب، أوكي كان في تجارب من البلوك حسام
1: لكل
0: الجسم المانع لحد اليوم، كلياتها بمسميات الأحزاب العربية كلياتها قاطبة، وأنا مسؤولة عن كلامي، عولت أحيانا على توصية أو عولت على دعم خارج الحكومة وإلى آخره، إلى حين وصلنا إلى اليوم اللي اليوم الموحد يتحدث عن ذلك بشكل يعني واضح وصريح. هذا المختلف شوي عن باقي الأحزاب. قد يكون إنه
2: جذريا
0: بيكون عندما تحمل الأحزاب الأخرى مشروع سياسي آخر، وبنفعش بس نقول إنه هذا الخطاب يعني لا يحمل في طياته عمليا جدوى لأنه غير محصور في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدون ما أنا أطرح مشروع آخر.
1: لكن هذا المشروع اليوم مرتبط عمليا. طب ما هو السؤال عمليا اليوم لما الناس يشتغل لك، يا عمي حليلي مشكلة الجريمة والعنف، حليلي مشكلة هدم البيوت، حليلي مشكلة الميزانيات، حليلي مشكلة وين أسكن، الموضوع يعني هذا مطلب ناس. لا كيف لا. اليوم الأحزاب بدها تقول أنا غاد والناس بدها إشي ثاني؟
0: شوف، أول إشي هون عشان إحنا مش كمان نخربش الناس شوي، نحط هيك ضوابط للنقاش. أول إشي بنحكي عن انتخابات كنيسة، في محدودية لتغيير السياسات وجدواها بالسنوات الأخيرة، لازم نكون واضحين ونحكي أنه إحنا هناك من أجل تغيير سياسات إسرائيل الصعبة والظالمة والمستبدة بحق شعبنا الفلسطيني أينما تواجد، بما في ذلك المواطن الفلسطيني في الداخل. ثاني إشي أنه مهم جدا أيضا، أنا دائما بحكي هذا الإشي، في الفعل الانتخابي مهم، ولكن الأهم أنه المشروع والخطاب اللي أنا بوعي الناس من خلاله. عند يعني وصلت الناس تسأل عن مشروع التأثير وكأنه جزء من الحكومة فقط، أنه هذا يتحمل مسؤوليته كتار، ليس فقط اللي طرح أنه مشروع التأثير من داخل الحكومة. عشان نكون واضحين، يعني اليوم الأحزاب أصبحت كل عملها مرهون في قواعد اللعب الإسرائيلية والكنيسة، وأنا باعتقادي هذا إخفاق. يعني إحنا اللي كنا في الأحزاب ولليوم محسوبين على الخط الوطني، يجب أن نتحدث عن ذلك بشكل واضح من أجل أن نلملم ما تبقى وأن نستعيد يعني تصويب العمل السياسي وأيضا المشروع السياسي. وبالتالي يعني شو الإجابات للناس؟ نعم الناس تحتاج إلى هذا الأمن الشخصي، الأمن الجماعي، تثبيت وجودها، ولكن كيف يمكن أن نجيب أيضا ابن مجد الكروم على كل مسألة بناء البؤرة الاستيطانية؟ أنا باعتقادي كلها مسائل سياسية، كلها مرتبطة ببعض، ويجب الحديث عنها وكأنها كتلة سياسية واحدة، والعمل السياسي يندرج من هاي القضايا العالمية.
1: نعم، السؤال عمليا علي، كيف يمكن أن تضع معركة الشطب الأحزاب العربية من جهة بين يعني التمسك بالموقف الوطني والبيانات والبرنامج السياسي، وفي المقابل بين حماية التمثيل من جهة أخرى التي تسعى من خلاله عمليا إلى تواجدها أو إلى بقائها السياسي؟ لأنه هناك شعور حتى بأن الأحزاب باتت تبحث عن الكنيسة كضمان لتواجدها السياسي أكثر وحماية، كون الحصانة البرلمانية، وهناك من يضع اليهود في القوائم للبحث عن هذه الحصانة بالظروف الحالية.
2: لا شوف، تمام، أنت الآن لو سألتني أنا كتجمعي باجي بقول لك أنه أصلاً التمثيل مهم. لماذا التمثيل مهم؟ لأنه يجب أن يكون عرب يمثل العرب في هذاك المكان. ولكن التعاطي مع الأحزاب كأنها كلياتها موجودة صارت في سياق واحد أو في نفق واحد فيما يتعلق في
0: العلاقة. لا ما حدا حكى هيك علي، احنا قلنا انه فيش مشاريع سياسية واضحة اخر 10 سنوات.
2: لا في شيء واضح.

0: مهم نحكي هذا الاشي.
1: يعني انا ممنوع افهم الفوارق لازم نضل نشوفها. بمعنى ادهم تاريخيا احنا بنحكي الاحزاب العربية في الداخل هي احزاب غير سلطوية، وهذا على نقيض فكرة الحزب عموما عشان تكون عارف، بحكي فكريا الان، هي احزاب غير سلطوية. اجى حدا قرر يكون حزب سلطوي اللي هي القائمة الموحدة، بمعنى طارحة برنامج الآن أنا بدي أكون جزء من التأثير نظرا للظروف الحارقة اللي بعاني فيها مجتمعنا. ومن شان هيك بتشوف في هاي الشعبية لحالة الموحدة بخطاب منصور عباس، مش أنها الناس ده تمنحه الثقة، الناس ده تمنحه مخاوفها، وهذا إشكالي. وبالتالي لا، في أحزاب قاعدة بتقول لا لا بلاش، مش داعي، إحنا لا يمكن أن نكون جزء من السلطة، لا يعني ليش نتغير إذا إسرائيل ما تتغيرش.
2: ولكن الموحدة أيضا تتهم الأحزاب الأخرى بأن مشروعها لا يختلف، ويمكنك الإجابة أيضا بأنه من يريد أن يكون جزء من أي حكومة في إسرائيل كي يحصل على على على اللي تحدثنا عنه حقوق مدنية، لا يختلف عن من يعني أراد أن يترشح لرئاسة الحكومة، وهناك على يعني على السلم رقم 10 أنت في الدرجة، وبين من كانت جزء من جوش حسام عمليا في عام 93، في الآخر كلها نفس اللعبة.
1: لا لا، السياقين بيختلفوا لسبب بسيط جدا، بس خلينا نوضح للمستمع. أول شغلة إنك تتناور من شان تبتز حدا كان يعتبر في حينه صوت الرئاسي، صوت الرئاسي كان يصوت بشكل مباشر لرئيس الحكومة إنه العرب هن عبارة عن خزان بجيبته، كان ضاش سياق آخر. أنا تحدثت عن فكرة إذا تحولت إلى حزب سلطوي، يعني أنت بدك تشارك في الحكومة، بناقش سياسي الآن. إذا تحولت هل فعلا ستصبح سلطويا في الحكومة؟ هل فعلا ستستطيع أن تشارك في صنع القرار؟ لدي تقدير ولدينا تقدير نحن كمان في التجمع إنه طالما إسرائيل تعرف حالها بهذا الشكل وفي ظل هذه المنظومة، حتى لو فت على الحكومة، حتى لو فت على الحكومة لن تصبح سلطويا ولن تشارك في صنع القرار. هي مسألة أساسية، هذا تقدير، هذا رهان عندي. يعني ما لازم تعرف هذا النقاش بس يفتح بيصير مناكفات، لا ما عم بناك، فأنا عم بقول لك هذا رهاني وهذا تقديري. السؤال الآن بالأيام القادمة احنا اللي عمانه منأكد عليه قضية انه احنا ما نتطلع على الشطب بوصفه اجراء قضائي، انما يجب النظر اليه كمقولة سياسية ورسالة واضحة قادمة من المستقبل. انا اللي بدي اقوله كالتالي، هؤلاء اللي صوتوا على قضية الشطب وان كانوا المحسوبين على جمعيات واحزاب سياسية هم مسودة عن مستقبل اسرائيل. هاي مسودة عن مستقبل اسرائيل. هو السؤال لا في الكنيسة الآن، المعركة متصلة في عملية شطب، ولكن أنا أتحدث بالمدى المنظور، مش في الكنيسة، الموضوع صار متجاوز، نحتاج إلى تنظم.
2: نعم.
1: تنظم
2: وإعادة. السؤال كيف يمكن تفضلي؟
0: بدي أوضح مسألة بمسألة التعاطي مع الكنيسة ومسألة المشاريع يعني المطروحة. بدي أوضح شغلة، واضح إنه الموحدة هي يعني القائمة الواضحة بتقول لك أنا رايحة لهناك مآمنة إنه غاد بالحكومة. طبعا هذا خطير، يعني احنا تجاوزنا هذا النقاش إسا شو خطير وشو لا، لأنه برجعنا لنقطة الصفر بأنا كيف بدي أعرف دوري كفلسطيني بالداخل والمشاركة السياسية ضمن أنا بسميها المواطنة المعلقة هاي، يعني إنه المشاركة السياسية مرهونة فقط بالولاءات وبالقواعد اللعبة الإسرائيلية.
2: عندي سؤال ما هي الخطورة بين الخطوة الأولى أن تكون في الكنيسة وبين كمان الخطوة الثانية في القدم، يعني عمليا أن تكون في داخل دعم للحكومة؟
0: حلو، أنا بدي أحكي من تجربة
2: أو انتزاع حقوق
0: يعني
2: من
0: كمان
2: الحكومة.
0: مهم الناس تسمع هذا الإشي. احنا نروح للكنيسة، أنا كنت لما كنت عضوة كنيسة في ظل هذا المكان الغريب اللي بعطيك شعور أنه أنت جاي في مهمة، يعني أنك تغير سياسات، مهم جدا أنك تكون فاهم جدوى وجودك هناك، انه في ارضيه قاعد عليها انت صح، انت موجوده تمثل الناس في قضايا معينه ضمن ضوابط عمل سياسي معرفه ضمن علاقتنا مع هاي الدوله، ليس الا يعني انا باعتقادي في خطوط حمراء كيف تتعاطى مع الاسرائيلي ومع العمل السياسي والمشاركه السياسيه. ولكن وهون نقطه مهمه، انا باعتقادي هذا يعني الانزلاق ايضا وتراجع الاحزاب الاخرى، واكرر تراجع الاحزاب الاخرى في الاجتهاد في تطوير البرنامج السياسي وحمل المشروع ومقارعة من يفرض هذا المشروع وكأنه تحصيل حاصل، واليوم الناس عم تطلبه، هذا أهون إيش نقول إنه
2: ولكن
0: الناس عم تطلبه.
2: ولكن على الأقل ناس يعني الناس تسأل اليوم الأحزاب وكل الأحزاب تسأل عمليا لماذا أنت يعني خطاب إسرائيل دخل إلى بيوت الناس، والناس تسأل اليوم الأحزاب لماذا أنتم ذاهبون إلى الكنيسة، نريد منكم إجابة، نحن نريد تأثير، نريد حقوق، نريد كذا، هناك من أقنعهم بأن هذه الجدوى.
0: قد تكون كل مسألة الجدوى مطروحة للنقاش أيضا. صحيح. يعني أدهم، لأنه اليوم حتى تغيير السياسات بشكل عام أصبحت ضئيلة عشان نكون واضحين يعني. ولكن أنا أتحدث يعني بدي أكمل الفكرة أنه كل مسألة تراجع الأحزاب مقابل يعني هذا المشروع عم بتقدم شوي بمسألة أنه بتحدث بمشروع على الأقل. في مشروع اليوم أنه أنت تحكي مع إسرائيل بمشروع يعني كنا نحكي فيه قبل 20 سنة، هذا يعتبر إخفاق، يعتبر

0: بر أنه في مسألة لازم اليوم نعيد النظر فيها. نتحدث عن عمل سياسي بعد حرب الإبادة، لا يعقل أنه نشوف إسرائيل بعد حرب الإبادة وما نشوف عملنا السياسي بعد حرب الإبادة. لذلك أقول لو أنه في حصانة سياسية مؤسسة على المشاركة السياسية أيضا في مؤسسة عملنا السياسي خارج أروقة الكنيسة إلى جانب، عم بحكي كطرح بديل يشكل حاضنة للناس. أو سألت قبل شوي عن حجم المناورة، باعتقادي قد ضاق حجم المناورة ومساحة المناورة، وبالتالي أصبح سؤال المشاركة السياسية خارج الكنيسة بموازاة ذلك سؤال ملح اليوم أكثر من أي مرحلة أخرى، أنه كيف ننظم نفسنا. وأنا باعتقادي أنه كل مسألة المشاركة السياسية ومؤسستها كعمل ميداني عابر للحدود والتجزئة أيضا فلسطيني فلسطيني، وماذا نريد فعليا اليوم إحنا
1: علي. بدنا نتوقف لفاصل صغير كمان، نطلع لفاصل إعلاني ونواصل وإياكم. تذكروا أن توقفنا لنواصل وإياكم بعد قليل في برنامج طاولة الجمعة.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5,999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: إذن نجدد التحية، نواصل وإياكم في برنامج طاولة الجمعة للنقاش بشأن شطب القوائم العربية وأيضا حدود المناورة السياسية المتاحة أمام العرب. علي حبيب الله نيفين أبو رحمون، رحب بكم من جديد. علي، عمليا توقفنا عند كل النقاش المطروح على الطاولة، هناك مشكلة قبل أن نتحول أيضا إلى قضية الطرح التي تحدثت به نيفين، كل قضية المشروع السياسي. هناك قضية أخطر باعتقادي اليوم، عندما يرى المواطن العربي البسيط في الداخل الشطب، الملاحقة، الاعتقالات الإدارية، ملاحقة الأطباء، ليس فقط هزيمة يعني إن سميناها، لا أعلم إن نسميها بالهزيمة ولا الأقل استثناء غزة، ما يحصل في لبنان، الانهيار في سوريا، انهيار محور المقاومة، كل هذه الأمور، ألا ترى بأن هذا قد يعكس حالة سلبية ونوع من الخوف والقلق حتى عند المواطنين العرب؟ وكيف يمكن تجاوز أصلا هذه المرحلة؟ يعني الظروف يعني بطت أصعب،
4: ومش مخاوف عند المواطنين العرب، مخاوف عند الأحزاب نفسها، القوة نفسها خافت يعني. وبالتالي وين الإشكال؟ يعني بس على عاتق الأحزاب والقوى والقيادات أنه يأخذوا خوف الناس للمكان الصحيح مش للمكان الخطأ. وأنا باعتقادي مش هنيك بختلف مع تيار اللي هو تيار أصيل من أهلنا في الداخل اللي عم بأخذ مخاوف الناس للمكان الخطأ، اللي بيجعل كل سؤالنا الحقوقي. ولما احنا بنحكي على الكنيسة احنا بنحكي عن سياق سياسي متصل فيه فيما يتعلق في مواطنتنا ومكانتنا القانونية وسؤالنا الحقوقي. اللي في محاولة هناك للدفع أنه نتحول إلى أشبه برعاية، بمعنى كل سؤالنا الحقوقي يصير متصل بمدى قدرتنا على تقديم الخدمات والولاء مقابل حقوقنا، وهذا خطير. يعني هذا اللي احنا بدناش إياه خطير، لأنه هذا مسار أدهم. يعني هاي تعرف يجي واحد بيقول لك طب يا أخي خلينا نجرب، هي سيجارة حشيش بتجرب يعني وبخلص الموضوع، مش هيك الأشياء. انت هاي مسارات، هاي المسارات راح يراكم عليها، وبالتالي زي ما بيقولوا اللي بيمشي بالجنازة بيصل على المقبرة. يعني ما اللي احنا بنقوله انه نعم خوف الناس
1: ببرا، ولكن يعني على الأقل
4: بس لاحظ شوف بالبؤرة الاستيطانية
1: تلك القائمة.
4: خلينا ناخذ هذا المثال أدهم.
1: تلك القائمة قررت أن يكون لها برنامج واضح صريح لناخبيها لجمهورها وتريد أن تقنع الناس فيه، واضحة. ولكن في المقابل الأحزاب الأخرى حتى على المستوى الخارجي هي غائبة عن النشاط السياسي الخارجي، عن الحراك الشعبي، عن التواصل، يعني دعنا نقول حتى على مستوى بناء فروع، حتى على مستوى انتخابات سلطات محلية. السؤال، هل المشكلة في القائمة الثانية أم بغياب تلك الأحزاب التي لم تطرح حتى بليد الخارجي؟
4: طيب أنا بدي أقول لك شغلة أدهم،
1: يعني هل اليوم الأحزاب قادرة على إخراج مظاهرة فيها 10,000 بني أدم في الناصري؟
4: طب أعطيك مثال على مستوى هلنا. أول شغلة، في أنا برأيي بالخطاب

0: العام فيما يتعلق انه في حدا بيعرف شو بده وكانه الطرف الثاني بيعرف شو بده. انا بتسالني كتجمع بعرف شو بدي، بعرف اني انا في حدا عم بحاول يبتزني، المؤسسة الإسرائيلية عم بتحاول تبتزني وتطوعني وتنزع مني السياسة، وبالتالي بدهاش يعني أفرز قيادات بمثلوا العرب في الكنيسة أو بمثلوا العرب، بدها يعني أفرز وكلاء. يعني أنت بتقدر تشتغل حياة سياسية تنظيم الناس يصلح بدون أحزاب وقيادات؟
1: لا.
0: وبالتالي في محاولة لابتزازنا بمعنى أنه خدماتكو صارت مشروطة فولاكو. أنا عارف حالي منيح أني رافضات، بصيرش هذا قضية أنه في حدا بيعرف شو بده. منصور والموحدة قررت تشق طريق، تقول لك أنا بدي أروح في الأمور للحكومة بدي أثر من هناك، وأنا عندي تقدير وعندي رهان إني مختلف مع هذا الموضوع، بوصلش لوين بفكر منصور، هذا نقاش آخر. الأحزاب نعم صحيح، أنا بتفق معك أدام إنه الأحزاب في إخفاق وفي تراجع وفي حالة من التراجع على مستوى دورها التنظيمي في داخل المجتمع، بس إحنا شفنا مثلا، أعطيك موقف، تتذكر مظاهرة سخنين اللي نزل عليها عشرات الآلاف على فيما
1: يتعلق الاتهام للأحزاب بأنها طمستها.
0: حاولت الناس شو أن تقول، انتبه شو صار يومها، حاولت الناس أن تقول إحنا نجترح خيار آخر فيما يتعلق سياسيا في دور الشرطة وتقاعسها وتورطهم مع موضوع الجريمة المنظمة، وبالتالي مش بالاتكال على دورنا وصوتنا في الكنيسة، إنما اجتراح بديل آخر في النزول إلى الشارع. في آخر هذاك النهار الناس خلصت إلى بلدية سخنين وطالبت الأحزاب بإنه إعادة تشكيل المشتركة، يعني رجعت لنفس الناس، رجعت لنفس السقف. هذا بسوى مش بالرد عليه بالنقاش انه الاحزاب ودورها وكذا، كمان في شيء متعلق ما الذي حدث في السنوات الاخيره اللي خلى الناس يعني الناس اليوم بدها تطلع على التصويت، مش لانه في خطاب تاثير، لان هي عندها مقتنعه لازم تطلع على التصويت. ليه؟ بتشوف حالها بعد الاباده يجب ان تفعل شيء ما، وبالتالي عليها ان تصوت.
1: طيب هنا
2: لا، بالعكس هنا المسؤوليه بتصير مضاعفه على الاحزاب،
0: انه الهدف
2: الوحده مش الهدف، الوحده انه بدون مشروع سياسي مبني على اساس يعني أهمية هاي المرحلة هو الأهم باعتقادي، يعني بدون ذلك هذا بيصير تقني، يعني بيصير تقني، وبالتالي أنه غياب هذا المشروع السياسي حتى بالرغم من تشكيل ثلاثية، أنا باعتقادي هذا سيكون يعني عن جد إخفاق كتير كبير أنه كيف نواجه بهاي الانتخابات. المسألة الثانية كل مسألة النضال الشعبي، يعني تحدثتوا عن سخنين ودور الأحزاب إلى آخره، واضح أنه الناس هي من يعني بادرت لهذا النضال الشعبي الكفاح اللي بيبدأ من الشارع، من الناس، من ألمها، من وجعها، ومن ثم يعني أخذ منعطف آخر. وباعتقاد يعني أنا دائما بحكي هذا الموضوع أنه صار في حرق مراحل، يعني ذهبنا إلى تل أبيب من ثم بدون أن نبني نقابات ومؤسسات وإلى آخره، يعني التنظيم مقابل البناء.
1: لماذا نحمل فقط الأحزاب العربية المسؤولية؟ تعرف شو، خلينا نرجع آخر حزب تأسس شو كان؟
0: تجمع
1: وليد ظروف سياسية صحيح. طيب كمان اليوم في تقصير على مستوى الشارع، في تحركه في بناء كمان أجسام سياسية جديدة اللي بتتعايش أو لربما تخرج من رحم المعاناة والظروف السياسية. السؤال، هل المجتمع اليوم لديه مشكلة حقيقية سياسيا بتنظيم نفسه؟
2: حلو، نحكي عن أمرين. الأمر الأول، عندما ننتقد لأن هنالك أهمية كبيرة لدور الأحزاب، وأنا كنت بنت حزب وبعرف شو التربية السياسية اللي بعطيها الحزب عمليا للناس وللشباب والصبايا، وشو دور السياسة الحقيقي. وبالتالي عندما نتحدث عن إخفاق، هذا اعتراف بدور الأحزاب وليس العكس. الأمر الثاني، اليوم إحنا عم نتحدث عن مرحلة سياسية كتير كبيرة،
1: ولكن هناك أحزاب أيضا خارج اللعبة السياسية لم تستطع أو لم تؤثر حتى على مستوى الخارج بتنظيم صفوف الناس. يعني
2: مثل مين؟
1: كل الحركات السياسية التي لا تشارك في اللعبة،
2: يعني خارج اللعبة السياسية، يعني
1: لجنة
2: خارج الكنيسة،
1: لجنة المتابعة، يعني ليست المسؤولية فقط
2: لذلك
1: على الأحزاب لوحدها.
2: لا، أنا عادة
1: أحزاب يعني.
2: صح، عشان هيك أنا بفصل
1: رؤساء سلطات محلية اليوم لازم يكون في الاندور، في اليوم نحكي على رؤساء مجالس طلاب، في
2: لا إحنا لما بنتحدث عن تنظيم سياسي بنتحدث عن دوره على كل مستويات الميادين النضال، يعني لما بتحكي عن اكس حزب تحكي عن دوره في الكنيسة خارجها بأي مشروع سياسي، عم تحكي عن دوره في المتابعة، شو المتابعة هي من مين؟ من هاي التنظيمات السياسية. لما نحكي عن إخفاق بعد حرب الإبادة أو ملاحقة الناس وتشكيل هذا الدور التاريخي للأحزاب والتراجع فيه، بتحكي عن دور التنظيمات اللي هي جزء من المتابعة، وبالتالي في فرز سياسي حقيقي. إنه لما بنحكي إنه الأحزاب وكأنها أخذت قرار ضمني بعزل نفسها عن حرب الإبادة، يعني المسؤولية بتكون على عاتق الجميع، يعني ما بنتحدث عن حزب بدون آخر. وبالتالي لما بنحكي إحنا كأبناء للحركة الوطنية بنحكي بعتب، بنحكي بحرقة لأننا نريد لهذه الأحزاب أن تؤسس إلى مرحلة سياسية مختلفة لأن الواقع مختلف.
1: الكل كانت لديه الخشية عمليا بحرب الإبادة بالبيانات والتصريحات، هناك من غاب أيضا.

0: عن الشارع يعني لأسباب لربما تتعلق في الاعتقال، الملاحقات، التجارب، التخويف، يعني كانت واضحة، يعني الكل كانت لديه قلق عملي من هذه التجربة.
1: طبعا عم نحكي عن كل الناس لوحقت، يعني أنا من الناس اللي كمان لوحقوا في قضية ملاحقة ضدي، بس أنا بحكي أنه التنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني لما منحكي عن دورها منحكي بدور مختلف، لا يعني ما منحكي عن أفراد. الخوف هذا شرعي أصلا عن الوضع السياسي اللي راكم اللي راكمته إسرائيل في ظل حرب الإبادة، هذا واضح أنه كان والجميع يعترف بذلك. سؤال كيف تعاطينا معه؟ قد يكون أنه عدم جهوزية الأحزاب أيضا أنه كانت سبب أساسي، مش عارفة كيف تتعامل مع هذا الواقع، لا قانوني ولا سياسي، وبالتالي يعني كانت النتيجة على ما حصل. السؤال أنه اليوم أصبح أكثر وعي، أصبح أكثر إدراك على أين إسرائيل ذاهبة، حتى في حسم الصراع، حتى في قضية التمثيل السياسي في المشروع السياسي. أنا برأيي يعني بسوى أن تطرح هذا الموضوع أيضا على الأجندة.
0: معسكر ما يسمى بمعسكر التغيير وجه رسالة للعرب كانت واضحة من خلال تصويته إلى جانب عملية الشطب حتى كل القوائم، بأن موضوع تشكيل أي حكومة مستقبلية لا يمكن أن تكون به شراكة عربية.
2: صحيح، هذه واضحة، يعني قلت لك صار النقاش معنا وجها لوجه مش ظهرا لظهر، يعني فيما يتعلق. وبالمناسبة أدهم، الشرخ للصراع الداخل الخريطة السياسية الإسرائيلية على هوية نظام الدولة اللي قطعت عليه فترة معينة في مرحلة حدث 7 أكتوبر، بس كنا بنعرف قبل شو صار وحالة الاحتجاج، هذا هذا هذا الشرخ اللي موجود ولازال قائم بشكل مخاوف، إلا أنه بحاول يتقاطع في تسويات على حساب العرب. عشان هيك أنا ذكرت في قضية أنه هاي اللجنة، اللجنة الانتخابات المركزية اللي هي أعضاءها بنتموا لأحزاب وجمعيات، هاي مش خطورتها أنها اليوم موجودة في موقع صناعة القرار، خطورتها أنها صارت تحكم أو ترسم الخريطة وتشكل المناخ السياسي اللي بيتم تعميمه. والدليل بتصير تشوف يير لابيد بيصوت مع شطب سامي أبو شحادي، وفي ناس عرب متحمسين لإله ولا قضية أنه بيمثلن وأنه يسار وكل هذا الكلام. هو إحنا تاريخيا كان عندنا سؤال أدهم، تاريخيا بالمعنى الفكري بالمعنى السياسي، انه هل حالة اسرائيل بتخلق يسارها فعلا؟ هل هذا المشروع، هذا المشروع الصيني في له يساره فعلا؟ هذا سؤال.
0: لا بس
2: اذا كنا بدنا نشوف الفروقات على الارض
0: اسرائيل محصور
2: الآن
0: الموضوع
2: الان بقول لك طبعا، اذا هاي اذا انت الان تسالني هذا السؤال كما لو انها رساله مبطنه بانه انت ما لك شركاء ولن تكون جزء من صنع القرار في حالة اسرائيل، في حالة الحكومه، هذا يجب ان يفهمه تيار بعينه في الداخل. يعني هاي رسالة يجب أن يفهمها تيار بعينه، أنه أنت إذا بدك تصير سلطوي لن تكون شريك في صنع القرار، والدليل أنت شفته في الشطب في هذه المسألة. هذا السياق الآن ما بس ما أريد أن أقوله، هي قضيتين عشان أنا أنهي فيهن. القضية الأولى أنه هذا الشطب لم يعد بالإمكان النظر لإله بوصفه إجراء بيروقراطي انتخابي بترتب عليه مسار قضائي، لم يعد كذلك. هذا هو مقول سياسي بذاته، رسالة واضحة للعرب، نريدكم هنا بلا وجود سياسي، بقاء بلا وجود سياسي، ناس إلهم تاريخ بهاي البلاد ما إلهم مصير. هذا واحد. اثنين، إنه الأحزاب والقوى في المجتمع العربي عنا كل اجتهاداتها كل خلافاتها على اختلافها لم تعد بمستوى هذا التحدي تحتاج.
0: أنا أيضا الأحزاب عمليا مهم سؤال، يعني حتى الآن لم يكن هناك مؤتمر واحد منذ 7 أكتوبر حدث، يعني صحيح بأننا نحن لا نريد ربط تاريخ النضال والصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالسابع من أكتوبر، ولكن هناك شيء ما تغير بعد 7 أكتوبر، حتى الآن مؤتمر واحد للأحزاب تقيم الوضع وتضع على الأقل دراسة أو دعني أقول علي مشروع سياسي للمجتمع العربي للجميع، توعي يا أخي ما كان، يعني هذا أخطر.
2: صحيح، يعني الفترة اللي كانت السنوات اللي مرت والوضع اللي السياق اللي كنا موجودين كلها بنعرف وعندنا ملاحظات كثيرة على الموضوع. بس عموما اللي أنا بدي أقوله كمان أدهم، ثق تماما أنه المجتمع دائما قادر على مفاجأة نفسه رغم كل، يعني أنت بتعرف إذا بتكون اللي بيشتغل سياسي على الأرض كلا لازم يكون مهم أنك أنت مش بدك تضلك تقرع مثلا الأسئلة هي كلها مشروعة والنقاش فيها، بس المجتمع قادر على مفاجأة نفسه. بمعنى خذ تجربة حالة مجد كروم، محاولة بناء بؤرة استيطانية في الروس في منطقة مجد كروم.
0: نعم.
2: شوف تنبه الناس وقدرتهم على التنظم وإنه
0: مجد كروم هناك على مبدو
2: أنا شو اللي قصد أقول؟
0: موضوع اللجان الشعبية.
2: ما دقص الموضوع نفسه أنا فاهم. بس شو قصد أقول؟ قصد أن أقول إنه دائما المجتمع بيتفاجأ بأنه هو عنده ما يجترحه كأفق متجاوز للحجم اللي احنا موجودين فيه. هاي أنا بقول كحالي، يعني أنه احنا لا بإمكاننا نعمل إشي.
0: هناك سؤال، عندما يرى الفلسطيني اليوم مثلا موضوع المفاوضات على نزع سلاح حماس التي وافقت يعني بشكل مشروط، عندما يرى الفلسطيني عمليا حزب الله في لبنان يتراجع ويقول أريد أن أتماشى

0: الحاضنة الشعبية اليوم.
1: ما بعرف إذا هاي معلومات دقيقة يعني.
0: لا يعني الوضع يعني في مفاوضات
1: يعني حزب الله يفاوض إسرائيل.
0: لا لبنان تفاوض.
1: لبنان.
0: الله يعني.
1: لبنان الرسمي.
0: يلتزم نعم.
1: لبنان المناخ الرسمي. التي تريد أن تهندسه إسرائيل تقصد.
0: بالضبط. نعم. والدولة اللبنانية. ألا يضع مثلا الفلسطيني حتى في الداخل يعني أمام هذا الواقع المعقد يقول يعني هي ممكن حزب الله عم بعيد النظر ترتيب وراقه كمان أنا لازم أعيد النظر في الداخل. حماس هي عم بتراجع لأنه في مش خوف ولا ضعف ولكن ترتيب أوراق يجب أيضا يعني ألا يشكل أيضا هذا حالة سياسية عند من الإحباط أو لربما نفس الرؤية ونفس التوجه عند الفلسطينيين في الداخل؟
1: شوف إسرائيل واضح أنها تهندس يعني كل الإقليم اليوم. هي محاولات ليس بالضرورة ما تحاول إسرائيل فعله أن تنجح به ليس بالضرورة ولكنها تحاول أن تهندس ذهنية الشعوب العربية الإقليم هوية الجغرافيا الأرض العربية وأيضا الديموغرافيا. المفاوضات المباشرة مع لبنان الرسمي واضح أنه سيكون له تداعيات على المنطقة ليس فقط على حزب الله بالمناسبة ولا على فكرة المقاومة هاي من جهة. من جهة أخرى للفلسطيني أنه أيضا إسرائيل تهندس مزاجيته يعني عندما نتحدث عما يحدث في الجليل وأيضا في كل مسألة العنف والجريمة هذا بقرارات سياسية هي هندست ذهنية الفلسطيني محاصرته محاصرة الحيز العام أيضا كيف تشعر أنه دائما في هذا القلق يعني والارتباك في التعاطي مع هذا الواقع. أنا باعتقادي الحصانة الأساسية للفلسطيني بالداخل مرة أخرى هو استعادة المشروع السياسي وطرح يعني سؤال المشاركة السياسية من جديد.
0: الثانية دهمنا الوقت أريد أن ننهي لأننا عمليا
2: قضيتي هي فيما يتعلق في سؤالك الأخير هو عشان بدون منفوت في هذا التيار وهي المنطقة الأخيرة هو قضية غياب مد وطني وانعدام وعد سياسي.
0: شكرا جزيلا لكما أشكركما على حسن المشاركة وإذا لي متابعين
1: شكرا.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي جريمة أخرى أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في كريات يام، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شاب في 24 من عمره من بئر المكسور بتهمة قتل هاشم حجيرات عمدا وفي ظروف مشددة بهدف منعه من الإدلاء بشهادته في قضية مقتل علي سواعد في شفا عمر. وبحسب لائحة الاتهام نصب المتهم برفقة شخص آخر مجهول كمينا لحجيرات قرب منزله وأطلق النار عليه من مسافة قصيرة ما أدى إلى مقتله في المكان. وتنسب النيابة المتهم إلى جانب القتل مخالفات تتعلق بالسلاح ومحاولة إدرام النار وإتلاف الأدلة بعدما حاول إحراق المركبة المستخدمة في الجريمة. وطلبت النيابة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت الشرطة أنها ضبطت الليلة الماضية قنبلتي شظايا عثر عليهما مخبأتين داخل مدرسة في بلدة طوبة الزنجرية. وقالت الشرطة أن قواتها وصلت إلى المدرسة عقب تلقي معلومات حول وجود وسائل قتالية في المكان، ونقلت المضبوطات إلى مختبرات الأدلة الجنائية التابعة للشرطة لإجراء الفحوصات واستكمال التحقيق، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد المسؤولين عن إخفائها داخل المدرسة. في ملف لبنان قال الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أنه أطلق صاروخا اعتراضيا على هدف مجوي مشبوه رصد في منطقة تتواجد فيه قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه يجري حاليا مراجعة التفاصيل ولم يتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة. بدورها ذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة وقصفا مدفعيا على أطراف زوتر الشرقية جنوب البلاد. قال مستشار المرشد الإيراني أن بلاده تتبنى الاستراتيجية تقضي بأن يكون السفر الجوي في المنطقة

0: إن بلاده قدمت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يتضمن شروطا يتعين استيفاؤها خلال 7 أيام من موافقة واشنطن عليه تمهيدا لاستئناف المحادثات. وأوضح راكج أن الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية. كما تطالب طهران بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وفتح ملف القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، بينما ترفض إدراج الملف النووي ضمن المفاوضات في المرحلة الحالية. وأضاف عرقجي أن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والناصرة 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويفا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية رياضية لكم أينما كنتم. نحن في مجلتنا الرياضية ودائما عبر أثير إذاعة الشمس 101.98 فريزة 1 FM. ترافقني في هذه الحلقة زميلة ليليان حاج في الهندسة والإنتاج، معكم نبيل سلامي. توقف الدوريات في مختلف أقطار العالم، وذلك لفسح المجال أمام المنتخبات لإجراء في أوروبا بطولة الدوري الأوروبي للمنتخبات والمنتخبات الأخرى في آسيا، أفريقيا، في أمريكا اللاتينية. المنتخبات تستغل المناسبة وتجري مباريات تجريبية. البرازيل في هذه الأثناء يتأخر 1-0 في أستراليا. يوم أمس جرت أولى مباريات الدوري الأمم الأوروبي، دوري احنا بنسميه مش بطولة أوروبا اليورو، وإنما بطولة الدوري ما يسمى دوري. النرويج فازت يوم أمس على الدنمارك 3-2، وكعادت إيرلينغ هولاند سجل هدفين. النرويج لعبت 10 لاعبين في الختام ولكنها فازت على الدنمارك 3-2. البرتغال بأداء لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، رونالدو كان ضعيف 1-0 لم يسجل. جواو فيليكس سجل الهدف الوحيد للبرتغال على ويلز. وصربيا فازت على اليونان، خسرت اليونان 2-1. هولندا ألمانيا مباراة نارية كانت، التعادل كان 1-1. المنتخب الهولندي عادل عن طريق كودي غاكبو اللي هو لاعب ليفربول في الدقيقة 92، أول مباراة يخوض المدرب الجديد في ألمانيا يورجن كلوب. على ذكر ألمانيا، كرة القدم في ألمانيا حزينة لوفاة المدرب المعروف بيتر هيرمان، مدرب لقاد عدة فرق في الدوري الألماني، كان أهمها فريق بايرن ميونخ، كان إلى جانب يوب هاينكس الأسطوري. توفي قبل 3 أيام نتيجة مرض عضال، ونحن سنتحدث عن مسيرة هذا المدرب المعروف من خلال البرنامج. من النتائج التي سجلت أيضا يوم أمس، فريق الأندورا خسر مباراته أمام فريق مالطا 2-1، ومنتخب ليتوانيا فاز على ليختنشتاين بالنتيجة 2-1. اليوم تتواصل هذه المباريات. إيطاليا مع بلجيكا اليوم، إيطاليا مع مانشيني المدرب القادم الجديد، تركيا مع فرنسا انتبهوا على 10:45 هذه المباراة، جورجيا تقابل إيرلندا الشمالية، هنغاريا أوكرانيا، بولندا أمام البوسنة، والسويد أمام رومانيا، أرمينيا تلاقي لاتفيا، ومونتينيغرو أمام قبرص. هذه مباريات الليلة. يوم أمس أيضا جرت عدة مباريات هنا في الدوري الإسرائيلي، درجة ممتازة ودرجات أولى أيضا. من ممتازة مكابي هرتسلي يخسر في ملعبه أمام كرياتجات بالنتيجة 2-2.

0: لواحد. نحن سنكون في هذا البرنامج أيضا مع يركا ومع أيضا درجات الثانية والأولى، ولكن نواصل مع الدرجة الممتازة. ريشون لوتسيون يفوز على أخاء الناصرة بالنتيجة 1-0 قبل بلاء حسن الإخاء، ورغم إبعاد محمد صباح في الدقيقة 15 لعب 10 لاعبين، ولكن تلقى هدف في الدقيقة 83. ريشون لوتسيون يفوز بالنتيجة 1-0. رافائيل عكا خسارة أخرى أمام فريق العفولة في ملعبه في عكا بالنتيجة 3-0. أحمد خلايلي بن سخرين سجل الهدف الأول. مدعين أيضا خسر في ملعبه أمام النادي الرياضي أشدود الذي يحتل المرتبة الأولى. درجة الأولى منطقة شمالية جولة رابعة كرياتي بيالك نتيجة كبيرة، فاز على أبناء جد بالنتيجة اتحاد أبناء جد 5-3. مكابن جداد عاد لنفسه وفاز لأول مرة 4-1 على المتقهقر والمتذيل فريق الرابع 4-1. مجدال عمك خسر في ملعبه أمام نوفا جليل 3-2، وفريق أبوال خضيرة تعادل أمام مكابي عروني أشدود 1-1. درجة ثانية الأخوة الشعب خسر في ملعبه أمام دير حنة 3-1. جديدي خسارة أخرى أيضا في ملعبه أمام مكابي أبناء إبطن القوي 2-1. المشهد فاز على النادي الرياضي نتانيا 3-0. أبوال يركب في القمة 3 انتصارات متتالية، يفوز على النادي الرياضي نادي كرة القدم شافو عمر بالنتيجة 2-0. مكابي عصفيا جيفعت أولغا 6-1. اتحاد ابناء كفر سميع مع النادي الشباب الرياضي شباب كفر كنا مكابي كفر كنا سابقا تعادل سلبي 0-0. وابوال دات الكرمل فاز على اورعا كيفا 1-0. نادي الرياضي نادي كرة القدم كشافة حيفا فاز على شباب حيفا او خسر اسف خسر النادي الرياضي نادي كرة القدم بالنتيجة 2-1. أبوال كوكا بيخسر في ملعبه أمام منبع الجولان بالنتيجة 2-0. أبناء جل جولي تعادل أمام حلون 1-1. اتحاد أبناء باقة فاز على أبناء عرعرة بالنتيجة 3-0. أودا شارون يخسر في ملعبه أمام كفر قاسم بالنتيجة 2-0 أيضا. الخبر الأهم ربما في هذه الحلقة أو في الأيام الأخيرة كان إتمام الوحدة التي طال انتظارها في مدينة أم الفحم التي تعشق كرة القدم. تمت الوحدة هناك مؤخرا، لا ندري كيف ولماذا في هذه الفترة، لماذا لا مش ما بداية الموسم، بين فريقي هابويل أم الفحم الذي يسعى للعودة إلى الدرجة الممتازة وفريق مكابي أم الفحم. تمت الوحدة في أم الفحم وهذا طبعا مبشر بالخير، ونحن سنكون أيضا مع سمير حميد رئيس البلدية الذي طبعا وضع كل ثقله من أجل إتمام هذه الوحدة. الأستاذ المحامي باسل جبرين سلامات عزيزي.
1: سلامات سنبيل، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني أنت تمثل فريق أبوعيل أم الفحم والمتحدث بلسانه، أولا يعني لماذا تمت هذا؟ أول شيء مبروك الوحدة، يعني هذا أمر حدث مهم جدا تاريخي في أم الفحم وطال انتظاره. كل محاولات السنوات الماضية مع الفرق الأخرى إمام النهضة ومكابي وشيمشون وبيطار فشلت المرة، وصلتم إلى طرف النفق. يعني أولا لأسألك لماذا في هذه الفترة بالذات؟
1: بداية الله يبارك فيك، مبروك لجميع أهالي أم الفحم، مبروك لجميع الوسط العربي بإتمام هذه الوحدة، الوحدة التاريخية اللي راح يكون لها يعني أثر جدا كبير وإيجابي على أم الفحم والمنطقة والوسط العربي. هاي الجهود كانت يعني من سنوات سابقة، إلا أنه يعني إحنا كثفنا هاي الجهود في الأشهر الأخيرة، وكان يرافقنا وقتها المرحوم محمد سليمان أبو شلومو.
0: مزبوط صحيح.
1: إن جلسات مع إدارة مكابي أم الفحم وإدارة الفحم الله يرحمه، ومن بعدها يعني إحنا واصلنا هذا المشروع، إلا إنه يعني هيك اللي صار في آخر فترة يعني محادثة بسيطة بين أعضاء الإدارة. إحنا يعني كلياتنا أعضاء إدارة أبو علم الفحم ومكابي أم الفحم كنا دائما يعني متواجدين مع بعض في مشاويرنا، في أفراحنا، في أعراسنا، في
0: جيران وبلد واحد طبعا،
1: جيران يعني ولا إشي، يعني بس إنه إحنا منحب فريق أبو عيل ونحب فريق مكابي من فحم. بالآخر إحنا مع كامل حبنا وتقديرنا واحترامنا لهاي الفرق العريقة اللي أسعدتنا وفرحتنا واللي يعني إحنا مربوطين فيها وهي مربوطة فينا، إلا إن الإشي اللي بيهمنا أكثر هو الوحدة الفحموية.
0: لاحظت إنه في إقبال الجمهور، يعني استوعب هذه الوحدة؟ دائما الجمهور يعني دائما بيجي متعصب، هذا مكابي وهذا أبو عيل، هذا أحمر هذا أصفر.
1: كثير كثير في هناك أشخاص من مدينة أم الفحم ومن خارج مدينة

0: مدينتي من الفحيم، اللي يعني متابعين للرياضة وأيضا غير متابعين للرياضة، اللي جميعهم يعني هيك باركوا لنا على هاي الخطوة وشدوا على إيدينا ودعمونا.
1: احكي لي عن دور البلدية المحامي أستاذ باسل، دور البلدية.
0: طبعا احنا هاي اتفاقية الوحدة كانت بين إدارات الفرق وقمنا بتقديمها لبلدية من الفحيم وطلبنا منهم يعني بركة الطريق.
1: أكيد.
0: وكان في لنا اجتماع مع دكتور سمير وإدارة البلدية يعني صباحا، يعني هيك فتنا على بناية البلدية وشفنا الموظفين كلاتهم يعني بيستقبلوا فينا وبيباركوا لنا وبشدوا على ايدينا وبتصوروا ومبسوطين. اجواء جدا يعني، وبعد ما كناش معلنين يعني. فبعد ما احنا اخذنا يعني الضوء الاخضر من دكتور سمير وقلنا له احنا جايين يعني مش جايين نوجع راسك، احنا بالعكس جايين هنا نريح عليك، احنا من الفريقين بفريق واحد هسه بدنا احنا دعمكم.
1: طيب خليك معي باسل، بدنا نشوف اذا ارتاح الدكتور سمير. بينضم الينا رئيس البلدية الدكتور سمير محمد. يسعد مساك دكتورنا.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية ومساك.
1: يعني مش بحكي لي بس انه الاجواء احتفالية كانت ببلدية، يعني استقبلتم الوفد والشباب والجماعة وكان في ارتياح، يعني بدني خور بدني هونوا عليك يا دكتور.
2: يعني انا قلت لهم، وانا فعلا هسه بتحدث انا وكل انا بعيد اللي قلت لهم اياه، قلت لهم انا بطلع على اللي صار واللي قاعد بيصير بالبعد التربوي، انه شباب واعد من المكابة من البعيل بيجو عند الرئيس، وقبل بليلة بكون متصلين لانه احنا وصلنا لاتفاق بدنا نيجي بس ناخذ المباركة. انا حسب رأيي هذا يعني هذا مش بس قرار استراتيجي، هذا برضو بناء لنموذج وحدوي اللي فيه كثير من الامل، من امل لشبابنا لشاباتنا، مش بس لبلدنا ام الفحم، لكل المجتمع العربي، انه احنا بنقدر نقعد على طاولة واحدة، بنقدر نتفاهم، بنقدر نصل لحلول قبل الرياضة وقبل كرة القدم.
1: يعني دكتور مش غريب عليك، انت جاي من حقل التربية والتعليم، واهتميت بأول ما حكيت انت قضية التربية وقضية المجتمع، هذا بعينيك عمليا، وهي الوحدة اكيد بتعمل ايه كلمة وحدة عمليا، المفروض انها توحد اهالي ام الفحم بدون عائلات بدون حارات بدون شرذمات، اليس كذلك؟
2: نعم، يعني هذا إشي أساسي بالنسبة إنه كان البعد التربوي. والإشي الثاني يعني إحنا برضو كناها بالجلسة والشباب يعني متفقين معاي، الهدف إنه يكون فريق الكبار يعتمد اعتماد كلي على فرق الصغار الموجودة، وكنا لهم الخطوة القادمة وهاي السنة الجاية وإحنا كبلدية ماخذين على عاتقنا والشباب وافقوا إنه كل فرق الصغار والشبيبة تكون تحت رعاية البلدية بكل ما تحمل الكلمات من معنى، وأنه هاي الفرق هي اللي تزود فريق الكبار باللاعبين. طبعا وإحنا كنا لهم في عنا كثير من التحديات، واحد من التحديات نعم أنه نطلع برضو بقدرات ذاتية للدرجات العليا.
1: ذكرت أنه تحت رعاية البلدية، ما كيف نترجم كلمة رعاية البلدية؟ هل بس الأمور اللوجستية ولا كمان الأمور المادية؟
2: لما بتحدث عن الصغار، لما بتحدث عن فريق الصغار والشبيبة، نعم كل ما تحمل كلمات معنا، أنا بتحدث عن أمور لوجستية أمور مالية، وبرضو الأمور بتعلق برضو ببناء كادر مهني اللي رافق هاي الشباب، فهم كيف؟ كناها من كلها. طبعا احنا يعني مررنا الاتفاقية بين الفرق الكبار، ولكن يعني هذا بكى عامل من العوامل الموجودة في الاتفاقية والشباب متفقين عليها، وبالعكس يعني باركوا وقالوا حتى لو انتم ما طلبتش هذا الاشي احنا كنا بنطلبه.
1: اخي باسل، شو بتتوقع من البلدية بعد الوحدة؟
0: اولا تحياتي لك دكتور سمير.
2: حبيبي باسل الله يمطيك.
0: احنا طبعا يعني كثير احنا متأملين خير بإدارة البلدية ورئيسها الدكتور سمير، اللي يعني يعطونا هيك الدعم المادي والدعم المعنوي المطلوب. احنا بم الفحم بنقصناش اشي، عندنا ملعب استاد السلام اللي هو جاهز للدرجة العليا، عندنا قاعدة جماهيرية جدا كبيرة، عندنا بلدية داعمة، عندنا رجال اعمال داعمين، عندنا ناس متعطشة لكرة القدم، بنقصناش ولا اشي. اللي كان انا باعتقادي ينقصنا هي الوحدة الفحموية. اليوم احنا بنحط ايدينا بايدين بعض، وفيش شيء راح يوقفنا، فيش شيء راح يمنعنا انه احنا نتقدم. احنا بانين خطط يعني مهنيه، خطط مستقبليه، في لنا رؤيه للمستقبل، كلياته راح ينبنى بخطه عمليه بخطه مهنيه، مش راح يكون الشغل عشوائي، مش راح يكون عفوي. حتى لما احنا يعني بالاتفاقيه اللي ابرمناها قبل يومين اضطرتنا لموضوع الشباب والصغار، وكنا هذا الموسم راح يستمر كما يجب لانه كان فيه التزامات يعني مع اللاعبين والمدربين، ولكن بدايه من الموسم القادم رح يكون في هناك قسم واحد وموحد أيضا لفرق الشبيبة. احنا في عندنا شبيب ممتاز.

0: يلعب في الدرجة الممتاز وفي درجات يعني عليا كثيرة. ظل انه احنا يعني نشليم البازل يعني نكمل الصورة. يعني الاشياء اللي كانت ناقصة بمكابي بالفحم موجودة عندنا، والاشياء الناقصة عندنا موجودة بمكابي بالفحم. الفريقين بيقدروا يستمروا في الدرجة الاولى وبيقدروا ينافسوا وبيقدروا يكونوا في اعلى المراتب، الا انه احنا شفنا انه الافضل انه نكون ايد واحدة وفريق واحد.
1: ما حدا خلينا نفهم باسل، الوحدة الان تمت يعني بتنقلوا لاعبين من هون لهون ولا كيف يعني الفريقين؟
0: تمت الوحدة يعني انا بزف هاي البشرة امبارح بشكل رسمي الساعة 9 بالليل، برضو يعني دكتور سمير كان اول شخص بيعرف. تمت الوحدة بشكل رسمي. احنا حذفنا التعريف تبعنا يعني ابو علم الفحم ومكان،
1: غيرت اللوجو والاسم طبعا. نعم نعم،
0: من اليوم طالع احنا ادارة واحدة، احنا اتحاد ام الفحم هو الفريق هو اللي بيجمعنا. يوم الخميس القادم من هنا انا بدي ادعي الجمهور، يوم الخميس القادم في عنا مباراة بيتية امام كرميل. هاي المباراة رح تكون يعني عرس فحماوي كبير جدا. ندعي جميع الجماهير من ام الفحم من وادي عارة الوسط العربي للحضور لهي المباراة، رح يكون كرنفال.
1: هذا هذا المطلوب. دكتور سمير بحب اسمع منك كلمة.
2: اخي نبيل انا قاعد بتمتع هيكون اسمع باسل باسل طالبي بس للمعلومة.
1: والله
2: قاعد ومبسوط ومكيف.
0: ثمرتك دكتور ثمرتك.
2: حبيبي الله ينطيك، انت ما شاء الله عليك باسل، والشباب اللي اجوا جميعا يعني من المكابي والبعيل يعني ما شاء الله عليكم، انتوا قدوة للجميع. أنا حسب رأيي يعني بدي أقول جملة اللي كانها بالآخر باسل. النجاح في الملعب، يعني إحنا عملنا الوحدة، النجاح في الملعب، ولذلك إحنا بحاجة لدعم الجميع بدون استثناء. نعم في أصداء كثير إيجابية، ولكن أصداء إيجابية بدون وقوف وتواجد في الملعب هذا لا يكفي. لذلك لازم نتواجد كلياتنا في الملعب، لازم ندعم هذا الفريق الموحد، ولازم ننطيق كل. وأنا قلت لهم السنة في ميزانية مخصصة لدعم الفرق الرياضية، ولكن أنا وعدت الوحدة استمرت، إحنا رايحين هذا المنسوب تبع الدعم المادي راح يرتفع كل سنة وسنة إن شاء الله.
1: قلت في ميزانية، كيف صارت هاي الميزانية؟ جديد فجأة ولا حصلتوا على
2: من موجودة المصادر؟ موجودة في عنا ميزانية بال2026 حددت 300 ألف شيكل للفرق الرياضية، ولكن كل المنسوب هذا راح يرتفع بوجود الوحدة إن شاء الله، ومع السنين راح يرتفع.
1: بدك تحضر المباراة يوم الخميس في كرنفال
2: دكتور؟ راح اعمل كل جهد ان اكون بالمباراة.
1: لا مجبور تكون يا دكتور، ما بيزبطش.
2: كل الجهد راح يكون ان شاء الله. تعرف الاعراس ما خلتش.
1: بزبط. اي ساعة المباراة باسيل؟
0: حتى الان ما اعلناش بعدنا بشكل رسمي، راح يتم الاعلان عنها عبر صفحة الفريق.
1: اخروها شوي عبين ما الناس تروح على الاعراس وتخلص العشمة. انت فاهم الدكتور،
0: راح تكون في المساء، راح تكون في المساء يوم الخميس، الكل سهران وثاني يوم في الشغل. راح يكون يعني عرس فحماوي كبير، اول مرة استاد السلام راح يشهد هيك مباراة، فريق واحد موحد يجمع جميع أهالي من فهم تحت فريق واحد.
1: أنا أشكركم دكتور سمير محميد رئيس البلدية، شكرا باسل تحياتي.
2: الله أقبل.
1: الدرجة الممتازة دكتور، العودة للدرجة الممتازة لا يليق بمن فهم درجة
2: ممتازة. إحنا كنت لهم أنا منطيهم سنتين ثلاثة للدرجة العليا.
1: هذا
0: إن شاء الله. ويا حبذا يا حبذا جميع البلدان العربية والفرق العربية تتخذ برضو هاي الفكرة وهذا المشروع من أجل النهوض بالرياضة وبكرة القدم.
1: تنسوش الجانب التربوي اللي أكد عليه أستاذ سمير، وهذا مهم جدا يا جماعة خاصة الشباب والأشباب.
0: الفريق مش بس فريق كرة قدم، هو مشروع رياضي تربوي.
1: أنا ما بحب تتبنى كلمة، وكمان الدكتور يعني سمعني مش كل أكثر في أوسع من كلمة فريق، نادي كرة قدم كما هو الحال في أوروبا.
2: مشروع كبير وبدنا الكوادر تكون بأخلاق قبل لعبة الفريق.
1: برافو، أشكركما بالنجاح لأم الفحم، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات. إذن الوحدة تمت في يوم الفحم، كرنفال رح يكون كما سمعنا من المحامي الأستاذ باسل الجبرين. أنا أبارك شخصيا لأم الفحم، وأنا أعتقد أنه يعني هذا أنا الأوان لكل الفرق عمليا العربية، البلاد اللي بتعاني الأمرين من سياسات تمييز واضطهاد وشح ميزانيات، ما يعني اللي فيها بكفيها، ما في مجال لبلد صغير أو أي بلد إن كان أكثر من فريق واحد، قل الفريق واحد يمثل كل بلد، وعملوا أشبال وشبيبة يا عمي بكون أحسن. خلينا نطلع فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف.

0: نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدك وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
5: نعود ونتابع، أهلا بكم من جديد. وكنا في حديث مطول مع دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم والأستاذ المحامي باسل جبرين المتحدث بلسان أم الفحم. تمت الوحدة هناك والبلدية رحبت طبعا، وعلى أمل أنه يعني يتم إقامة فريق هناك وحد كافة الأطراف في مدينة أم الفحم. وزي ما حكى الدكتور سمير يعني طلب على الأقل بين 2 إلى 3 هذا الفريق يكون في درجة عليا. في يركا منذ يعني مطلع الموسم أعدوا العدة بالفعل وكونوا فريق بالفعل، يعني يبدو لأن هذا القطار ماشي 3 انتصارات متتالية وفازوا كمان يوم أمس. وبدنا نزيد كمان مرة عن هذا الفريق، يبدو لي أنه بالطريق الصحيح. غانم كبيشي رئيس الإدارة، سلامات أخي. أستاذ غانم، يبدو مش معنى غانم، إذا من نحول على تمرة عمليا، تمرة يعني فرجت كما نقول، وأخيرا حققوا الفوز. الأستاذ أحمد حجازي ينضم إليه الآن. أستاذ أحمد سلامات.
6: الله يخليك، أهلا فيك عمي نبيل.
5: كيف المعنوية؟
6: الحمد لله منيح على ما يرام.
5: حاسك مبسوط؟
6: الحمد لله.
5: كان في عندك خوف أنت يعني، ولكن لا، حسيت بالحديث الأخير معك كان في نبرة أمل وتفاؤل، ويبدو أنه ترجم على أرض الواقع بفوز مستحق كان الأخير.
6: الحمد لله. الأمانة أنا أقول لك يعني أخ نبيل، إحنا بنينا فريق منيح، مش عاطل الفريق. إحنا كان ينقصنا بلام ومجان شمالي، قدرنا نجيب البلام اللي كان موجود السنة الماضية، والحمد لله نحمد الله منه شكره. وفي الأخ موسى طلب يعني قدم استقالي، موسى ذياب.
5: طيب ليش يعني على خلفية النتائج اللي كانت؟
6: والله أقول لك، أنا سألته تلك الثلاثي قديش أجا، قال لي 1 من 3. قلت له القرار بيدك وانت اللي بتقرر، وهذا القرار اللي أخذه.
5: اليوم مين بدربكو؟
6: عيسى جيدات.
5: عيسى عندكم مدرب. كيف كانت المباراة اللي كانت الأخيرة، يعني كيف بتشوفها، كيف قرأتها أنت؟
6: المباراة الأخيرة في عنا مأمين كان مع موسى، مأمين كوشر هو اللي أدار المباراة وأدارته على أحسن وجه يعني.
5: وهل هذا يعني الفوز عن هالشكل أعتقد بزرع الثقة والأمن والأمان بصفوف اللاعبين، خاصة عندكم شباب، يعني لما بنتصر واحد بصير معنويات كبيرة. كيف كانت الأجواء بالفريق بعد هذا الفوز؟
6: الأجواء سد وامن يعني من أول سنة الأجواء منيحة، ولكن إحنا بالمباراة الأخيرة أثبتوا أنفسهم وعنا فريق منيح. أقول لك الأمانة، إحنا عنا فريق منيح، مش فريق عاطل يعني، عنا فريق منيح، وإن شاء الله ما بنتأمل إلا كل خير لقدام.
5: بعد في مجال لتعزيز ولا انتهى عمل الموضوع؟
6: لا بعد بدنا نجيب كمان.
5: أستاذ أحمد أبو مجدي بدي أسألك أنا، أنت يعني وكأنه يعني في حواليك ناس كمان بالإدارة ولا الناس تخلت عن الفريقين؟ أنا أنت كمان بتمثل بلدي يعني.
6: في حوالي 3 4 اللي بيساعدوني الأمان يعني، هني بيساعدوني. فهمت علي؟ وواقفين إلى جانب الفريق. وعنا البلد بخير وبلد منيحة وبلد بتحب الرياضة والأمور ماشية يعني، من ناحية يعني أقول لك من ناحية مادية الأمور منيحة.
5: ميسرة يعني.
6: ميسرة الحمد لله، نحمد الله ونشكر
5: الله. يعني انتوا مباراتكم البيتية بتقام في الملعب على علمي؟
6: عندنا بالبيت ملعب بطمرة.
5: ان شاء الله بتكون فتحة خير استاذي، ان شاء الله بتكون ابو مجدي، بتمنى لكم نجاح في طمرة. يعني هيك تغيرت النبرة والحديث هيك والمعنوية مبين عالي، وانا بدي اشكرك عزيزي.
6: الله يخليك.
5: بس حلونا قضية الادارة السليمة بعدها ما انحلتش ولا لا؟
6: اي ايش
5: الادارة السليمة؟
6: شو الإدارة السليمة؟
5: الإدارة الجمعية اللي فهمت ما في مشكلة بالإدارة السليمة غير مصادق عليها، يعني ما بتقدرش تأخذ أموال الإدارة الجمعية لا ولا لا كله تمام؟
6: لا إحنا عنا منستنى بالنهى التكين.
5: النهى التكين ما هذا اللي بحكي أنا.
6: إحنا لحد 20/10/15
5: هانت ساعتها بتقدر تضخ الأموال من البلدية ولا لا؟
6: المستحق لهذا
5: المستحق يعني المستحق.
6: إحنا رايحين نأخذه يعني.
5: إن شاء الله. أنا أشكرك أم مجدي، تحياتي لكم في طمرة، إلى اللقاء عزيزي. سلامات. مش بعيد عن طمرة هيك شوي منروح للشمال، وفريق أبناء يركا يبدو أنه بترجم كل طموحاته على أرض الملعب. 3 مباريات 3 انتصارات. غانم كبيشي رئيس الإدارة نزل عن الخط، لسه منعود نعيده لأنه أنا بعرف مشغول وكل الناس مشغولة بين الأيام، عراس وأفراح مناسبات وليالي ملاح، ولكن لابد أنه نتحدث كمان عن فريق يركا اللي كمان فاز في مباراة مش هوينة على منافس قد كان يكون منافس، ما بعرف شو صار بجديدي. أخي غانم سلامات عزيزي.
7: مساء الخير، أهلا وسهلا.
5: يعني بدنا نقتطع من وقتك قليل من الوقت حتى تتفرغ للمناسبات والأعراس والليالي الملاح. 3 انتصارات متتالية، هذا فيه إشارة، فيه رمز، فيه رسالة، أليس كذلك؟
7: نعم صحيح، 3 انتصارات، واحدة يعني على الكأس الدولي للدرجة الثانية، واثنين في الليغا طبعا.
5: نعم، ومباراتكم مع فريق اللي كان مفروض أن يكون ينافس ولكن فزتوا أنتوا نتيجة 2-0 أعتقد، كيف الأجواء بالفريق بعد هذه الانتصارات؟
7: الأجواء كثير حلوة، كثير منيحة، الفريق كثير مرتاح طبعا. والحمد لله، وانت صدقت، 3 انتصارات ليغا وواحد
5: دعالي. قلت ليش ليش خصمني؟ والله ما نعرف ليش خصمتني.
7: لا منهم نعم صحيح، 3 انتصارات ليغا متتاليات يعني.
5: والجمهور بدأ يشم ريح على أنه الفريق يعني 3 انتصارات دوري و1 بالكاس، وكأنه يعني في يركا بلد كبير، ومباراة يعني هذيك المرة حضرك جمهور كبير، مباراتكم أمام أبو سنان كما تحدثت أنت، الجمهور بدأ يلتم ويتكاتف.
7: نعم.
5: أكيد في هيك.
7: نعم.
5: في هزعة، في فزعة للفريق من الجمهور.
7: في هزعة، في فزعة. امبارح كان أكثر من 500 متفرج على المدرج ليركا. كل لعب الاشي عم بالي يكبر، واللي يعني الناس عم بالي تتواصل معنا دائما، حتى امبارح طلبوا منا لائحة الالعاب وبعثناها للالتراس.
5: اوه اوه اوه اوه صار في التراس وصفيرات العاب حتى يشوفوا كيف
7: مرابط. عنا مجموعة التراس كثير كبيرة على الواتساب يعني.
5: يعني في فعاليات وفي نشاطات وبتفاعلوا كمان مع الفريق.
7: فوق 1500 مشترك.
5: واو.
7: الالتراس نعم.
5: مباراتكم القادمة مع مين راح تكون وامتى؟
7: مباراتنا الاسبوع يوم الخميس القادم مع مكابي جديدة في ملعب طمرة.
5: على ملعب طمرة؟ ليش ملعب طمرة؟ مين
7: هن يعني؟
5: هن المضيف.
7: نعم هن المضيف، هن عازميننا لغد.
5: مكابي ابناء جديدة اللي هو يعتبر احد المنافسين راح يكون ولا لا؟ ولا لا انتوا فزتوا على مين؟ فزتوا
7: طلعنا انا بالنسبه لي كل الفرق
5: كله بتنافس. اعطيني يعني. حاب اسالك عن المدرب فايد. نعم. حسون مرتاح اكيد، وبتهيئوا له كل المناخ وكل العمل المهني، حتى يعني ما حدا بيتدخل بعمله اللي فاهمه انا، ما هو مرتاح.
7: طلع المدرب بوليران، بقول لك بصراحه هو يعني مدرب في مستوى عالي جدا، محترم جدا، عنده
5: عشان انا ذكرت فايد حسون بالغلط. نعم معك. انا
7: انت ليه ذكرته بالغلط؟
5: لا.
7: انا عم بحكي ابو ليران فايد.
5: انت بتقول فكرت ليران فقلت تغير، قلت انا شو مالي.
7: ابو ليران.
5: ابو ليران حبيبنا فايد. ابو ليران مزبوط.
7: نحن بصراحة يعني عم نحاول نوفر كل مستلزمات الفريق، ان كان في لعيبة احترافيين، وان كان يعني في الملعب للتدريبات في العتاد. يعني ما عم نوفر شيء، لانه الهدف تبعنا كان واضح من اول السنة، انه احنا فريق اللي عنده الطموحات يرتقي
5: واضح
7: في الدرجة الاولى، ونرتقي في يركا كبلد اللي فيها منطقة تجارية واسعة وضيوف كثير وافدوا على يركا، فكمان بدنا في كرة القدم نكون احنا على الخارطة زي ما قالوا.
5: وهذا مهم جدا يعني كمان. نعم. قضية التسوق والتسويق كمان، انتو هيك بلد زي ما ذكرت، يا بلد اللي هي عمليا مش معبر يعني عمليا

0: يا بلد اللي بزورها كثير ناس، واعتقد هذا بيرفع من شأن البلد حتى من الناحية الاقتصادية غير الرياضية.
1: نعم يعني احنا كمان نطلع بالشمال، يعني كان من عدة قرى مجاورة فرق درجات عالية وهبطوا لدرجات أوطى شوي لأجل مشاكل مادية.
0: أكيد.
1: فنحن اليوم يعني منراقب الأمور، منراقب
0: ضابطين أنتو
1: فرق، وإحنا عارفين شو الخطة رسمناها وعارفين وين بنقدر نجيب، يعني زي ما قالوا دعم، وين بنقدرش نجيب. كمان المصالح التجارية بحاجة لمباريات بس بالتلفزيون.
0: انتوا بتستغلوا هذا؟ أنا السؤال مهم جدا، يعني قضية الملعب وقضية الرعاية والأرمات وتسويق الفريق وتسويق الأماكن التجارية عن طريق كرة القدم بتصور
1: 100%.
0: في تعاون مع أصحاب المصالح عندكم بالبلد؟
1: في تعاون مع كل أصحاب المصالح. هو عدم المؤاخذة مش مهم مين المصالح،
0: مش مهم طبعا بغض النظر. في هذا دعم كبير اعتقد عاد عن المجلس.
1: نعم دعم كبير من اصحاب المصالح، من الالتراس، من مواطنين عاديين، يعني بدناش غير رضا ربنا والله يسهلها علينا. يعني
0: خلاص لما ذكرت صار في الالتراس وفي عندك 1500 واحد بيلتمحوا الفريق، هذا معناته يقول كل شيء. انا بتخيل انه الفريق راح يترجم طموحاته ان شاء الله على ارض الواقع. اخي غانم انا بدي اشكرك، خصصت لنا من وقتها. انا تحياتي لك عزيزي، شكرا
1: لك كثير استاذ نبيل.
0: الله يخلينا اياك، سلامات عزيزي. يركع في القمة 3 انتصارات متتالية، وطبعا هو خصم واحد ولكن الثالث الرابع كان عن طريق مباريات الكأس. نطلع فاصل إعلاني، راح نكون مع انجدات أيضا حققوا انتصار أول، وأيضا مع البروفيسور سامي سويد عن رحيل مدرب الألمان المعروف بيتر هيرمان بعد الفواصل.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير كامل. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
4: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
5: مش عشان صوره 16 سنه تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
6: ما هي بتضايق، ما بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: عودة للمتابعة في مجلتنا الرياضية، 37 دقيقة تماما بعد الساعة الثالثة.

إذن عدد من المباريات أيضا بانتظارنا ضمن ما يسمى بدوري الأمم الأوروبي، وطبعا هذا المساء إيطاليا ستقابل بلجيكا، كما ذكرنا تركيا أمام فرنسا، وبولندا أمام البوسنة، السويد راح تلعب مع رومانيا، أيضا مونتينيغرو مع قبرص، وطبعا غدا تتواصل هذه المباريات. كما ذكرنا منتخب إسرائيل خسر مباراته الأولى أمام المنتخب النمساوي بالنتيجة 3-1، وللأسف طرد في أول مباراة دولية له مع المنتخب الكبار. المسجل الهدف الوحيد لمنتخب إسرائيل سيد أبو فرحي.

0: ونحن إلى الدرجة الأولى مرة أخرى، وعاد إلى نفسه وحصل على 3 نقاط فريق أبناء انجداد. سلامات الكابتن محمد انجداد.
1: سلامات لك أخ نبيل ولدي مع المستمعين.
0: هذا الانتصار ريحكم كثير أعتقد بعد افتتاحية شوي سيئة ممكن نقول؟
1: والله الحمد لله انتصار أول هذا الموسم، وكان مهم جدا هذا الانتصار لأنه كنا المباراة هاي كانت مفترق طرق. هذا الاشي قلنا للاعبين خلال كل الأسبوع. وإحنا يعني بداية الموسم الجولة الرابعة، أنا حسب رأيي امبارح كنا نحكي يعني بأقل ما فيها لازم يكون عندنا 9 نقاط. لسه 3 نقاط من 12 نقطة نعد أخذها، يعني احنا من أول موسم
0: خيبة أمل. صحيح، رغم انكم يعني هو طلع ما هو النقاط مو حسب كيف تتحضر، انتم تحضيراتكم شوي اجت متاخره نوعا ما.
1: صحيح احنا بلشنا متاخرين شوي بس سوء حظ، انا حكينا احنا على
0: اللعب. صحيح حكينا يوم انه كان في
1: نعم. انا دائما اقول ان يعني احنا اللعب البيتيه هذا كيف يقولوا هذا اللحم بتاعنا. اللعب البيت ممنوع نضيع نقاط عشان يعني نصل للهدف نهايه الموسم. المباراة البيتية ممنوع
0: ضيع
1: نقاط
0: المباراة
1: البيتية.
0: أنا يعني
1: امبارح من أول المباراة لآخر المباراة فريق واحد كان على أرض الملعب اللي هو مكابي أحمد انجداد. المباراة كانت لازم يعني في عنا المهاجم، نبارك للمهاجم وحيد خليل سجل 3 أهداف امبارح، بس كان لو شوي كان هادي كان سجل أخرى 3 أهداف زي
0: الخوف. محمد أنا انتصار مهم جدا، ولكن خوفي أنه ما يبهركوا هذا الانتصار كونه جاء على فريق كثير ضعيف ومفكك لاحته، مش عارف إذا بكامل الدورة فريق الأخوة عرابي للأسف الشديد.
1: مظبوط، وأنا حكيت بين الشوطين اللاعبين هذا أسوأ شوط أول إلنا من بداية الموسم، وصحيح مش مقياس بس أنا بطلع على المباريات اللي خسرناها ولا ما يعني من أتى بيالك لطيري لمجدال عيمك، ولا يعني بالمباريات اللي خسرناها مجدال عيمك ما كانوش أحسن منا. الكرت الأحمر
0: أنا بذكر الكرت الأحمر غير مسار المباراة بعد ما كنتم متقدمين،
1: كنا غالبينه يعني غير مجريات المباراة ضد مع الطيري بالبيت. بحكي على اللعبة البيتية، خليني مع الطيري بالبيت الخطأ مباشر من المدافع، اللعبة كانت لازم تكون 3-0 لنا. لسه الموضوع الأهم عشان نقدر احنا ضمينا مدافع بس بعده اسمه ما نقدر نحكي اسه، ان شاء الله يوم الاحد الاثنين يكون بشكل رسمي. امبارح مباراة الامس ضمينا محمد شعبان من لاعب مجرب بالدرجة الاولى من افضل لاعبين الوسط بالدرجة الاولى، راح يكون راح يساعدنا كثير والحمد لله وجهه كان فاتح خير لنا. بس الموضوع الرئيسي يقول كيف حكيت لك الميزانية من المجلس المحلي، إذا فيش ميزانية من المجلس المحلي الوضع راح يكون سيء سيء جدا، يعني زينا زي عرابي وباقي الفرق.
0: مباراتكم القادمة إمتى راح تكون ومع مين كابتن محمد؟
1: مباراتنا القادمة إن شاء الله يوم الخميس بملعب جد الساعة 4-4:30 ما يوم الخميس إن شاء الله، مباراة خارجية مع أبناء جد.
0: وهذا فريق اللي يعني جاي بعد خسارة 5-3 نتيجة كبيرة كانت، أعتقد مش مباراة مش سهلة. أي ساعة راح تكون مباراة؟
1: 4:30 أكثر إشي متأخر مسموح من قبل الاتحاد العام، راح اللعبة راح تكون
0: في ملعبهم.
1: في ملعبهم مباراة خارجية.
0: نعم. إن شاء الله. تغييرات على لابد من سؤالك، تغييرات على صعيد المدرب حدثت طرأت تغييرات على المدرب، مين بقود الفريق اليوم؟
1: اليوم حاليا أنا مدرب الفريق.
0: بعلمي كان عندكم أحمد سبع.
1: أحمد سبع مش عندنا لا.
0: مش عندكم.
1: أجا في ابنه بلعب عندنا بيجي مرات معه.
0: يعني حاليا أنت.
1: لا مش مدرب عندنا حاليا أنا مدرب.
0: سبع. مين أهون لك محمد كابتن محمد، تكون مدرب ولا تكون لاعب ولا تكون الجهتين مع بعض؟
1: مين أهون؟
0: لاعب
1: طبعا.
0: المهم الصعب على كل حال، بتمنى لك الخير والنجاح كابتن محمد. إذا كنت جداد تحياتي لك عزيزي، شكرا إلى اللقاء بالنجاح.

مباراة مشحونة إذن ستكون للمنتخب الإسرائيلي أمام منتخب إيرلندا على خلفية التصريحات النارية اللي صرحها منتخب الإيرلندي الاتحاد هناك، وكمان الاتحاد الإسرائيلي رد الصاعين والمدرب الإيرلندي اللي أعلن موقفه واضح تجاه الشعب الفلسطيني وضد السياسة الإسرائيلية.

0: إذن الفيفا والويفا يعني يشرح اليوم عن سبب إبعاد الكابتن نجم الإسرائيلي سيد أبو فرحي اللي سجل امبارح هدف ضد منتخب النمسا، كان عنده بطاقة صفراء، وفي 55 عمليا عادل النتيجة، راح ركض باتجاه الزاوية الركنية، استل هناك عصة العلم علم الركنية وسجد هيك على إجريه ركع وعمل حركة بالخشبة وزي الواحد بده يطلق نار هيك باتجاه الجمهور، فهذا ممنوع عمليا من الفيفا والويفا، هذا قانون بتأخذ عليه أصفر لأنه هيك كتبت الصحافة الإنجليزية اليوم. والحكم البلغاري جورجي كاباكوف فسر هذه الاحتفالية من قبله كتصرف غير رياضي، ومش قاصد، والله ما هو قاصد المسكين، لا أبدا، تصرف غير رياضي، وراح سحب له البطاقة الصفراء الثانية، ويعني بعد 3 دقائق من الأولى كان ماخذ قبل ما يسجل هدف بطاقة صفراء، وخلال 4 دقائق أخذ الثانية. مؤسف كثير وزعل كثير، وطبعا لاعبي المنتخب والمدرب ران بن شمعون قالوا هذا يحدث ونحن داعمينه، بتصير بعد شهيدها. كابتن زاهي أرملي، سلامات كابتن.
1: سلامات نبيل لك وجميع المستمعين.
0: 4 مباريات يخوض المنتخب الصعيدي امبارح مع النمسا، النمسا مش نفس المنتخب اللي شفناه بالمونديال ولا حتى في اليورو، عدد من اللاعبين اللي ما لعبوا، وكثير بإسرائيل بيحولوا على نجوم من الليجيونير ما يسمى، وكأنه يعني عندهم كمية عدد كبير من اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، مظبوط بفرق مش واو ما نقول، ممكن مع احترامنا للجميع، أو بالدوري الأمريكي اللي هو يعني بيقولوا أنه يعني مشابه للدرجة الممتازة عندنا، لكن ما أظهرش يعني المنتخب الإسرائيلي خيبة أمل، ما هدد المرمى غير ممكن مرة أو مرتين خلال 90 دقيقة. كيف قرأت المباراة امبارح؟
1: أكيد نبيل، المباراة كانت امبارح بالنسبة للمنتخب النمساوي انه هي مباراة اللي فيها اعطاء فرص
0: للاعبين الجدد، صحيح
1: بالضبط، اللي هن بيلعبوا بالدوري عندهم امكانية انه هذا، وهذا اثبت نفسه يعني بالاساس، ساعتها نقول هيك امبارح في هاي المباراة اثبت نفسه انه حتى بلاعبين من الدرجة الثانية بالمستوى المنتخب بيقدر يغلب. هذا الشيء اللي صار، مع انه عندنا تركيبه كانت قوية وافضل لاعبين لعبوا في المنتخب، لكن تعرف لما صار في كارت احمر لابو فرخي، هاي الشغله صار فيها ضغط نفساني على اللاعبين، واحنا بنعرف نبيل لما انت بتنضغط والفريق الثاني بيضغطك وانت بأقل كمية لاعبين، هذا اللي بيصير يعني. الخسارة كانت متوقعة بعد الإبعاد، يعني لأن راح يكون في تعب كبير على اللاعبين.
0: زي كمان في مشكلة يمكن تطرق لها بيركوفيتش كثير، الحكي ولسانه طويل وأنا بأيده بالمناسبة يعني بيها، قال إنه عندنا الصحافة بتفخم وبتضخم، لعيب بضرب له جول بالهواء مرة واحدة بالعمر بصيروا يقولوا إنه كخاف ونجم وواو وأوروبا وعنده وكيل وجاي غلمان جاي، يعني في تضخيم وكأنه في عدد كبير من اللاعبين بيلعبوا بنوادي محترفة وكأن المنتخب الإسرائيلي قفز قفزة نوعية ما شفناش يا أخي، يعني في تضخيم أكثر من اللازم بشوفه أنا.
1: انا بعتقد بنهايه الامر انه في اول شيء خلل بالمدربين، بتعت نقول هيك اول شيء، لانه بحبوش يخسروا، انا تعودت عليها بالزمانات نبيل يعني. انا برجعك لورا
0: من تجربة
1: على يوسالي ميرموفيت اللي بالاساس هو اكتر واحد اللي بخاف من الهجوم، يعني اكتر شيء انه بيعتمد على خطه دفاعيه اكتر وما بيهاجم،
0: وشافر كان قبله كان بتصور عمانو يعني شافر كان
1: فعشان هيك انا بعتقد
0: زي اكثر مدرب دربك كان يلعب، يعني انا اسالك عن شلومو شرف

0: كحيفا بالمنتخب كان يؤمن اكثر بالاسلوب الهجومي؟
1: اكيد اكيد. وانت تعرف ان كيلومتر حتى بمكابي حيفا كان معتمد على ثلاث مهاجمين.
0: ما هو لانه الله خلق له ثلاث مهاجمين مجبور يلعب هجوم يعني. هو يلعب دفاع وانت موجود هناك انت وسيلكتر وبيركوفيتش وروزنتال عفوا.
1: يعني لما بعدين اجى عفير مزراحي واجى تيمور دخاي معي واجى روبن عطر كلهم كانوا هجوميين يعني بالاساس. حتى اماتشا ليفوفيتش استعمل طريقه الهجوم بثلاث مهاجمين يعني معي يعني ومع في البطوله الثالثه. لكن كمان مرة المنتخب الإسرائيلي يعني تعودنا عليه إنه هذا الموجود عنده ما بيقدر يتقدم أكتر. والواضح إنه بتحكي على لاعبين اللي هن بيلعب بأوروبا اليوم. يعني إذا بدك تحكي على خلايلي، خلايلي لاعب بيلعب بالدوري الإنجليزي الأفضل بأوروبا يعني تقول هيك. رفيفو بيلعب بإسبانيا مع إليتشي. يعني في عندك مكونات كبيرة جدا، في عندك لاعبين على مستوى عالي جدا. المشكلة هي بالأساس التوافق بين المدرب واللاعبين. يعني برجع بقول لك إنه المدربين بخافوا.
0: نعم مدربين بيخافوا. أنا يعني مشوار المنتخب مش راح يكون هوين مع المنتخبات اللي كمان هي مش نفس المستوى العالي، ولكن يعني بالنسبة لإسرائيل ممكن يحصل منتخب نقاط هنا وهناك ولا لا؟
1: ممكن. أنا دعيت لسه نبيل مطالع يوم الحد على هنغاريا، دعيت من قبل الاتحاد العام لمشاهدة المباريات تنتين إيرلندا وكوسوفو.
0: كوسوفو فازوا.
1: كوسوفو فازوا. انا طالع لهناك يعني دعينا لهناك. دعينا لك لاعبين منتخب سابقين.
0: منيح ممتاز.
1: فعشان هيك يعني التوقعات انه المنتخب الايرلندي اذا خسر امبارح بالاساس هذا بقولش انه راح يغلب منتخب اسرائيل بالاساس، لانه في هناك كمان انت بتعرف ان هذا ايرلندا ومدرب ايرلندا ولاعبين ايرلندا
0: شنوا حرب مضبوط بين الطرفين.
1: وهذا الشيء انا باعتقادي بالرياضة يعني تعتقد أنه يكون حيادي جدا أنه مستزم. بالرياضة ممنوع تكون
0: 100%. أنا معك. أنا معك. أنت مسافر زي أنت مسافر مع المنتخب أنت بدك تلاقين هنا
1: يوم الحد الصبح
0: بدك تطول علينا ولا راجع ولا كل مباراه بدك تحضرها ولا بسهولة؟
1: أنا ليوم الجمعة أرجع.
0: يلا خذ قسط من الراحة واستمتع زي. أنا أشكرك بنكون معك على اتصال. شكرا عزيزي. إلى اللقاء. سلامات.

يعني بدنا نحاول نحكي مع البروفيسور سامي سويد، ولكن يبدو انه غير متاح الحديث مع سامي سويد. نتحدث لبضع دقائق قليلة ربما عن رحيل المدرب بيتر هيرمان، اللي كان جرينا مرة مع مقابلة في الإذاعة لما كان يدرب بايرن ميونخ إلى جانب يوب هاينكس اللي توفى عن عمر 74 سنة. اشتهر كمدرب في بايرن ميونخ وأيضا في باير ليفركوزن، درب بوخم، درب ديزلدورف، كان مدرب رائع وله الفضل الكبير على عدد من اللاعبين النجوم في الدوري الألماني، وتربطه كانت صداقة متينة كمان عائلية أعتقد كمان مع البروفيسور سامي سويد، اللي أيضا يعني أنا ممكن أعترف وأقول إني كان لي الشرف إنه أستضيفه حتى في بيتنا مع زوجته لما زار البلاد قبل شي كم سنة وزار الأماكن المقدسة، وتوفي يوم أمس. وفي حداد يعني أعلن الحداد هناك في النشاطات الرياضية وصفوف المنتخب الألماني والاتحاد، كما يبدو الاتحاد الكرة الألماني يخطط الآن، حتى الآن لم يتم تشييع جثمانه، وبيحاولوا هناك طبعا يرتبوا الأمور مع العائلة الصغرى حتى يتم تخليده أو تكون جنازة رسمية أو يعني يتبناها اتحاد كرة القدم ونادي، خاصة نادي ليفركوزن.

يعني اعتذر، كان المفروض، ولكن ما بعرف، الهاتف مع البروفيسور سامي سويد اللي بتربطه علاقة متينة دائما يعني، ويلتقي ويتزاور مع المدرب بيتر هيرمان الذي رحل عنا كما قلنا في المقدمة. أيضا غدا السبت أيضا عندنا مجموعة من المباريات كما ذكرنا في الدوري الأمم الأوروبي، إيطاليا مع بلجيكا، تركيا مع فرنسا، نتابع المباراة بكرة على 10:15. ويوم الأحد أيضا المنتخب الإسرائيلي سيقابل المنتخب الإيرلندي، هذه المباراة ستجرى على أرض هنغاريا في مدينة ديبيرتسن. النمسا بنفس المجموعة الإيطالية أمام كوسوفو اللي فازت يوم أمس على إيرلندا 1-0. الدنمارك خسرتها امبارح مع النرويج، ستحاول التعويض أمام ويلز اللي خسر مع البرتغال 1-0. صربيا ستقابل هولندا، ألمانيا مع اليونان، والنرويج مع البرتغال، ورونالدو مع إيرلينغ هالاند. موعدكم يوم الأحد الساعة 10:45، هذه مباراة ما بتتفوت يا جماعة. ويوم الاثنين أيضا تتواصل هذه المباريات، البلجيك سيقابل المنتخب الفرنسي ديربي عمليا، وتركيا تقابل إيطاليا برضو مباراة نارية، وقع المنتخب التركي مع مجموعة نارية أيضا، وجورجيا أوكرانيا، إيرلندا الشمالية هنغاريا، رومانيا مع البوسنة، والسويد أمام بولندا. المنتخب الأرمني سيقابل مونتينيغرو، هذه المباريات. ويوم الاثنين عندنا جولة أخرى من مباريات الجولة السابعة في الدوري الممتاز، مكابي كريات جات سيلتقي كفر قاسم، أبوعين ضمن الجولة السابعة طبعا، أبوعين كفر سابع يلتقي بنيهودة تل أفيف، كفر شاليم مكابي يافا، ومكابي أبناء الريني سيلعب أمام رعنانا. مباراة دولية أيضا على هامش بطولة الدوري الأوروبي أيضا، منتخب اليابان سيقابل فنزويلا، وكوريا الجنوبية أمام الأوروغواي. يوم أمس أو أول أمس أعتقد يعني مثير للضحك والاستهجان، أنا أقول في مباراة لبطولة آسيا كما يبدو أو بطولة غرب آسيا، كان في هنا مباراة جمعت المنتخب الإماراتي مع المنتخب اليمني. صحيح الإمارات فازت 4-0، ولكن تطلع تشكيلة المنتخب الإماراتي ما ضلش حدا اسمه مش خيمانيز ورودريغيز وغوستابو، وكن كل الملعب ملاعبين أجانب بجنسوهن في الإمارات وبيلعبوهن في المنتخب. أنا طبعا هذه الطريقة مرفوضة وما بحبتهاش، يعني أنك بتجيب لاعبين أجانب ومشان يمثلوك، هذا أعتقد بعيد كل البعد عن نزاهة الرياضة، عن محبتنا للرياضة وكرة القدم. لا يعقل ما يجري في دولة الإمارات، حتى في قطر يعني كمان نفس العملية، كله خيمينيز ودومانجيز ورودريغيز. واستغربت أنا، فكرت أنه المنتخب اللي لعب مع اليمن منتخب من أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية عفوا، ولكن اتضح أنه لا، هذا منتخب الإمارات، ومش بس بمجال كرة القدم، حتى عاملين بجنس هناك رياضيين كمان بالجولف وبالتنس وكمان بألعاب القوة وبألعاب الجمباز وما إلى ذلك. هذا أمر ما بعرف إذا مقبول، ما بعرف كيف الشعوب هناك بتنظر إلى هذا الشيء، لكن هذا أنا برأيي أمر غير مقبول بالمرة بتاتا. مش عندك ناس تلعب كرة قدم، فيش حاجة لعمل فريق ومنتخب، يا بتلعب على قد فراشك من دجريك، وهذا اللي بعرفه أنا للأسف الشديد. إذن الويفا كمان مرة الحركة اللي عملها سيد أبو فرحي اليوم، ويفا شرحت انه وكانه العمليه عمليه اطلاق رصاص، كانك انت جاي من اسرائيل وفي حرب وطخ وقتل وايران وحماس وما الى ذلك، فاعتبروه انه كاسرائيل، يمكن لو انه كان لاعب ايسلندي وعمل نفس الحركه بتخيلش كان يمكن يعاقب، والحكم يفهم انه هاي الحركه هي حركه يعني تحدي او حركه فيها استفزاز او محاوله اطلاق نار. هي الحركه اللي عملها السيد ابو فرحي كمان تليق باللي بيلعبوا البليارد والسنوكر، بتعرفوا كيف بالعصايه اللي بيضربوا الكرات على الطاوله، هي نفس العمليه اللي عملها مسكين سيد أبو فرحي، لذلك سيحرم من المباراة القادمة. ما بعرف في الويفا قديش رح يبعد، هو بطاقتين صفراء أعتقد البعد أو الإبعاد رح يكون فقط إذا أنا مش غلطان لمباراة دولية واحدة. هذا ما نرجو أن يعود أيضا إلى اللعب، وإلى أيضا طبعا لا يخص فريق كولورادو اللي بيلعب فيه في الدوري الأمريكي. نحن فاتنا أذكر أنه محمد أبو فني مصاب كما يبدو بشد عضلي أو بتمزق في الفخذ، حالة دون أن يكون مع تشكيلة المنتخب، وبناء عليه لن يشارك في هذه الدورة في هذه المجموعة من مباريات المنتخب الإسرائيلي. هو يلعب طبعا

0: النجم الأحمر الصربي ويتألق هناك، ولكن محمد أبو فني مصاب، وبتصور راح يستغل استراحة الدوريات حتى يتماثل للشفاء. نتمنى له الشفاء كابتن محمد أبو فني. نحن بهذا أعزائنا إلى ختام هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. الشكر موصول للزميلة ليليان، كانت معي في الهندسة والإنتاج وراء الميكروفون، كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم أوقاتا سعيدة آمنة وهادئة، ومن يسير على الطرقات دائما نوصيكم بالسير على مهل. إلى اللقاء، باي باي.
1: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هالطيب وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
3: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة، ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شاب في 24 من عمره من بئر المكسور بتهمة قتل هاشم حجيرات عمدا وفي ظروف مشددة بهدف منعه من الإدلاء بشهادته في قضية مقتل علي سواعد في شفا عمر. وبحسب لائحة الاتهام نصب المتهم برفقة شخص آخر مجهول كمينا لحجيرات قرب منزله وأطلق النار عليه من مسافة قصيرة ما أدى إلى مقتله في المكان. وتنسب نيابة إلى المتهم إلى جانب القتل مخالفات تتعلق بالسلاح ومحاولة إدرام النار وإتلاف الأدلة بعدما حاول إحراق المركبة المستخدمة في الجريمة. وطلبت نيابة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. في ملف لبنان، قال الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أنه أطلق صاروخا اعتراضيا على هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تتواجد فيه قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه يجري حاليا مراجعة التفاصيل ولم يتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة. بدورها ذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة وقصفا مدفعيا على أطراف زوتر الشرقية جنوب البلاد. أفادت تقارير إعلامية بمقتل فتى إسرائيلي في 14 من عمره جراء غارة روسية بطائرة مسيرة استهدفت منزل عائلته وسط العاصمة الأوكرانية كييف بالقرب من السفارة الإسرائيلية. كما أصيبت والدة الفتى وأشخاص آخرون في الغارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال مستشار المرشد الإيراني أن بلاده تتبنى الاستراتيجية تقضي بأن يكون السفر الجوي في المنطقة متاحا للجميع أو لا يكون متاحا لأحد، مضيفا أن عدم تمكن إيران من تسيير الرحلات الجوية والاستفادة من خدمات المطارات يعني عدم تمكن أي دولة في المنطقة من ذلك. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن استعادة أمن الملاحة البحرية في المنطقة تستلزم وقف ما وصفها بالإجراءات الأمريكية المزعزعة للأمن والإرهاب الاقتصادية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قدمت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يتضمن شروطا يتعين استيفاؤها خلال 7 أيام من موافقة واشنطن عليه تمهيدا لاستئناف المحادثات. وأوضح عرقجي أن الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية. كما تطالب طهران بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وفتح ملف القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، بينما ترفض إدراج الملف النووي ضمن المفاوضات في المرحلة الحالية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الشمس دائماً.
5: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
6: والله علم علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
6: شو بعرفني، علم علمك.
5: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علم علمك.
5: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
6: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علم علمك.
7: Red One, Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

0: فجرها علماء كل نوع نحيف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
1: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
5: عن جد هالطيب وين؟
4: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم.

0: الطلبيات 0493523 7.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية بأنه عثر على جثة شخص داخل سيارة على الطريق السريع رقم 784 ولم تعرف حتى الآن هوية الشخص، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل في الثلاثينيات من عمره من شمال البلاد بشبهة التحرش الجنسي بقاصرات تتراوح أعمارهن بين 9 و13 سنة والتواصل معهن عبر الرسائل ذات مضامين جنسية. وبحسب الشرطة أقر المشتبه به خلال التحقيق بالتواصل مع نحو 150 فتاة، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد لاستكمال التحقيقات. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف عنصرين من حركة حماس حسن محمود صيام وأدهم سليم زيارة في غارتين منفصلتين بمدينة غزة خلال الأسبوع الجاري، بإدعاء تنفيذهما عمليات ضد قواته وإطلاق النار وزرع بوات ناسفة قرب ما يعرف بالخط الأصفر والعمل على إعادة بناء قدرات الحركة. وأضاف الجيش أن صيام شارك بحسب ادعائه في احتجاز الرهائن خلال الحرب. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة عدشيت القصير، كما شن غارة على بلدة الزوتر الشرقية. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في محيط بلدة الطيبة وفي بلدة دير سريان جنوب لبنان. أفادت تقارير إعلامية بمقتل فتى إسرائيلي في 14 من عمره جراء غارة روسية بطائرة مسيرة استهدفت منزل عائلته وسط العاصمة الأوكرانية كييف بالقرب من السفارة الإسرائيلية، كما أصيبت والدة الفتى وأشخاص آخرون في الغارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ضمن إطار القانون الدولي، مشددا على أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية. وقال بازشكيان إن إيران لم تختر الحرب وإنما فرضت عليها، مؤكدا أن بلادها سترد بقوة وحزم في حال استمرار القتال. وجدد الرئيس الإيراني التأكيد أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي ولم تسعى إلى ذلك في الماضي. وصف الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعه مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ بأنه مثمر للغاية، وقال إن أمورا هائلة ستحدث في العلاقات بين البلدين. وأضاف ترامب أن شي بدا مؤيدا لاستخدام مصطلح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الأولى أكثر دقة وأهمية. إلى ذلك قال السفير الأمريكي لدى الصين إن بكين قدمت معلومات استخبارية ومعدات لإيران، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ نظيره الصيني بأن ذلك غير مقبول. في المقابل قال السفير إن الجانب الصيني أكد خلال محادثات أمس الخميس أنه لا يقدم دعما لإيران، وأن بكين تتفق مع واشنطن على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والناصرة 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: فائت حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: انت يا فريكانس تعال لك
1: تريز اوريجينال اي تاب على
0: الاي.

0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتئوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: الشمس دائماً.

0: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هالقد طيب؟ وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. شارك العشرات مساء اليوم في مظاهرة بمدينة قلنسوة واحتجاجا على أوامر إخلاء وهدم منازل أصدرتها السلطات الإسرائيلية بحق نحو 10 عائلات من الطيبة وقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص. وبحسب الأهالي تعود المنازل لأكثر من 20 عاما ويقطن فيها نحو 60 شخصا بينهم أطفال ونساء وكبار السن ومرضى، فيما منحت أوامر الهدم العائلات مهلة 21 يوما لإخلاء منازلها. وطالب المشاركون بتجميد قرارات الهدم والإخلاء مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالإجراءات التي تستهدف منازلهم وأراضيهم. أفادت مصادر طبية بأنه عثر على جثة شخص داخل سيارة على الطريق السريع رقم 784 ولم تعرف حتى الآن هوية الشخص، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. إلى لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مسؤولية الدولة هي استعادة قرارها الوطني، مؤكدا أنه لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة، وأن لبنان لن يقبل بأن يكون ساحة لصراعات الآخرين، وشدد على ضرورة استعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة عليها إلى جانب إعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. وأضاف سلام أن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية بهدف إنهاء الحرب، داعيا إلى ترجمة اتفاق الإطار ضمن آلية محددة وجدول زمني. وقال رئيس الوزراء اللبناني أن بلاده تريد إيقاف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحرب خلفت أزمة إنسانية ودمارا واسعا وحرمت مواطنين لبنانيين من منازلهم ومصادر رزقهم. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف عنصرين من حركة حماس حسن محمود صيام وأدهم سليم زيارة في غارتين منفصلتين بمدينة غزة خلال الأسبوع الجاري، بإدعاء تنفيذهما عمليات ضد قواته وإطلاق النار وزرع عبوات ناسفة قرب ما يعرف بالخط الأصفر والعمل على إعادة بناء قدرات الحركة. وأضاف الجيش أن الصيام شارك بحسب ادعائه في احتجاز الرهائن خلال الحرب. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ مسؤولين أمريكيين بضرورة استمرار الحصار البحري المفروض على إيران إلى حين دفع طهران نحو توقيع اتفاق جديد. وبحسب الصحيفة تكثف قطر وسلطنة عمان جهودهما لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فيما تطرح الدوحة مقترحا لوقف القتال لمدة 7 أيام يترافق مع وقف الهجمات على الملاحة ورفع الحصار البحري عن إيران. وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت قطر بعدم نية واشنطن رفع العقوبات عن إيران أو إنهاء الحصار البحري، معتبرة أن العقوبات والحصار يمنحان الولايات المتحدة موقفا قويا في مواجهة طهران. هذا ولم يصدر أي تعليق أمريكي أو سعودي رسمي بشأن هذه الأنباء حتى الآن. إيرانيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ضمن إطار القانون الدولي، مشددا على أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية. وقال بازشكيان إن إيران لم تختر الحرب وإنما فرضت عليها، مؤكدا أن بلادها سترد بقوة وحزم في حال استمرار القتال. وجدد الرئيس الإيراني التأكيد أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي ولم تسعى إلى ذلك في الماضي. وصف الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعه مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ بأنه مثمر للغاية، وقال إن أمورا هائلة ستحدث في العلاقات بين البلدين. وأضاف ترامب أن شي بدا مؤيدا لاستخدام مصطلح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الأولى أكثر دقة وأهمية. إلى ذلك قال السفير الأمريكي لدى الصين إن بكين قدمت معلومات استخبارية ومعدات لإيران، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ نظيره الصيني بأن ذلك غير مقبول. في المقابل قال السفير إن الجانب الصيني أكد خلال محادثات أمس الخميس أنه لا يقدم دعما لإيران، وأن بكين تتفق مع واشنطن على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في كابول، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلن في قرية طوبة زنجرية عن إتمام الصلح بين عائلتي الشيخ ومرعي بعد جهود ومساع هدفت إلى إنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة بين الطرفين، وجرت مراسم الصلح بحضور عدد من الشيوخ والوجهاء

0: وأهالي الإصلاح وبمشاركة جهة ضمت عددا من الشخصيات من القرية وخارجها. وأكد المشاركون على أهمية الصلح في تعزيز التسامح ووحدة الصف وحسن الجوار وطي صفحة الخلاف بما يحفظ كرامة الطرفين ويعزز النسيج الاجتماعي في القرية. شارك العشرات مساء اليوم في مظاهرة بمدينة قلنسة واحتجاجا على أوامر إخلاء وهدم منازل أصدرتها السلطات الإسرائيلية بحق نحو 10 عائلات من الطيبة وقلنسة وبذريعة البناء دون تراخيص. وبحسب الأهالي تعود المنازل لأكثر من 20 عاما ويقطن فيها نحو 60 شخصا بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، فيما منحت أوامر الهدم العائلات مهلة 21 يوما لإخلاء منازلها. وطالب المشاركون بتجميد قرارات الهدم والإخلاء مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالإجراءات التي تستهدف منازلهم وأراضيهم. إلى لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مسؤولية الدولة هي استعادة قرارها الوطني، مؤكدا أنه لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة وأن لبنان لن يقبل بأن يكون ساحة لصراعات الآخرين. وشدد على ضرورة استعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة عليها إلى جانب إعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. وأضاف سلام أن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية بهدف إنهاء الحرب، داعيا إلى ترجمة اتفاق الإطار ضمن آلية محددة وجدول زمني. وقال رئيس الوزراء اللبناني أن بلاده تريد إيقاف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحرب خلفت أزمة إنسانية ودمارا واسعا. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ مسؤولين أمريكيين بضرورة استمرار الحصار البحري المفروض على إيران إلى حين دفع طهران نحو توقيع اتفاق جديد. وبحسب الصحيفة تكثف قطر وسلطنة عمان جهودهما لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فيما تطرح الدوحة مقترحا لوقف القتال لمدة 7 أيام يترافق مع وقف الهجمات على الملاحة ورفع الحصار البحري عن إيران. وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت قطر بعدم نية واشنطن رفع العقوبات عن إيران أو إنهاء الحصار البحري، معتبرة أن العقوبات والحصار يمنحان الولايات المتحدة موقفا قويا في مواجهة طهران. هذا ولم يصدر أي تعليق أمريكي أو سعودي رسمي بشأن هذه الأنباء حتى الآن. إيرانيا، هدد مستشار المرشد الإيراني باستهداف مطارات في المنطقة في حال فرض حظر على الرحلات الجوية الإيرانية، وقال إن إيران لن تتمكن من تسيير رحلاتها أو تلقي خدمات الملاحة الجوية، فإن أي دولة في المنطقة لن تتمكن من ذلك، مؤكدا أن موقف طهران يقوم على أن تكون الرحلات الجوية في المنطقة للجميع أو لا تكون لأحد. ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي قال فيها إن شركات الطيران الإيرانية ستجبر على وقف عملياتها تحت تهديد العقوبة الثانوية على مقدمي خدمات الطيران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والناصرة 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمقتل شاب في 25 من عمره من مدينة طمرة جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة كابول، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة وتم إقرار وفاته هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي جريمة أخرى، أعلنت الطواقم الطبية عن مقتل امرأة في الثلاثينيات من عمرها من سكان سلوان في القدس الشرقية جراء تعرضها لجريمة طعن في مدينة حيفا، وكانت المرأة قد نقلت إلى المستشفى فجر اليوم بحالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاتها لاحقا. واعتقلت الشرطة زوج الضحية للاشتباه بقتلها، فيما مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله لاستكمال التحقيق. أفيد بأن الزوج أنكر الشبهات المنسوبة إليه، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 182 ضحية منذ بداية العام الجاري. قالت الشرطة أن 3 أشخاص دخلوا مياه البحر قبالة شاطئ إدليلة في أشكلون، وتمكن الطواقم من إنقاذ من إخراج شابين، فيما لا يزال شخص ثالث مفقودا. وأفادت نجم

0: أكد داود الحمراء بأن حالة شاب في 24 من عمره خطيرة، فيما وصفت حالة شاب آخر في 17 من عمره بالطفيفة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وتواصل الجهات المختصة عمليات البحث عن المفقود الثالث. إلى ملف حوادث الطرق، أصيب 5 أشخاص مساء اليوم في حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 90 في منطقة غور الأردن. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن حالة 2 من المصابين وصفت بالخطيرة والحرجة ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أغلقت الشرطة شارع رقم 90 أمام حركة السير في كلا الاتجاهين، فيما تواصل التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن في قرية طوبة الزنجرية عن إتمام الصلح بين عائلتي الشيخ ومرعي بعد جهود ومساع هدفت إلى إنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة بين الطرفين. وجرت مراسم الصلح بحضور عدد من الشيوخ والوجهاء وأهالي الإصلاح وبمشاركة جهة ضمت عددا من الشخصيات من القرية وخارجها. وأكد المشاركون على أهمية الصلح في تعزيز التسامح ووحدة الصف وحسن الجوار وطي صفحة الخلاف بما يحفظ كرامة الطرفين ويعزز النسيج الاجتماعي في القرية. شارك العشرات مساء اليوم في مظاهرة بمدينة قلنسوة احتجاجا على أوامر إخلاء وهدم منازل أصدرتها السلطات الإسرائيلية بحق نحو 10 عائلات من الطيبة وقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص. وبحسب الأهالي تعود المنازل إلى أكثر من 20 عاما ويقطن فيها نحو 60 شخصا بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، فيما منحت أوامر الهدم العائلات مهلة 21 يوما لإخلاء منازلها. وطالب المشاركون بتجميد قرارات الهدم والإخلاء مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالإجراءات التي تستهدف منازلهم وأراضيهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس والناصرة 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.